صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

تحياتنا الصباحية لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار جمعة موفقة نتمنى للجميع. 5 حزيران 2026 جولة سريعة لأبرز برامجنا بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار. 6:30 صاحبة الجلالة بعد موجز أخبار 9:15 صباحا. الاقتصاد أولا مع الصحافة الاقتصادي ألفونس ديب. حنين مع شادي معلوف بعد موجز أخبار 10:15 صباحا. 1:30 فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات يلقي الضوء على إصدار وجوه من الحرب اللبنانية أسرار مخفية الجزء الثاني مع الصحافي الاستقصائي نبيل المقدم. لكن محبي الرياضة بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني بعد موجز أخبار 3:15. وليتلت تشويسز مع المدربة على تطوير الذات كارلا كيشيشان وكيم مباشرة بعد موجز أخبار 4:15 بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وقية جبنة شافر شيفريت $3.25، وقية كراب كورايا $4.25.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. في أول تعليق على نتائج اجتماع واشنطن، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا حذرا بإحراز تقدم ملموس في النزاع المستمر منذ عقود، معتبرا أن إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان ومستقبله. وكشف ترامب عن تواصل مباشر مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله، مشيرا إلى أن الحزب فاتح الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية وقف القتال. وفيما ربط الملف اللبناني بإيران، لفت ترامب إلى أن هذا المسار يحمل خصوصية تجعله مختلفا عن قضايا أخرى، مؤكدا ترقبه لحدوث انفراجات وشيكة. أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات تمثل الفرصة الأخيرة لوقف نهائي وشامل لإطلاق النار، محملا الأطراف المعنية مسؤولية أي تعثر. وأوضح عون أن الموقف اللبناني بات جاهزا للتسليم للجانب الأمريكي مع تولي الرئيس ترامب دور الضامن المباشر للتنفيذ في غضون 24 ساعة. وأشاد الرئيس عون بصلابة الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم في انتزاع هذا المطلب، كاشفا عن اختيار بلدات الزوطرين ويحمر وقلعة الشقيف كمنطلق للمسار التجريبي نظرا لرمزيتها العالية في مسيرة المقاومة والتحرير. في عين التين، التزم الرئيس نبيه بري صمتا مدروسا مكتفيا بعبارة لا تعليق قبل أن يكشف عن امتلاكه ملاحظات جوهرية على بنود اتفاق واشنطن. وأبدى بري في حديث للنهار تجاوبا واضحا مع دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لوقف شامل لإطلاق النار، واصفا إياها بالمطلب الحقيقي. كما جدد بري تمسكه بدور القوات الدولية في الجنوب، مبديا قلقه من المساعي لتقليص حضورها. في السرايا الحكومية، ترأس الرئيس نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمتابعة مسار التفاوض ونتائج المفاوضات الأخيرة. سلام أكد في مستهل الجلسة أن طريق التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة لوقف الحرب، مشددا على أن الدولة اللبنانية متمسكة بحصرية السلاح وبتطبيق القرار 1701، وعد انتشار الجيش في المناطق التجريبية خطوة عملية لا رجعة عنها. في وقت يلف الغموض موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، برزت مواقف متشددة من حزب الله تعكس اصطفافا خلف الرؤية الإيرانية. فقطع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الطريق على أي مسار تفاوضي مباشر، واصفا إياه بالعبثي والمزل. وأكد قاسم أن الحزب لم يمنح أي طرف التزاما بوقف الأعمال القتالية، معتبرا أن المفاوضات تهدف لفرض خضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى. وشدد على أن نزع سلاح المقاومة يمثل تهديدا وجوديا داعيا المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف هذه المهزلة، بحسب توصيف الشيخ قاسم. لليوم الثاني على التوالي يواصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته على القيادات اللبنانية، مستطلعا المواقف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن لإنهاء الحرب على لبنان وسبل مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بعد مغادرة القوات الدولية. رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشدة بجهد واشنطن للجمع بين لبنان وإسرائيل، وقال: ندعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كل أراضي البلاد. وقال: إن وجودنا في لبنان يركز على دعم الجهود الإنسانية لمساعدة المتضررين من الحرب، ونقيم وضع قوة حفظ السلام كل يوم بالنظر إلى الأخطار الموجودة. فيما يبدو استنساخا لسيناريو غزة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا بأن ما شهدته الحدود الجنوبية سيتكرر في الشمال على الحدود مع لبنان. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أعلن من جهته نية إسرائيل فرض منطقة أمنية تشمل قلعة أشقيف وتصل إلى ما سماه الخط الأصفر، مشددا على منع عودة السكان إلى تلك المنطقة مع الاحتفاظ بحرية العمل الجوي والبري لمهاجمة بيروت ردا على أي تهديد. بعد رفض حزب الله اتفاق واشنطن لإنهاء الحرب، نقل موقع ولاء الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن الجيش يتجه إلى دراسة توسيع عملياته في لبنان في تطور يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار حاسم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفضه القاطع لامتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا مراقبة واشنطن للمواقع الإيرانية بدقة والتعامل بحزم مع أي تهديد. وحذر ترامب من أن مقتل جنود أمريكيين سيبرر استئناف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز فورا أولوية قصوى ضمن أي اتفاق. وأوضح ترامب أنه لا يسعى للقاء المرشد الأعلى حاليا، لكنه لا يستبعد ذلك مستقبلا، مؤكدا عزم إدارته على الانتصار سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الجمعة الخامس من حزيران 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: إيران وحزب الله يجهضان وقف النار الشامل، ترامب تحت ضغط جمهوري للخروج من إيران، عودة التصعيد الميداني بعد بيان لواشنطن المتقدم، لبنان يحذر من تبعات سقوط الفرصة الأخيرة. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: الخلاف المستحكم حول تعيين المدير العام للهيئة العامة لزراعة القنب الهندي ما بين سني وشيعي أولا وما بين حسابات داخل الطائفة السنية تفجرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، دفع مجلس الوزراء إلى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي القيام بمهمات المدير العام للهيئة وتسيير الأعمال إلى حين تعيين مدير عام أصيل. ونقرأ من أسرار الآلهة من النهار أيضا: علم أنه وفي خلال العناوين الأساسية التي يحملها معه الموفد الفرنسي جان إيف لدريان جس نبض الإمكان عقد مؤتمر دعم للجيش اللبناني على اعتبار أن فرنسا كانت وراء الفكرة. في المقابل ينقل بأنه ليس من غطاء أمريكي متوفر حتى الساعة. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: لم يدم الترقب والانتظار لرصد موقف إيران وذراعها حزب الله من الأعلان المتقدم الذي صدر فجر أمس في واشنطن عقب الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية سوى ساعات قليلة، إذ لم تترك إيران للحزب أن يتقدمها شكلا في إجهاض وقف النار، بل سارعت إلى الجهر باستباقها عملية إجهاضه. وجاء لاحقا ترداد صدى موقفها على لسان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، مع أن هذا الإجهاض كان متوقعا على نطاق واسع، فإنه بدا عاجزا عن حجب الدلالات البارزة والمتقدمة للاتفاق الإطاري الأول من نوعه والذي نص عليه الإعلان الأمريكي عن حصيلة مفاوضات الجولة الرابعة في واشنطن، والذي تناول إلى وقف النار الشامل ربطا بالتزامه من حزب الله إجراءات عملية أساسية أبرزها انسحاب الحزب من جنوبي الليطاني واعتماد المناطق التجريبية لبسط السلطة اللبنانية الحصرية ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة والاتجاه نحو اتفاق عدم الاعتداء، وهو اتفاق إطار ينسجم ضمنا مع قرارات مجلس الوزراء اللبناني في شأن حصرية السلاح وما تلاها من اعتبار النشاط المسلح للحزب خروجا على القانون. كما أن الإطار السياسي الأشمل لهذا البيان اكتسب دلالاته البارزة بالتشديد على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل، ناهيك عن إدانة العدوانية الإيرانية في المنطقة في ظل اعتداءات إيران على دول الخليج العربي، كما جاء في رئيسية النهار هذا الصباح. إلى صفحة مقالات، رضوان عقيل كتب في الصفحة الرابعة من النهار: ألغام تنفيذ وقف النار لا تغني عن ضرورة استمرار المفاوضات. وفي هذه المقالة مقاربة أولية بين اتفاق وقف النار في 24 من تشرين الثاني 2024 والاتفاق المعلن بتاريخ 4/6/2026 في واشنطن، وذلك ضمن إطار جدول زمني محكم بحسب مقالة رضوان عقيل. عباس صباغ كتب: حزب الله يرفض إعلان واشنطن وسقوط معادلة الضاحية والمستوطنات، حيث لم يكن متوقعا أن يقبل حزب الله بالاتفاق الذي أعلن في واشنطن وربط وقف النار بانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني وتنفيذ الحكومة اللبنانية سلسلة خطوات ميدانية أبرزها نزع السلاح من مناطق شمال ما يعرف بالخط الأصفر. وأيضا في الصفحات الخامسة من النهار نقرأ: اسكندر شاشو كتب: المناطق التجريبية في جنوب لبنان من يحكمها ومن يقرر نجاحها؟
بحسب المعطيات التي ترافقت مع المفاوضات، فإن الحديث هو عن قرى أو بلدات محدودة في الجنوب اللبناني اختيرت نموذجا أوليا لتطبيق الترتيبات الأمنية الجديدة تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجا مقابل انتشار كامل للجيش اللبناني وإزالة أي وجود عسكري أو أمني خارج إطار الدولة. بمعنى آخر، لا يتعلق الأمر بانتشار عسكري تقليدي، بل بمنطقة تخضع لاختبار سياسي وأمني متكامل، انسحاب إسرائيلي مقابل سيطرة حصرية الجيش اللبناني ومنع أي عودة للسلاح أو البنى العسكرية أو المظاهر المسلحة، وإذا نجحت التجربة يجري الانتقال إلى منطقة ثانية وثالثة ورابعة وصولا إلى توسيع النموذج تدريجيا على امتداد الجنوب.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: اتفاق الفرصة الأخيرة، الحرس والحزب يرفضان وقف النار، بري يكتفي بملاحظات، وسلام يذكر بالقرار 1701 لنزع السلاح جنوب الليطاني. في رئيسية اللواء نقرأ: الموقف واضح على الأرض، الاشتباكات والقصف والقصف المضاد ما تزال تحكم حركة الميدان وسط تهديدات إسرائيلية بعملية برية جديدة. وفي السياسة: لبنان يعتبر أن الاتفاق على لسان الرئيس جوزيف عون يتضمن أمورا لصالح لبنان، معتبرا إياه الفرصة الأخيرة، في حين أن حزب الله يرفض وطالب العام بوقف ما أسماه بالمهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى أنه بذلك تكونون أقوى بالتفاف كل شعبكم حول خيار الدولة ذات السيادة بإرادتكم التي يخضع لها الأعداء حتما. وفي إسرائيل يبدو الموقف العسكري على تناقض من الموقف الرسمي والسياسي لحكومة بنيامين نتنياهو خاصة ورئيسها شخصيا، في حين أن أوساط متطرفة تكاد لا تقبل بالاتفاق وتصر على استمرار الحرب. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن من حق لبنان أن يعيش بسلام، مؤكدا أنه تحدث مع حزب الله وقلت لهم أن لبنان منذ 47 سنة لم يحظى بالأمن والسلام وأن الأوان للخلاص من هذا الوضع قد حان، وقال أعتقد أن الأمور ستحدث وهناك تقدم، على أن الأخطر هو ما خرج به الحرس الثوري الإيراني من أنه لا يمكن لإسرائيل أخذ بالسلم ما لم تستطع أخذه بالحرب. ونقل أو نقل عن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني أن الحد الأدنى من مطالب المقاومة في لبنان هو انسحاب الكيان الغاصب إلى الوضع الذي كان قائما قبل بدء الحرب. وفي إشارة لاستبعاد إيران وحزب الله نصت فقرة في الاتفاق على أن جميع الأطراف أكدوا أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره حصرا الحكومتان السياديتان للبلدين، ورفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو فرض الوصاية عليه.

نتابع مع رئيسية اللواء. نقل عن الأوساط الإسرائيلية أن إسرائيل تتجه لشن عملية برية جديدة في لبنان بعد المواقف الأخيرة، لا سيما موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فيما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لديه ملاحظات عدة على بيان جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في حزب الله القول: إننا أبلغنا السلطات اللبنانية برفضنا اتفاق وقف النار مع إسرائيل، فيما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أنه إذا رفض حزب الله الاتفاق واستمر في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل قد يمنح ترامب نتنياهو الضوء الأخضر لتصعيد الحملة في لبنان. ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: المقاومة تعلن رفض ورقة العار، قاسم وقف المقاومة كحلم إبليس بالجنة.

0: في رئيسية الأخبار نقرأ: بينما ظل الجميع في انتظار صدور موقف عن الرئيس نبيه بري، كان الأخير يقوم بمشاورات داخلية واتصالات مع الخارج تركزت مع المندوب السعودي يزيد بن فرحان الذي كان يضغط على الجميع للسير بالإعلان الذي صدر عن واشنطن. وقد أطلق بري مجموعة مشاورات مع حزب الله ومع قوى سياسية ومرجعيات محلية قبل أن يصدر عنه موقف سيكون أساسا للنقاش اللاحق مع رئاسة الجمهورية والحكومة، علما أن رئيس بري يراهن فقط على توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون شاملا للبنان وبرفض على العدو أو بفرضه على العدو لوقف الحرب دون أي مقابل. وفي كيان الاحتلال كان وزير الحرب إسرائيل كاتس يكرر لازمة أن ما جرى في واشنطن يثبت بقاء قوة الاحتلال في كل المواقع بما في ذلك قلعة شقيف، وأن إسرائيل تنتظر من لبنان نزع سلاح حزب الله، فيما لحقه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإعلان عن أن لبنان سوف يشهد ما شهده قطاع غزة. من ناحية ثانية، كشفت مصادر أمنية لصحيفة الأخبار أن الجيش لم يتبلغ رسميا الانسحاب الإسرائيلي، بل ما حصل هو أن بلدية مرجع عيون هي من تلقت اتصالا من العدو الإسرائيلي يفيد بأن الطريق بين مرجع عيون وحصبية أصبحت سالكة وأن الجيش اللبناني سيدخل البلدة. فتواصل مسؤولون في البلدية مع الجيش الذي تفاجأ بالأمر ثم أرسل جرافاته لفتح الطريق بعد التواصل مع لجنة الميكانيزم التي لم تتجاوب، على ذمة مصادر أمنية لصحيفة الأخبار هذا الصباح. ننتقل إلى الصفحة الخامسة من الأخبار بقلم فاتن الحج: قلق طلابي من امتحانات لبنانية لا تأجيل مع إجراءات استثنائية. هذا العام يخوض طلاب الجامعة اللبنانية امتحاناتهم النهائية حضوريا في ظل ظروف معقدة وغير مستقرة فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، إذ تتداخل المخاوف الأمنية مع الأعباء المعيشية والضغوط النفسية في واقع يتفاوت بين الطلاب منطقة وأخرى، ما يستدعي أسئلة حول العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بعد انذار الإخلاء الذي وجهه العدو لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الأسبوع. غادر الطلاب قاعات الامتحانات على عجل فيما حل الإرباك والخوف في مناطق أخرى، ما استدعى تأجيل الامتحانات إلى 8 حزيران الجاري. نتابع من مقالة فاتن الحج من الأخبار: استدعى تأجيل الامتحانات إلى 8 الجاري رغم أن الخطوة هدفت إلى احتواء تداعيات الوضع الأمني وإعادة تنظيم الاستحقاق، ولا يزال القلق الطلابي قائما في ظل استمرار الحرب والمخاوف من سيناريو مشابه. في ضوء ذلك أرجأت رئاسة الجامعة الامتحانات أسبوعا إضافيا في فروع صيدا والجنوب، أي حتى 15 حزيران، لكن هل يمكن عمليا إجراء امتحانات حضورية في باقي الفروع بشكل طبيعي في ظروف غير طبيعية؟ في المقابل تؤكد إدارة كلية العلوم أن قرار استئناف الامتحانات يهدف إلى الحفاظ على استمرارية العام الدراسي مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الطلاب. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: صاحبة الجلالة.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان الجمهورية. عنوانات هذا الصباح: مخاوف من توسع إسرائيلي بحال الرفض عون هذه الفرصة الأخيرة، فليتحمل كل طرف مسؤولياته. في العناوين أيضا: اتفاق واشنطن يتفعل، عون ترامب سيكون الضامن المباشر. في أسرار الجمهورية نقرأ: أضاف قضاء دولة أوروبية مصرفا لبنانيا إلى لائحة التحقيقات التي تشمل مسؤولا لبنانيا ماليا سابقا وثلاثة مصارف أخرى في قضايا تحويل أموال غير مشروعة وفساد. تتجه وزيرة تتعرض لحملة شعبية وسياسية بسبب قراراتها المتعلقة باستحقاق سنوي مقرر إجراءه في تموز إلى إلغائه بسبب صعوبات في تأمين المراكز والطاقم الكافي، لكنها تتريث قبل إعلان عن قرارها خلال أيام أو أسابيع قليلة. وننتقل إلى رئيسية الجمهورية لنقرأ منها: أكد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي جرت في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع أن لبنان باستثماره الضغط الأمريكي على حكومة نتنياهو والاتصالات السعودية والفرنسية والدولية الأخرى قد حقق اختراقا هاما في مسار المفاوضات السياسية والأمنية من دون أن يحيد عن مبدأ الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادة قرار الدولة، كما أنه أمام تحد بالغ الأهمية ولو أنه غير سهل التطبيق في جوانب عملاتية عدة يكمن في ترجمة الفرصة التي أتيحت أمامه بتثبيت وقف شامل للنار وتدرج الانسحاب الإسرائيلي الذي سيكون بطيئا جدا لسحب السلاح والسيطرة المدنية في الجنوب إلى إعادة بناء ثقة دولية بأن الدولة قادرة على فرض سيطرتها على أراضيها وأن الدبلوماسية هي الحل لتحرير الأرض وبناء استقرار أمني مستدام على الحدود الجنوبية. ويلفت المصدر: بحسب الجمهورية، من باب إعلان رئيس الجمهورية جوزيف عون عن اتفاق وقف النار الشامل وانتشار الجيش واقتراح لبنان بدء مفاعيل المنطقة التجريبية في بعض القرى شمال نهر الليطاني، إلى أن أثبت جديته وصرامته في المفاوضات، فلم يترك الفرصة أمام الوفد الإسرائيلي ليفرض شروطه ومطالبه باستمرار العمليات العسكرية تحت بند حرية الحركة بمواجهة أي تهديدات مباشرة من حزب الله. لكن الدبلوماسي نفسه تخوف من رفض حزب الله والحرس الثوري الإيراني للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أي تهور قد ينعكس على الأرض تصعيدا عسكريا خطيرا ينسف جهود الدولة اللبنانية في تحرير أرضها من دون حرب، فتكون النتيجة توسعا إسرائيليا على الأرض اللبنانية ويزيد النزيف اللبناني من ضحايا ودمار.

نتابع مع ديار التي كتبت في عناوينها: القاهرة والرياض وباريس ترسم خريطة الاستقرار في لبنان بعد وقف النار، الكباش الأمريكي الإيراني انفراج أم انفجار، عون اتفاق واشنطن الفرصة الأخيرة، وقاسم يعتبره عبثيا. بن فرحان يعود إلى لبنان مع السفير السعودي الجديد لدور إقليمي. في صفحة اقتصاد اتحاد المصارف العربية: نظم القمة المصرفية العربية الأوروبية. ونقرأ من صفحة مقالات بقلم دولي بشعلاني مقتطفات: القاهرة والرياض وباريس ترسم خريطة الاستقرار في لبنان بعد وقف النار. تشير مصادر دبلوماسية عربية وغربية إلى أن الطرح المصري الذي تطور خلال الأشهر الأخيرة يرتكز على مبدأ الاحتواء التدريجي للسلاح بدلا من نزعه بالقوة أو ضمن مهلة زمنية ضيقة، ويقوم هذا التصور على تثبيت وقف النار أولا، ثم تعزيز سلطة الدولة والجيش وفتح حوار لبناني داخلي حول استراتيجية الدفاع الوطني، بما يمنع انتقال ملف السلاح إلى الشارع أو أن يتم تحويله إلى صدام داخلي. وتعتبر القاهرة أن أي محاولة لفرض حل سريع قد يؤدي إلى نتائج عكسية وتعيد إنتاج الانقسامات اللبنانية القديمة. وتتلاقى باريس والرياض والقاهرة على مجموعة ثوابت أساسية على ما توضح مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة الديار، وتتمثل بدعم الدولة اللبنانية والجيش وتثبيت النار ومنع الاقتتال الداخلي، مع الحفاظ على اتفاق الطائف وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة على مراحل. تابع مع صحيفة الشرق، وفي عناوينها: الرئيس عون: دول شقيقة وصديقة ضغطت لصالح لبنان، سلام من يعرقل اتفاق واشنطن يتحمل المسؤولية، جابر: يمر لبنان بواحدة من أكثر المراحل قسوة. عون الكعكي كتب: نظام ولاية الفقيه يريد الانتحار فلينتحر وحده. رئيس الجمهورية: إعلان واشنطن فرصة لبنان الأخيرة والحزب يرفضها. بقلم من أولى نصيف: سلام التفاوض المباشر أقصر الطرق وأقلها كلفة. ننتقل إلى نداء الوطن، وفي عناوينها: البحرين تواجه امتدادات إيران بقبضة أمنية حازمة، بين الأون والأوف حركة الطيران تتقلب والصيف يطير، مونديال 2026 الحلم يبدأ من القرعة. عون وسلام: من يعرقل فليتحمل العواقب. في أسرار نداء الوطن: تتجه أوساط المتابعة داخل الطائفة الشيعية عن تراجع مظاهر، وتتحدث عن تراجع مظاهر قمع الحزن التي كان يفرضها حزب الله خلال مراسم التشييع في ظل عجز متزايد عن كبت مشاعر الفقد والغضب داخل بيئته. وفي أسرار نداء الوطن: تساءلت أوساط عن سبب العرقلة والأضرار بشركة التراب الوطنية رغم استيفائها الموجبات والاستعداد للتقيد بالشروط، فهل الضغوط لمنح ترخيص لشركة ثالثة بالبقاع محسوبة على جهة سياسية، كما تدور شبهات حول جهات من مصلحتها فتح باب السوق السوداء وتشريع الاستيراد. إلى رئيسية نداء الوطن: علمت نداء الوطن أن رئيس عون تواصل مع القطريين للضغط على إيران لتجنيب لبنان جولة خراب جديدة، خصوصا أن طهران استنجدت بالدوحة لوقف قصف الضاحية. كما طرح الرئيس عون أمام المفاد الفرنسي جان إيف لادريون إمكانية تدخل فرنسا لدى طهران لوقف العمل ضد إرادة الدولة اللبنانية، توازيا تقاطع موقف رئيس الحكومة نواف سلام مع موقف الرئيس عون بدعم طريق التفاوض، مؤكدا في مطلع جلسة مجلس الوزراء أن مسار التفاوض هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين.
إلى صفحة مقالات ألان سركيس كتب في الصفحة الثالثة من نداء الوطن: الدولة تنتصر بالمفاوضات والحزب يقاتل حتى الانتحار. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات تعتبر أوساط سياسية أن ما جرى أعاد تثبيت حقيقة باتت واضحة منذ انتهاء الحرب، فالدولة اللبنانية نجحت عبر القنوات الدبلوماسية في تحقيق نتائج ملموسة، فيما تراجعت فعالية الخيار العسكري الذي رفعه حزب الله لعقود باعتباره الضامن الوحيد لحماية لبنان. وتلفت الأوساط السياسية والدبلوماسية إلى أن الحرب الأخيرة شكلت محطة مفصلية، فالحزب خاض المواجهة بكل ما يملك من إمكانات عسكرية، لكنه لم يتمكن من وقف التقدم الإسرائيلي أو فرض وقائع ميدانية جديدة، كما لم ينجح في منع الضربات التي طاولت مناطق تعد من صلب بيئته الأمنية والسياسية. وتكشف أوساط متابعة للمفاوضات أن النقاشات التي دارت خلال الأيام الماضية لم تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل تناولت أيضا المرحلة المقبلة وآليات منع العودة إلى المواجهة. وتعتبر المصادر بحسب نداء الوطن أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع الدولة اللبنانية باعتبارها المرجعية الأساسية في أي ترتيبات أو تفاهمات مرتبطة بالوضع الأمني، وتشير الوقائع الميدانية إلى تحول لافت في أولويات حزب الله، فبعد سنوات من رفع شعار حماية الجنوب وربط أي مواجهة بمعادلة الردع مع إسرائيل، بات التركيز الفعلي منصبا على حماية الضاحية ومنع إدخالها مجددا في دائرة الاستهداف الواسع بحسب ما قالت ألان سركيس هذا الصباح في نداء الوطن، والتي كانت بعنوان: الدولة تنتصر بالمفاوضات والحزب يقاتل حتى الانتحار. وفي الصفحة الاقتصادية باتريسيا جلاد كتبت: 50% من حجوزات السفر ألغيت من الخارج وحركة الركاب تتأرجح بين الأون والأوف، حركة الطيران تتقلب والصيف يطير. نعيش اليوم مرحلة من التقلب المستمر في الوضع الأمني في بيروت أشبه بحالة أون وأوف، تارة هناك ضربة كبيرة على الضاحية الجنوبية وطورا لا ضربة ووقف لإطلاق النار. وبين تصريح وآخر، سواء من الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي أو رئيس مجلس النواب أو حزب الله، يتبدل المشهد بسرعة. ونتابع من مقالة باتريسيا جلاد في الصفحة الاقتصادية 8 من نداء الوطن: عبود بطاقات السفر ذهابا وإيابا لموسم الصيف لا تزال خجولة، وتترقب الفنادق التي تتراوح نسبة الإشغال حاليا لديها بين 5-7% بحذر الوضع الراهن. وتعول المصادر على أموال المغتربين الصيفية.

نتابع مع صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت في عناوينها: الحرس وحزب الله يرفضان تفاهمات واشنطن، طهران تمسكت بشروطها، والرئيس اللبناني عدها الفرصة الأخيرة. أيضا في العناوين: الصدر يسلم السرايا إلى الدولة العراقية. من مقالة في الشرق الأوسط عن حزب الله ولبنان: رفض الحرس الثوري الإيراني وحزب الله عمليا صيغة التفاهمات التي أعلن عنها في واشنطن لوقف القتال في لبنان، في وقت وصف فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق مع إسرائيل بأنه الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تهدئة شاملة. وتمسكت طهران بربط أي تفاهم مع واشنطن بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز بوقف إطلاق النار في لبنان. وقال الحرس الثوري إن قبول وقف النار في الحرب الإقليمية كان مشروطا بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، محاذرا من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الهدنة مع واشنطن.

0: إلى العربي الجديد، وفي عناوينه مرحلة تجريبية لوقف إطلاق النار، حزب الله يرفضه وإسرائيل تخرقه. أيضا في العناوين كاتس يفسر الإعلان مواصلة لاحتلال لبنان والقصف يستمر جنوبا وبقاعا، كذلك عمليات حزب الله. ترامب يندد بتصويت مجلس النواب ضد حرب إيران، قد نتفق في نهاية الأسبوع. إلى عناوين مستقبل ويب دوت نت، ترامب يلمح إلى اتفاق قريب وإيران تنفي إحراز أي تقدم ملموس، اليونيفيل مقتل جندي وإصابة 2 بقصف في جنوب لبنان، عون تنفيذ وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على تبلغ الأمريكيين بالموافقة والضمانات اللازمة. الراعي ترأس قداس خميس الجسد، لبنان لا يبنى بالأنانيات بل بثقافة البذل والوحدة. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا، مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: إنجلترا، مهد كرة القدم والبلد اللي انطلقت منه هاللعبة، يبحث عن المجد الغائب. رغم امتلاكها أحد أقوى الدوريات بالعالم، منتخب إنجلترا ما حقق كأس العالم سوى مرة واحدة عام 1966، لكن الجماهير الإنجليزية تعيش دايماً على الأمل، خصوصاً مع الجيل الحالي المليء بالنجوم. المنتخب بيمتلك قوة هجومية كبيرة، إضافة إلى لاعبين شباب بيعتبرون كتار مستقبل كرة القدم الأوروبية. الضغط الإعلامي بإنجلترا ضخم جداً، وأحياناً بيكون هالضغط أكبر عدو للاعبين. الدوري الإنجليزي هو الأكثر مشاهدة عالمياً بين جميع الدوريات.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: واقع القطاع الصناعي، الاستهلاك والتصدير والتحديات التي تواجهها المصانع اللبنانية. موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع صناعيي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن

0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه
5: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
6: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
7: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
6: حملت تليفوني بدق له رد علي،
7: الو لولو
6: الو لولو
7: كيفك خي؟
6: بدي مصاري
7: احكي بي
6: اذا البابا مسافر شو بيعمل لي
7: اخر مره عزت دغري حول لي
6: كيف

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. بعد رفض إيران وحزب الله اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إسرائيل تدرس توسيع عملياتها، ونتنياهو يلوح بسيناريو غزة. عون وسلام يحملان معرقل اتفاق الفرصة الأخيرة مسؤولية العواقب، وبري يلزم الصمت بانتظار بلورة ملاحظاته. ترامب الحذر يقول إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان، متوقعا انفراجات كبيرة. فرنسا والأمم المتحدة يشيدان بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي لوقف الحرب، ولودريان يواصل جولاته في بيروت اليوم. الغارات والاستهدافات الإسرائيلية تواصلت أمس، وردود الحزب خرقت اتفاق واشنطن وحدود إسرائيل. مجلس النواب الأمريكي صوت على طرح ديمقراطي لوقف الحرب على إيران بانتظار قرار الكونغرس. ترامب: مقتل أي جندي أمريكي سيدفع لاستئناف الحرب ضد طهران، وسنحصل على اليورانيوم.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على حافة انقسام خطير يقف لبنان بعد الإعلان عن الاتفاق الإنجاز الذي تم التوصل إليه في مبنى الخارجية الأمريكية إثر الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، إذ سارعت إيران قبل حزب الله إلى رفضه ما هدد الاتفاق وانعكس شرخا واضحا بين اللبنانيين، لا سيما من جهة الرافضين للحروب والقتل والتهجير والتدمير في مقابل الهجوم الشرس الذي شنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على الاتفاق، واصفا إياه بالمذل والمخزي والعبثي، وليؤكد أنه غير معني به في مقابل صمت لافت في عين التين حيال بنوده. ولأن موقف الطرف المعني به بشكل مباشر جاء رافضا تماشيا مع رفض الحرس الثوري الإيراني، كان رئيسا الجمهورية والحكومة حاسمين في الرد على الرفض، إذ اعتبرا أن أي جهة تعرقل الاتفاق ستتحمل مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من نتائج. في الغضون بقي الميدان الجنوبي مشتعلا بين غارات وقصف واستهدافات من جانب إسرائيل وردود على تجمعات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة من جانب حزب الله قطعت أحيانا الحدود، في حين انتشر الجيش اللبناني في دبين وبلاط بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها كمؤشر واضح على بدء تنفيذ الاتفاق الذي رعته واشنطن والبداية من أول موقف للراعي والضامن الأمريكي.
1: في أول تعليق على نتائج اجتماع واشنطن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا حذرا بإحراز تقدم ملموس في النزاع المستمر منذ عقود، معتبرا أن إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان ومستقبله. وكشف ترامب عن تواصله المباشر مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله، مشيرا إلى أن الحزب فاتح الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية وقف القتال. وفيما ربط الملف اللبناني بإيران لفت إلى أن المسار يحمل خصوصية تجعله مختلفا عن قضايا أخرى، مؤكدا ترقبه لحدوث انفراجات وشيكة على خط المفاوضات مع طهران.
0: ولكن وقبل أن يصدر حزب الله موقفه من الاتفاق على لسان أمينه العام، كان الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان باسم الشعب اللبناني أن الأخير لن يسمح للكيان الغاصب بأن يحقق عبر اتفاق مفروض ما عجز عن تحقيقه في الحرب. وأشار قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى أن المطلب الأساس في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مبشرا المقاتلين بأنهم سيجنون قريبا ثمار المقاومة.
1: أما وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي فأكد موقف طهران الثابت بعدم التخلي عن ربط أي اتفاق لإنهاء الحرب في المنطقة بوقف النار في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
0: هذا ما صدر عن إيران، فماذا عن حزب الله؟ في وقت يلف فيه الغموض موقف الرئيس نبيه بري باتجاه الاتفاق المستجد، برزت مواقف متشددة من حزب الله تعكس اصطفافا واضحا خلف الرؤية الإيرانية. ففي أعقاب تصريحات قائد فيلق القدس إسماعيل قاني التي وضعت سقفا مرتفعا لمطالب المقاومة، قطع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الطريق على أي مسار تفاوضي مباشر، واصفا إياه بالعبثي والمذل. قاسم وفي هجوم لاذع على المبادئ الأمريكية الأخيرة اعتبر أن ما يجري يهدف إلى فرض خضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن الحزب لم يمنح أي طرف التزاما بوقف الأعمال القتالية، وأضاف أن المعادلة ثابتة، طالما أن قرانا غير آمنة فلن تكون المستوطنات آمنة، مشددا على أن أي محاولة لنزع سلاح المقاومة تحت غطاء المفاوضات هي تهديد وجودي ومحاولة لمنح إسرائيل سياسيا ما عجزت عنه عسكريا. وفي رسالة موجهة إلى السلطة دعا قاسم المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف هذه المهزلة، مطالبا بتمسك الدولة بسيادتها بعيدا عن المسارات التي وصفها بالإهانة، في مشهد يؤكد اتساع الهوة بين خيار الدولة والمواقف التصعيدية لحزب الله المدعوم إيرانيا.
1: وسط هذه الأجواء قال مصدر أمني لبناني لقناة الحرة إن حزب الله تلقى رسالة إيرانية بعدم الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بسبب تعثر الاتفاق الإيراني الأمريكي لإعادة فتح مضيق هرمز، وتوقع المصدر تصعيدا ميدانيا على الجبهة اللبنانية في خلال الأيام المقبلة.
0: وقبل أن يصدر موقف حزب الله بشكل رسمي على لسان الشيخ قاسم، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أنه إذا رفض الحزب الاتفاق واستمر في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، قد يمنح الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتصعيد الحملة الإسرائيلية في لبنان. وبعد رفض حزب الله اتفاق واشنطن لإنهاء الحرب، نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يتجه إلى دراسة توسيع عملياته في لبنان في تطور يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار حاسم.
1: في المقابل أعلن رئيس الجمهورية أن نتائج الجولة الرابعة وما تضمنته من نقاط جوهرية تمثل الفرصة الأخيرة للوصول إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار. وفي دردشة مع الصحفيين داخل قصر بعبدة، حمل عون الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في حال عدم التجاوب. وأوضح الرئيس عون أن الموقف اللبناني بات جاهزا وسينقل فور تلقي الردود إلى الجانب الأمريكي، حيث سيتولى الرئيس دونالد ترامب شخصيا دور الضامن المباشر للتنفيذ الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغ الموافقة. وفي كواليس المفاوضات التي وصفت بالبالغة الصعوبة، أشاد الرئيس بصلابة الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم الذي فرض تعليق المفاوضات لانتزاع مطلب وقف النار الشامل، وهو ما استدعى تدخلا مباشرا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وعلى صعيد المناطق التجريبية، كشف عون عن اختيار بلدات الزوطرين ويحمر وقلعة شقيف كمنطلق للمسار نظرا لرمزيتها العالية. الرئيس عون شدد أيضا على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع من أجل عدم انسحابها من الجنوب، معتبرا أن كل جهد في هذا الإطار سيكون له مفاعيل إيجابية على مسار المفاوضات. وأعلن للموفد الفرنسي خلال استقباله له في قصر بعبدة عن أمله في أن تؤدي المفاوضات التي تتم في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى نتائج إيجابية تحقق وقفا ثابتا لإطلاق النار وإنهاء المعاناة اللبنانية عموما وأهل الجنوب خصوصا.
0: الرئيس جوزيف عون اتصل برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية وبحث معه في آخر التطورات اللبنانية، طلبا للضغط على إيران لتجنيب لبنان جولة خراب جديدة بعدما طلبت طهران دعما قطريا لوقف قصف الضاحية. كما طرح الرئيس عون أمام الموفد الفرنسي إمكانية تدخل فرنسا لدى طهران لوقف العمل ضد إرادة الدولة اللبنانية. أما في عين التيني، فيخيم الغموض على الموقف الرسمي لرئيس مجلس النواب نبيه بري تجاه بيان مفاوضات واشنطن الأخير، ففي حين التزم بري صمتا مدروسا مكتفيا بعبارة لا تعليق، قال ردا على سؤال للنهار إن لديه ملاحظات جوهرية على بنود الاتفاق، فيما أكدت مصادر مقربة منه عدم تبنيه لما ورد فيه. وفي المقابل أبدى بري تجاوبا واضحا مع دعوة الرئيس الفرنسي لوقف شامل لإطلاق النار، واصفا إياه بأنه المطلب الحقيقي. تزامنا جدد بري تمسكه بدور القوات الدولية في الجنوب، مبديا قلقه من المساعي لتقليص حضورها، وذلك في وقت تتصاعد فيه المواقف الرافضة للاتفاق من جهات سياسية حليفة، مما يعزز الانطباع بأن الرئيس بري يضع مسافة بينه وبين المسار التفاوضي الأمريكي.
1: ومن السرايا الحكومية، أكد الرئيس نواف سلام أن طريق التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة لوقف الحرب، مشددا على أن الدولة اللبنانية متمسكة بحصرية السلاح وتطبيق القرار 1701، معتبرا أن انتشار الجيش في المناطق التجريبية هو خطوة عملية لا رجعة عنها. مواقف الرئيس سلام نقلها الوزير بول مرقس بعد جلسة مجلس الوزراء أمس.
2: إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. فالمفاوضات لم تكن سهلة، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا، انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم متسلحين بحقنا في أرضنا وبالدعم الدولي وفيما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح فهذا ليس شرطا فرضه أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف، والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى وأن تتحمل مسؤولياتها، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
0: في المواقف الدولية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن في واشنطن، مؤكدا استعداد باريس للمساهمة في متابعة تنفيذه ضمن آلية التنسيق القائمة مع الولايات المتحدة. إلى ذلك، رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشدة بجهد واشنطن للجمع بين لبنان وإسرائيل، وقال: ندعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كل أراضي البلاد. وقال إن وجودنا في لبنان يركز على دعم الجهود الإنسانية لمساعدة المتضررين من الحرب، ونحن نقيم وضع قوة حفظ السلام كل يوم بالنظر إلى الأخطار الموجودة.
1: وعلى وقع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وافق الاتحاد الأوروبي أمس على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان يوفر فرصة لمنع تجدد الأعمال القتالية على نطاق واسع، لكن مقتل أحد جنود اليونيفيل واستمرار المناوشات يؤكدان هشاشة ما جرى الاتفاق عليه. ورأت كالاس أن أفضل طريقة للحد من التهديد الذي يمثله حزب الله هي تمتين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها وإعادة حصر استخدام القوة بيدها.
0: وعلى المقلب الإسرائيلي، وفيما يبدو استنساخا لسيناريو غزة، أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا بأن ما شهدته الحدود الجنوبية سيتكرر في على الحدود الشمالية مع لبنان. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أعلن من جهته عن نية إسرائيل فرض منطقة أمنية تشمل قلعة أشقيف وتصل إلى ما أسماه الخط الأصفر، مشددا على منع عودة السكان إلى تلك المنطقة مع الاحتفاظ بحرية العمل الجوي والبري لمهاجمة بيروت ردا على أي تهديد.
1: ميدانيا، كشف رئيس الأركان إيال سمير عن أن الجيش الإسرائيلي بات يركز ثقله العسكري الكامل على الجبهة الشمالية، مؤكدا السيطرة على مرتفع الأشقيف الذي وصفه بالمركز الاستراتيجي لحزب الله. زمير اعتبر أن هذه العمليات أدت إلى إضعاف مركز الثقل الإيراني بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن التوجه الحالي هو ضرب البنية التحتية للحزب ومنع التسلل بأي ثمن.
0: غير أن الصورة في الداخل الإسرائيلي ليست بالوضوح الذي تظهره البيانات العسكرية، فبينما تحاول الخارجية الإسرائيلية تحميل حزب الله مسؤولية فشل وقف إطلاق النار، تبرز أصوات المستوطنين الغاضبة، حيث نقلت القناة 12 عن رئيس مجلس المطلي اتهامه للحكومة بالتخلي عنهم لإرضاء الرئيس الأمريكي.
1: في المقابل، أشارت القناة 14 إلى أزمة الثقة الداخلية، حيث ينعقد المجلس الوزاري المصغر وسط انتقادات لرئيس الأركان المستاء من التدخل الأمريكي في المفاوضات، في وقت يرى فيه مسؤولون إسرائيليون أن الفرصة مؤاتية أمام الدولة اللبنانية لتفكيك الحزب، ملمحين إلى أن واشنطن ستتفهم أي تصعيد إسرائيلي إذا ما فشل تطبيق الاتفاقات.
0: ونقلت القناة 15 عن الوزير إتمار بنكفير قوله لنتنياهو: ترامب صديق وشريك، لكن دماء جنودنا أغلى عندي من أي اعتبارات أخرى. في غضون ذلك، أكد قائد لواء جولاني المنتهية ولايته العقيد عدي جانون أن قواته لم تتعامل ميدانيا مع مفهوم وقف إطلاق النار في خلال العمليات في جنوب لبنان، مشددا على أن الحرب هناك خيضت من دون قيود. وفي تقييم عسكري، استبعد جانون ضرورة البقاء الدائم في قلعة الشقيف رغم أهميتها الاستراتيجية. ميدانيا، زعمت تقارير إعلامية عبرية نقلا عن تقديرات أمنية وجود بنية تحتية واسعة لحزب الله في منطقة قلعة أشقيف، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية هناك، حيث تشير التقديرات إلى أن تدمير هذه التحصينات يتطلب مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.
1: هل تمكن الرئيس الأمريكي والسلطة اللبنانية من فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني؟ وهل يمكن لحزب الله أن ينفذ ما لم تطلب إيران ذلك؟ سؤالان أجاب عنهما عبر صوت كل لبنان الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أمين لبوس.
3: صباح الخير لك ولمستمعينك مدام بولوس. على سؤالك إذا لبنان قدر يسحب الورقة التفاوضية من إيران قدر يفصل المسارات، برأيي نعم قدر فخامة الرئيس اللي أعطاه الدستور اللبناني صلاحيات بالتفاوض أنه يسحب هذه الورقة رغم الضغوط اللي مورست بالداخل اللبناني مثل إسقاط الحكومة بالشارع وعرقلة تشكيل الوفد إلى آخره. مع كل هذه الضغوط شكل الوفد وفاوض ورجع بورقة بتنص على وقف إطلاق النار، وهذا أكيد مطلب كل اللبنانيين وبما فيهم حزب الله وإيران، وإنشاء كمان منطقة تجريبية وأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية. هذه الاتفاقية بالنسبة لإلي شبيهة بالقرار 1701 بلاس اللي فاوض عليه الرئيس بري وافق عليه بالمبدأ حزب الله من تقريبا سنة وثمانية شهور يما سنتين. هلا بالنسبة للسؤال الثاني، أكيد الدولة اللبنانية عم بتفاوض على التزامات ما بتملك القدرة الكاملة على تنفيذها. الدولة اللبنانية بتواجه عدة تحديات. أول تحدي أنه الحزب الله بعده عنده نفوذ سياسي وشعبي وعسكري كتير كبير، وبيبقى طرف مؤثر بأي ملف أمني كبير، يعني أي ترتيبات بتتعلق بالسلاح أو الانتشار الأمني أو الحدود هيدي بدها نوع من التوافق الداخلي وخاصة مع حزب الله. والعامل الثاني هو العامل الإيراني اللي بعده عم يستعمل لبنان كورقة ضغط بالمفاوضات مع الأمريكيين، وعم يستعمل لبنان بعده لحديث اليوم ساحة لهيدي الشغلة. حاول الدولة اللبنانية انه يكون عندها مسار آخر يما تسحب هيدي الورقة من الإيرانيين، رغم انه حزب الله اعلن بوقت سابق موافقته على وقف شامل لإطلاق النار، رجع اليوم واعلن رفضه لهيدا الاتفاق. بس شو الالترناتيف؟ ما عنا كتير خيارات. اليوم التمسك بالمسار التفاوضي بالنسبة لإلي هو الخيار الوحيد للدولة اللبنانية، وهناك ضرورة أنه الدولة اللبنانية تستمر بالمفاوضات وعدم الانسحاب منها، لأن الخيار الآخر هو شو؟ هو دمار أكبر بجنوب لبنان، قدم أكتر للأراضي اللبنانية، أكيد تهجير ونزوح أكتر وأكتر.
0: ماذا بعد رفض إيران وحزب الله اتفاق واشنطن لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة؟ نسأل النائب فادي كرم. دكتور كرم صباح الخير.
4: صباح الخيرات.
0: كيف قرأتم الرفض الإيراني الذي سبق رفض حزب الله للاتفاق؟ هل كان متوقعا من جانبكم؟
4: بالطبع ست جاكلين، يعني الاستراتيجية الإيرانية كلها عم تسقط بكل الخطوات اللي عم بيقوم فيها لبنان. عم يتكشف قديش إيران كانت عم تستخدم لبنان كورقة، وهذا الكلام كنا دائما عم نردده ونقوله عن قناعة. واليوم برفض وقف إطلاق النار اللي ممكن يؤدي بخطوات، إذا نجح خطواته يؤدي إلى إنهاء حالة الحرب، هيدي المسألة تضرب كل استراتيجية إيران اللي استخدمت لبنان وكما استخدمت سوريا والعراق والغزة من أجل مفاوضاتها وحروبها وفرض شروطها. لذلك نحن بمرحلة جديدة عم تتطور خطوة ورا خطوة، وإيران عم تلمس أنه لبنان عم يفلت من إيديها، ولذلك تحركت بشكل سريع ولم تنتظر حتى جماعتها في لبنان والحرس الثوري في لبنان، تحرك الحرس الثوري الأساسي يعني بطهران لمواجهة هذا الأمر وهذه الخطوة اللي كشفت كل.
0: دكتور كرم، هل سقط اتفاق واشنطن الذي يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان لا سيما الجنوب وأبنائه بحسب توصيف رئيس الجمهورية؟ وماذا بعد الموقفين الرافضين لهذا الاتفاق؟ هل نحن ذاهبون إلى جولة عنف جديدة؟
4: أي قد تدفع لذلك. يعني إيران ممكن تدفع كل الدول العربية إلى مواجهات من أجله، وكل الساحات العربية اللي ما تبرى ساحات لأجله، وهي بتتحايد الحرب، يعني هي بتحاول انها توصل لتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم تجدد الحرب عليها، ولكن بتولع الساحات كلها. لذلك وعم ترجع تحاول تفرض من خلال مفاوضاتها انه هي اللي بتحكي باسم هالساحات، وهي اللي بتحركهم، وهي اللي بتفاوض عنهم، بالوقت انه بدها تحل المسألة النووية بطريقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بدها تترك الساحات بإيدها. هذا الشيء اللي كنا متوقعينه. المشكلة مش بس بإيران، المشكلة هي بلبنان. بالفريق اللي هو بيحمل هوية لبنانية ولكن ما عنده أي انتماء للهوية اللبنانية وطنية، ما عنده أي حس بشعبه ببيئته، وما بيعني له إذا لبنان بيدمر. المهم إنه إيديولوجيته تضل مستمرة، وبيعتبر إنه طالما هو عم بيموت من أجل إيديولوجيته، الإيديولوجية رح تستمر. المشكلة الثالثة هي السلطة اللبنانية. ما بدي أعتبر المشكلة، ولكن الدولة اللبنانية عليها مش بس تقول إنه نحن عملنا اللي علينا، وانه من يرفض او يعرف يتحمل مسؤوليه، لا، عليها انها تتصرف. يعني هذا اللي عم بيعرقل الطرف الحرس الثوري اللبناني، الفرع اللبناني، اذا بده يعرقل لازم تتصرف الدوله اللبنانيه وتوقفه.
0: النائب الدكتور فادي كرم، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
1: في الميدان جنوبا، توصلت الغارات والاستهدافات الإسرائيلية أمس حاصدة المزيد من الشهداء، وقد رد عليها حزب الله بعمليات محدودة استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة وتخطتها إلى المستوطنات الشمالية، في حين بادر الجيش اللبناني إلى إعادة نشر مجموعات منه في بلدتي دبين وبلاط، ودخلت قوة ترافقها وحدة من فوج الهندسة وباشرت تأمين الطريق التي تربط دبين بمرج عيون وأبل السقي والخيام، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدة. حسين معنا والتفاصيل.
5: لا يزال التوتر الشديد يسيطر هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم مدينة النبطية بغارة، كما استهدف دراجة نارية على طريق حبوش. وكان الطيران المسير قد كثف من غاراته التي استمرت حتى ساعات الليل، فاستهدف موقف سيارات عند مدخل مركز اليونيفيل في برج كلاواي، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء. الطيران المسير الذي تجاوزت غاراته أمس 30 أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 18 شهيد والعشرين الجريح. أما الطيران الحربي الذي واصل غاراته فاستهدف صباح اليوم محيط بلدتي شوكين وميفدون، بعد أن استهدف فجر اليوم بلدات الدوير ودير الزهراني وتول وتولين وكفرة وحاروف وتول. وقرابة منتصف الليل شن غارة بثلاثة صواريخ على محيط بنك عودي في سنتر الساحلي مقابل مستشفى جبل عامل في صور، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل وحوالي 10 جرحى. كما استهدف الطيران المعادي أمس عشرات القرى والبلدات والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء في بلدات قلواي ومعركة والعباسي والمساكن الشعبية وكفر تبنيت وحاروف. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى هذا الصباح، وطاول كفر رمان والقصيبي وشوكين وميفدون وجبشيت ومحيط مستشفى تبنين الحكومي وصدقين والمنصوري ورشكناني ومجدل زون. من جهة ثانية، أكمل أمس الجيش اللبناني انتشاره في بلدتي دبين وبلاط ومحيطهما بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من عريض دبين وأطراف البلدة، وقام الجيش اللبناني بفتح طريق مرج عيون دبين إبل السقي. في المقابل، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أن عناصره لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري، وعند وصول القوة المتقدمة إلى نقطة المكمن فجروا فيها عددا من العبوات الناسفة وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفرادها. وأضاف البيان بعدها، عمد العدو إلى سحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف، ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجيش وجنود وآليات قوات الاحتلال في بلدة القنطرة بصلية صاروخية. كذلك استهدف وعلى دفعتين تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة شكيف بصلية صاروخية نوعية، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وأمس أحصت وزارة الصحة سقوط 8 شهداء و15 جريحا إثر غارات إسرائيلية على المساكن وعرب الجل في الجنوب وسحمر في البقاع. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب بعد استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع شمالي نهر الليطاني.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل المفوض الرئاسي الفرنسي جان إيف لادريون جولته على القيادات اللبنانية مستطلعا المواقف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن لإنهاء الحرب على لبنان وسبل مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار. لادريون واصل لقاءاته مع المسؤولين حيث زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر.
0: في الأمن فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في منطقة عائشة بكار في بيروت إثر إشكال مسلح كبير اندلع بين مجموعة تابعة للمختار طارق عيسى وعناصر من الجماعة الإسلامية. الإشكال تخلله إطلاق نار كثيف في المنطقة السكنية ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات. وصفت حالة الشاب عمر حارس بالخطيرة جدا. الجيش تمكن من توقيف عدد من المتورطين بينهم الملقب بأبي حلب وواصل عملياته لملاحقة متورطين آخرين.
1: في خطوة ترفض استمرار الحرب على إيران صوت مجلس النواب الأمريكي أمس على قرار طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، ما يعكس تزايد القلق في صفوف الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب.
0: في غضون ذلك شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفضه القاطع لامتلاك إيران سلاحا نوويا مؤكدا مراقبة واشنطن للمواقع الإيرانية بدقة والتعامل بحزم مع أي تهديد وحذر من أن مقتل جنود أمريكيين سيبرر استئناف العمليات العسكرية مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز فورا أولوية قصوى ضمن أي اتفاق. وأوضح ترامب أنه لا يسعى للقاء المرشد الأعلى حاليا لكنه لا يستبعد ذلك مستقبلا مؤكدا عزم إدارته على الانتصار سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى. في المقابل اعتبر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين طهران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. في الغضون وصل وزير داخلية باكستان إلى طهران حيث يلتقي وزير الخارجية الإيرانية لدفع عملية التفاوض.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتكون الضباب على المرتفعات وترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب95 سنت، جبني فوندال إدعم لوقية بدولار و90 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: في حسابات الدول والأحزاب والميليشيات عندما تخوض حروبها وصراعاتها وأيضا جرائمها لا تحسب للناس حسابا. الناس في آخر سلم الاهتمامات، هم ليسوا أولوية، هم أرقام، مجرد أرقام، بل أرقام منسية غالبا. هم صور على الجدران وعلى زجاج السيارات مع عبارة شهيد أو لن ننساك أو باق في قلوبنا. قرأت عبر فيسبوك ما نقلته زميلة إعلامية لدى سؤالها فؤاد أبو ناظر عن تحوله من قائد حربي إلى رجل خير ومساعد اجتماعي، وأذكر أنه روى لها مشاركته في تشييع أحد المقاتلين عندما سألته الوالدة المفجوعة بأي حق تسرقون منا أبناءنا ليموتوا في الحرب. عندها تحرك ضميره متسائلا، هل لنا الحق بأن نسرق منهن فلذات أكبادهن؟ هذا السؤال يطرح اليوم وكل يوم، من له الحق بتحويل الشباب الشهداء؟ شباب في مقتبل العمر تختفي آثارهم تحت الردم وتحترق أجسادهم وتحرم منهم عائلاتهم. قد تكون الشهادة أحيانا خيار عدد من الشباب، لكن الموت ليس خيار جميع الناس الذين تهدم بيوتهم على رؤوسهم ويقتلون ويشوهون ويصابون بعاهات. من يتحمل المسؤولية؟ لا أحد في مجتمع لا يتقن فن المحاسبة، لا مسؤول ولا من يحاكم. في كل دول العالم يحاسب أصحاب المغامرات القاتلة، هنا يخرجون على الإعلام ليدافعوا عن خياراتهم الخاطئة. أحزن عندما أشاهد عداد وزارة الصحة يضيف كل يوم أرقاما إلى أرقامه، تعداد آلي يحصي القتلى والجرحى والخسائر. أتأكد أن الناس أرقام منسية أمام مشاريع سياسية غالبا خارجية وحروب للآخرين تخاض على أرضنا. المؤسف أن تلك الحسابات لا يعرفها الناس، بل تقدم لهم الخطب الرنانة والطنانة لإقناعهم بالانتحار ثم تشارك في تشييعهم.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: بعد رفض إيران وحزب الله اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إسرائيل تدرس توسيع عملياتها، ونتنياهو يلوح بسيناريو غزة. عون وسلام يحملان معرقل اتفاق الفرصة الأخيرة مسؤولية العواقب، وبري يلزم الصمت بانتظار بلورة ملاحظاته. ترامب الحذر يقول إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان، متوقعا انفراجات كبيرة. فرنسا والأمم المتحدة يشيدان بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي لوقف الحرب، والدريون يواصل جولاته في بيروت اليوم. الغارات والاستهدافات الإسرائيلية تواصلت أمس، وردود الحزب خرقت اتفاق واشنطن وحدود إسرائيل. مجلس النواب الأمريكي صوت على طرح ديمقراطي لوقف الحرب على إيران بانتظار قرار الكونغرس. ترامب: مقتل أي جندي أمريكي سيدفع لاستئناف الحرب ضد طهران، وسنحصل على اليورانيوم. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولايتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصاً تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي، نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان، حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني، مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع، تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أنه نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بشارق صيدا، بالضاحية، بيور، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي، تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء، هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية، صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي، القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية وأغنية غلوري لاند. مونديال 94 غناها داريل هول مع ساوندز أوف بلاكنس، الفرقة الموسيقية الشهيرة المتأثرة بموسيقى الجاسبل الأمريكية، لكن للأسف ما حققت هالأغنية الانتشار الجماهيري الكبير مقارنة بأغاني لاحقة، إلا أنها جلبت الخير للفريق البرازيلي اللي خاض معركة كروية طاحنة بروز بول ستاديوم بباسادينا ضد إيطاليا، حيث انتهى الوقت الأصلي بنتيجة 0-0 وحسمت بركلات الترجيح لصالح البرازيلي بنتيجة 3-2. With a hunger in your heart and fire in your soul. وهيدي كانت الغلوري لاند مونديال 1994.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي، ملف العدد ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة، وزير المال من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ، وزير الأشغال العامة والنقل أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة، وزيرة الشؤون الاجتماعية هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة، وزير الصناعة القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة، نصيف حتي السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب، رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات، ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات، تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: الوحش
6: وحش
5: وحش
6: وحش
7: وحش تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
9: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمر.

0: كلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة الواد الأخضر 900 جرام $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام $2.30
7: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
8: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
9: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي.
8: حملت تليفوني تدق له رد علي.
9: الو لولو
8: الو لولو
9: كيفك خيي؟
8: بدي مصاري
9: احكي بيي
8: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
9: اخر مرة عزت دغري حول لي
8: كيف؟
9: كيف؟
8: معنيو معنيو معنيو

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو إلترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. عناوين النشرة: إسرائيل تدرس توسيع عملياتها، ونتنياهو يلوح بسيناريو غزة بعد رفض إيران وحزب الله اتفاق واشنطن. بري يلزم الصمت انتظار بلورة اتصالاته وملاحظاته، وعون وسلام يحملان معرقل اتفاق الفرصة الأخيرة مسؤولية العواقب. ترامب الحذر يقول إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان، متوقعا انفراجات كبيرة. فرنسا والأمم المتحدة يشيدان بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي لوقف الحرب، ولودريان يواصل جولاته في بيروت اليوم. الغارات والاستهدافات الإسرائيلية تواصلت أمس، وردود الحزب خرقت حدود إسرائيل. مجلس النواب الأمريكي صوت على طرح ديمقراطي لوقف الحرب على إيران بانتظار قرار الكونغرس. ترامب: مقتل أي جندي أمريكي سيدفع لاستئناف الحرب ضد طهران، وسنحصل على اليورانيوم.

0: رشوي مش مثلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. لم تنتظر إيران كثيراً لترفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على وقف إطلاق النار وبدء العمل بالمناطق التجريبية حتى أطلقت النار على الاتفاق، وسلمت راية الرفض من بعدها للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب غير معني بالاتفاق، واصفاً إياه بالعبثي والمخزي والمذل. وفيما يخيم الصمت على عين التيني التي لساكنها ملاحظات جوهرية على بنود اتفاق واشنطن سيعلن عنها بعد استكمال مساعيه العربية والداخلية، كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يريان في الاتفاق فرصة أخيرة لوقف الحرب، محملين من يعرقله مسؤولية تبعات ذلك. هذه التبعات بدأت ملامحها بظهور سريعاً، إذ أشارت المعلومات إلى أن إسرائيل تدرس توسيع عملياتها في لبنان. أما الرئيس الأمريكي الذي استبشر خيرا بعودة لبنان أو استبشر خيرا يعود على لبنان من جراء ما تم التوصل إليه برعاية وزير خارجيته ماركو روبيو، فإنه يتوسم خيرا أيضا على خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وتبقى البداية من موقف الرئيس الأمريكي.
4: في أول تعليق على نتائج اجتماع واشنطن، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا حذرا بإحراز تقدم ملموس في النزاع المستمر منذ عقود، معتبرا أن إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان ومستقبله. وكشف ترامب عن تواصل مباشر مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله، مشيرا إلى أن الحزب فاتح الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية وقف القتال. وفيما ربط الملف اللبناني بإيران، لفت إلى أن هذا المسار يحمل خصوصية تجعله مختلفا عن قضايا أخرى، مؤكدا ترقبه لحدوث انفراجات وشيكة على خط المفاوضات مع طهران.
3: ولكن وقبل أن يصدر حزب الله موقفه من الاتفاق على لسان أمينه العام، كان الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان باسم الشعب اللبناني أن الأخير لن يسمح للكيان الغاصب بأن يحقق عبر اتفاق مفروض ما عجز عن تحقيقه في الحرب. وأشار قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى أن المطلب الأساس في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مبشرا المقاتلين بأنهم سيجنون قريبا ثمار المقاومة. أما وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي فأكد موقف طهران الثابت بعدم التخلي عن ربط أي اتفاق لإنهاء الحرب في المنطقة بوقف النار في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
4: وبعد الموقف الإيراني، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف الإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرا الاتفاق استسلاما وهزيمة. وشدد قاسم على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار كل لبنان مع الجنوب، مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكد قاسم أن عناصر الحزب لن ينسحبوا من الجنوب اللبناني ما دامت القرى محتلة وتتعرض للقصف الإسرائيلي، وأشار إلى أن شمالي إسرائيل لا يكون آمنا ما دام يتم قصف القرى اللبنانية وقتل السكان. أضاف قائلا: نرفض أي ربط بين وجودنا ووقف إطلاق النار أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب.
3: وسط هذه الأجواء، قال مصدر أمني لبناني لقناة الحرة إن حزب الله تلقى رسالة إيرانية بعدم الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بسبب تعثر الاتفاق الإيراني الأمريكي لإعادة فتح مضيق هرمز. وتوقع المصدر تصعيدا ميدانيا على الجبهة اللبنانية في خلال الأيام المقبلة. وقبل أن يصدر موقف حزب الله بشكل رسمي على لسان الشيخ قاسم، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أنه إذا رفض الحزب الاتفاق واستمر في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتصعيد الحملة الإسرائيلية في لبنان. أما بعد رفض حزب الله اتفاق واشنطن لإنهاء الحرب، فنقل موقع ولاء الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن الجيش يتجه إلى دراسة توسيع عملياته في لبنان في تطور يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار حاسم.
4: في المقابل، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات تمثل الفرصة الأخيرة لوقف نهائي وشامل لإطلاق النار، محملا الأطراف المعنية مسؤولية أي تعثر. وأوضح عون أن الموقف اللبناني بات جاهزا لتسليم الجانب الأمريكي مع تولي الرئيس ترامب دور الضامن المباشر للتنفيذ خلال 24 ساعة، كما أشاد بصلابة الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم في انتزاع هذا المطلب، كاشفا عن اختيار بلدات الزوطرين ويحمر وقلعة شقيف كمنطلق للمسار التجريبي نظرا لرمزيتها العالية في مسيرة المقاومة والتحرير. الرئيس جوزيف عون اتصل برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية وبحث معه في آخر التطورات اللبنانية، طلبا للضغط على إيران لتجنيب لبنان جولة خراب جديدة، بعدما طلبت طهران دعما قطريا وقف قصف الضاحية. كما طرح الرئيس عون أمام الموفد الفرنسي جان إيف لدريان إمكانية تدخل فرنسا لدى طهران لوقف العمل ضد إرادة الدولة اللبنانية.
3: وفي عين التين، التزم الرئيس نبيه بري صمتا مدروسا مكتفيا بعبارة لا تعليق قبل أن يكشف عن امتلاكه ملاحظات جوهرية على بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وأبدى بري في حديث إلى النهار تجاوبا واضحا مع دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لوقف شامل لإطلاق النار، واصفا إياها بالمطلب الحقيقي. كما جدد بري تمسكه بدور القوات الدولية في الجنوب، مبديا قلقه من المساعي لتقليص حضورها.
4: ومن السراي الحكومي، أكد الرئيس نواف سلام أن طريق التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة لوقف الحرب، مشددا على أن الدولة اللبنانية متمسكة بحصرية السلاح وتطبيق القرار 1701، معتبرا أن انتشار الجيش في المناطق التجريبية هو خطوة عملية لا رجعة عنها. مواقف الرئيس سلام نقلها الوزير بول مرقس بعد جلسة مجلس الوزراء أمس.
5: إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. فالمفاوضات لم تكن سهلة، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم متسلحين بحقنا في أرضنا وبالدعم الدولي. وفيما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح، فهذا ليس شرطا فرضه أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف، والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى وأن تتحمل مسؤولياتها. ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
3: في المواقف الدولية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن في واشنطن، مؤكدا استعداد باريس للمساهمة في متابعة تنفيذه ضمن آلية التنسيق القائمة مع الولايات المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رحب باتفاق واشنطن وأمل في أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الهدوء في المنطقة، ودعا غوتيريس حزب الله والجهات الفاعلة الأخرى إلى الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية، مؤكدا أهمية تعزيز دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها في هذه المرحلة.
4: وعلى وقع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وافق الاتحاد الأوروبي أمس على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان يوفر فرصة لمنع تجدد الأعمال القتالية على نطاق واسع، لكن مقتل أحد جنود اليونيفيل واستمرار المناوشات يؤكدان هشاشة ما جرى الاتفاق عليه. ورأت كالاس أن أفضل طريقة للحد من التهديد الذي يمثله حزب الله هي تمتين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها وإعادة حصر استخدام القوة بيدها.
3: على المقلب الإسرائيلي وفيما يبدو استنساخا لسيناريو غزة، أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا بأن ما شهدته الحدود الجنوبية سيتكرر على الحدود الشمالية مع لبنان. أما وزير دفاعه إسرائيل كاتس فأعلن نية إسرائيل فرض منطقة أمنية تشمل قلعة أشقيف وتصل إلى ما أسماه الخط الأصفر، مشددا على منع عودة السكان إلى تلك المنطقة مع الاحتفاظ بحرية العمل الجوي والبري لمهاجمة بيروت ردا على أي تهديد.
4: ميدانيا، كشف رئيس الأركان إيال زمير عن أن الجيش الإسرائيلي بات يركز ثقله العسكري الكامل على الجبهة الشمالية، مؤكدا السيطرة على مرتفع الشقيف الذي وصفه بالمركز الاستراتيجي لحزب الله. زمير اعتبر أن هذه العمليات أدت إلى إضعاف مركز الثقل الإيراني بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن التوجه الحالي هو ضرب البنية التحتية للحزب ومنع التسلل بأي ثمن.
3: وبينما تحاول الخارجية الإسرائيلية تحميل حزب الله مسؤولية فشل وقف إطلاق النار، برزت أصوات المستوطنين الغاضبة، ونقلت القناة 12 عن رئيس مجلس المطلي اتهامه للحكومة بالتخلي عنهم لإرضاء الرئيس الأمريكي.
4: في المقابل، أشارت القناة 14 إلى أزمة ثقة داخلية، حيث ينعقد المجلس الوزاري المصغر وسط انتقادات لرئيس الأركان المستاء من التدخل الأمريكي في المفاوضات، في وقت يرى فيه مسؤولون إسرائيليون أن الفرصة مؤاتية أمام الدولة اللبنانية لتفكيك الحزب، ملمحين إلى أن واشنطن ستتفهم أي تصعيد إسرائيلي إذا ما فشل تطبيق الاتفاقات.
3: وفي السياق، نقلت القناة 15 عن الوزير إتمار بن كفير قوله لنتنياهو: ترامب صديق وشريك، لكن دماء جنودنا أغلى عندي من أي اعتبارات أخرى. في هذا الوقت أكد قائد لواء جولاني المنتهية ولايته العقيد عدي جانون أن قواته لم تتعامل ميدانيا مع مفهوم وقف إطلاق النار في خلال العمليات في جنوب لبنان، مشددا على أن الحرب هناك خيضت من دون قيود. وفي تقييم عسكري، استبعد جانون ضرورة البقاء الدائم في قلعة الشقيف رغم أهميتها الاستراتيجية. ميدانيا، زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلا عن تقديرات أمنية وجود بنية تحتية واسعة لحزب الله في منطقة قلعة الشقيف، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية هناك، حيث تشير التقديرات إلى أن تدمير هذه التحصينات يتطلب مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.
4: النائب فادي كرم رأى أن الرفض الإيراني لاتفاق واشنطن لم يكن مفاجئاً، ودعا السلطة اللبنانية إلى التصرف وعدم الاكتفاء بتحميل المعطلين مسؤولية التداعيات. كرم تحدث إلى صوت كل لبنان:
6: نحن بمرحلة جديدة عم تتطور خطوة ورا خطوة، وإيران عم تلمس إنه لبنان عم يفلت من إيديها، لذلك تحركت بشكل سريع ولم تنتظر حتى جماعتها في لبنان والحرس الثوري في لبنان كحرس ثوري الأساسي بطهران لمواجهة هذا الأمر.
3: هل سقط اتفاق واشنطن الذي يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان لسيما الجنوب؟
6: إيران بدأت حل المسألة النووية بطريقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بدأت تترك الساحات بإيدها. هذا الشيء اللي كنا متوقعينه. المشكلة مش بس بإيران، المشكلة هي بلبنان.
3: نعم.
6: الفريق اللي هو بيحمل هوية لبنانية ولكن ما عنده أي انتماء للهوية اللبنانية وطنية، ما عنده أي حس بشعبه ببيئته. الدولة اللبنانية عليها مش بس تقول إنه نحن عملنا اللي علينا وإنه من يرفض أو يعرفل يتحمل مسؤولية، لا، عليها إنها تتصرف. الطرف الحرس الثوري الفرعي اللبناني إذا بده يعرفل لازم تتصرف الدولة اللبنانية وتوقفه.
3: وقبل المزيد من المواقف، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال لوزرائه إنه لا يوجد اتفاق حاليا وحزب الله يعارضه ولذلك لن يتخذ قرارا. هل تمكن الرئيس الأمريكي والسلطة اللبنانية من فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني؟ وهل يمكن لحزب الله أن ينفذ ما لم تطلب إيران ذلك؟ سؤالان أجاب عنهما عبر صوت كل لبنان الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أمين لبوس.
7: مع كل هذه الضغوط شكل الوفد وفاوض ورجع بورقة بتنص على وقف إطلاق النار، وهذا أكيد مطلب كل اللبنانيين وبما فيهم حزب الله وإيران، وإنشاء كمان منطقة تجريبية وأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية. هذه الاتفاقية بالنسبة لإلي شبيهة بالقرار 1701 بلاس اللي فاوض عليه الرئيس بري، وافق عليه بالمبدأ حزب الله من تقريبا سنة وثمانة شهور يما سنتين. أكيد الدولة اللبنانية عم بتفاوض على التزامات ما بتملك القدرة الكاملة على تنفيذها. الدولة اللبنانية بتواجه عدة تحديات. أول تحدي أنه الحزب الله بعده عنده نفوذ سياسي وشعبي وعسكري كتير كبير، وبيبقى طرف مؤثر بأي ملف أمني كبير. والعامل الثاني هو العامل الإيراني اللي بعده عم يستعمل لبنان كورقة ضغط بالمفاوضات مع الأمريكيين، وعم يستعمل لبنان بعده لحديث اليوم ساحة. ما عندنا كتير خيارات اليوم، التمسك بالمسار التفاوضي بالنسبة لإلي هو الخيار الوحيد للدولة اللبنانية، وهناك ضرورة أنه الدولة اللبنانية تستمر بالمفاوضات وعدم الانسحاب منها، لأن الخيار الآخر هو شو؟ هو دمار أكبر بجنوب لبنان، قدم أكتر للأراضي اللبنانية، أكيد تهجير ونزوح أكتر وأكتر.
4: في الميدان جنوبا، تواصلت الغارات والاستهدافات الإسرائيلية أمس حاصدة المزيد من الشهداء، وقد رد عليها حزب الله بعمليات محدودة. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
8: لا يزال التوتر الشديد يسيطر هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم مدينة النبطية بغارة، كما استهدف دراجة نارية على طريق حبوش. وكان الطيران المسير قد كثف من غاراته التي استمرت حتى ساعات الليل، فاستهدف موقف سيارات عند مدخل مركز اليونيفيل في برج كلاواي، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء. الطيران المسير الذي تجاوزت غاراته أمس 30 أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 18 شهيد والعشرين جريح. أما الطيران الحربي الذي واصل غاراته فاستهدف صباح اليوم محيط بلدتي شوكين وميفدون، بعد أن استهدف فجر اليوم بلدات الدوير ودير الزهراني وتول وتولين وكفرة وحاروف وتول. وقرابة منتصف الليل شن غارة بثلاثة صواريخ على محيط بنك عودي في سنتر الساحلي مقابل مستشفى جبل عامل في صور، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل وحوالي 10 جرحى. كما استهدف الطيران المعادي أمس عشرات القرى والبلدات والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء في بلدات قلواي ومعركة والعباسي والمساكن الشعبية وكفر تبنيت وحاروف. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى هذا الصباح، وطاول كفر رمان والقصيبي وشوكين وميفدون وجبشيت ومحيط مستشفى تبنين الحكومي وصدقين والمنصوري ورشكناني ومجدلزون. من جهة ثانية، أكمل أمس الجيش اللبناني انتشاره في بلدتي دبين وبلاط ومحيطهما بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من عريض دبين وأطراف البلدة، وقام الجيش اللبناني بفتح طريق مرجعيون دبين إبل السك. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن أن عناصره لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري، وعند وصول القوة المتقدمة إلى نقطة المكمن فجروا فيها عددا من العبوات الناسفة وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفرادها. وأضاف البيان بعدها: عمد العدو إلى سحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف، ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجيش وجنود وآليات قوات الاحتلال في بلدة القنطرة بصلية صاروخية. كذلك استهدف وعلى دفعتين تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة شكيف بصلية صاروخية نوعية، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي السياق، أحصت وزارة الصحة أمس سقوط 8 شهداء و15 جريحا إثر غارات إسرائيلية على المساكن وعرب الجل في الجنوب وصحمر في البقاع. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب بعد استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع شمالي نهر الليطاني أمس. نذكر بما أوردته يديعوت أحرنوت صباح اليوم عندما قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعد رفضه من جانب حزب الله، وقال: لا اتفاق لنتعامل معه أو نوافق عليه.
4: لليوم الثاني على التوالي، يواصل المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لدريون جولته على القيادات اللبنانية مستطلعا المواقف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن لإنهاء الحرب على لبنان وسبل مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.
3: لدريون زار أمس رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة، بالإضافة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر. ما هي طبيعة المهمة التي يقوم بها المفد الرئاسي الفرنسي في بيروت؟ نسأل مدير مكتب النهار في باريس الأستاذ سمير تويني. أستاذ تويني، صباح الخير.
9: صباح النور.
3: هل انتهى أي دور لفرنسا في لبنان وبات الملف برمته بيد الولايات المتحدة؟
9: لا، بالطبع اليوم ملف بيد الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني أن فرنسا لا تلعب دورا في هذا الملف. يعني هناك اتصالات بالطبيعة بين الفرنسيين وواشنطن حول العديد من النقاط، وخاصة موضوع وقف إطلاق النار والسلام والوضع بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان. يعني هناك العديد من المواضيع المشتركة التي بعتبر أنه لودريان قام ببحثها والتشاور فيها مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت.
3: نعم، هناك تركيز على مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل ومغادرتها. هل سنكون أمام توسيع هذه القوات وإعطائها المزيد من الصلاحيات؟
9: لا، ما في أبدا ما في توسيع للقوات. يعني بعتبر اليوم أنه في العديد من الطروحات، وحتى الآن يعني قدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالنسبة لموضوع اليونيفيل وكيفية تنقول مجابهة هذا الملف بعد انسحاب القوات الدولية من لبنان. هناك احتمالات، يعني اولا امريكيه اسرائيليه التي ترفض رفضا باتا توسيع هذه القوات الدوليه في لبنان، وهي تبحث عن صيغه تنقل مراقبين اكثر من غير ليس اكثر، ويتدعو بشده الى دعم الجيش اللبناني أكثر من أي شيء آخر. يعني تعتبر أنه لازم الجيش اللبناني اليوم يعود ويلعب دوره. هلأ هناك الطرح الأوروبي والغربي بشكل عام، يعني بمعزل عن الولايات المتحدة، وهو يطالب بوجود بعض القوى الأوروبية في لبنان. يعني
3: قوات متعددة الجنسيات،
9: أوروبية متعددة الجنسيات. وبعتبر هذا الطرح هو طرح فرنسي إنجليزي ألماني إيطالي. وهناك طرح يعني آخر كمان على بعتبر أنه أكثر شيء بيشددوا عليه إن العرب، وهو طرح يدعو إلى ترك الأمور، يعني المحافظة على نوع من قوة دولية موجودة في لبنان، ولكن بمعزل لأن هناك يعني القوة الموجودة في لبنان هي لماذا؟ هي لتثبيت وقف إطلاق النار وسحب السلاح، وبقى في بالموقف العرب بالموقف الباقي إنه هلا خلي يبقى موضوع سحب السلاح لبعد ما تثبيت الأمن.
3: نعم الأستاذ سمير تويني، شكرا جزيلا لك.
4: في خطوة ترفض استمرار الحرب على إيران، صوت مجلس النواب الأمريكي أمس على قرار طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، ما يعكس تزايد القلق في صفوف الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب.
3: في الغضون شدد ترامب على رفضه القاطع لامتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا مراقبة واشنطن للمواقع الإيرانية بدقة والتعامل بحزم مع أي تهديد، وحذر من أن مقتل جنود أمريكيين سيبرر استئناف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز فورا أولوية قصوى ضمن أي اتفاق. وأوضح ترامب أنه لا يسعى للقاء المرشد الأعلى حاليا لكنه لا يستبعد ذلك مستقبلا، مؤكدا عزم إدارته على الانتصار سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى. في الموازاة اعتبر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن الرضائي أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. في غضون ذلك وصل وزير داخلية باكستان إلى طهران حيث سيلتقي وزير الخارجية الإيرانية لدفع عملية التفاوض.
4: اقترح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع مباشر بينهما، معلنا استعداد بلاده لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات لإنهاء الحرب القائمة. وفي أول رد فعل روسي أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الروسي لم يطلع بعد على نص الرسالة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال سيكون عظيما إذا التقى بوتين وزيلينسكي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتكون الضباب على المرتفعات وترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.

0: ختاما تذكير بالعناوين: إسرائيل تدرس توسيع عملياتها، ونتنياهو يلوح بسيناريو غزة بعد رفض إيران وحزب الله اتفاق واشنطن، بري يلزم الصمت انتظار بلورة اتصالاته وملاحظاته، وعون وسلام يحملان معرقل اتفاق الفرصة الأخيرة مسؤولية العواقب، ترامب الحذر يقول إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان متوقعا انفراجات كبيرة، فرنسا والأمم المتحدة يشيدان بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي لوقف الحرب، ولودريان يواصل جولته في بيروت اليوم، الغارات والاستهدافات الإسرائيلية تواصلت أمس، وردود الحزب خرقت حدود إسرائيل. مجلس النواب الأمريكي صوت على طرح ديمقراطي لوقف الحرب على طهران بانتظار قرار الكونغرس. ترامب: مقتل أي جندي أمريكي سيدفع لاستئناف الحرب ضد إيران، وسنحصل على اليورانيوم.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام $1.35.
2: واقع القطاع الصناعي، الاستهلاك والتصدير والتحديات التي تواجهها المصانع اللبنانية. موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع صناعيي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون 3 دولار، وي جامبون لابيارا 2.5 دولار، 6 أناني بيرة ألماسة 3 دولار.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: واقع القطاع الصناعي، الاستهلاك والتصدير والتحديات التي تواجهها المصانع اللبنانية، موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع صناعي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 83 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40 نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.39

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
7: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان أفادت صحيفة يدعو تحرنوت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يصوت في خلال جلسته الأخيرة على أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله للوزراء إنه لا يوجد حاليا اتفاق مطروح للمصادقة عليه مشيرا إلى أن حزب الله يعارض الصيغة المتداولة وبالتالي لا مبرر لاتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن وأضاف نتنياهو بحسب الصحيفة أنه في حال أبدى حزب الله موافقته على الاتفاق المقترح فسيتم عرضه على أعضاء الكابينات للتصويت واتخاذ الموقف الرسمي بشأنه كتب النائب إبراهيم الموسوي عبر أكس في زمن قلب المفاهيم وتحريف المصطلحات لمصادرة وتشويه الوعي يسمون الاستسلام سلاما وحكمة والخضوع للعدو شجاعة وبعد نظر والاستقواء بالمحتل على أبناء الوطن سيادة واستقلال أما الدفاع عن الوطن ومقاومة المحتل فيسمونها تهورا ومقامرة ومغامرة بئس السلطة أنتم ختم الموسوي اعتبر النائب فادي كرم أن الأزمة اللبنانية لا ترتبط بإيران وحدها بل أيضا بوجود جهة داخلية تحمل الهوية اللبنانية لكنها لا تتصرف وفق منطق الدولة أو المصلحة الوطنية مشددا على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إعلان المواقف بل تتطلب اتخاذ إجراءات عملية بحق كل من يعرقل قيم الدولة أو يعارض مسارها السيادي وإثبات قدرتها على فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية ورأى كرم في حديث عبر صوت كل لبنان أن إيران تسعى إلى التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي وتجنب أي مواجهة مباشرة لكنها في الوقت نفسه تحافظ على نفوذها في عدد من الساحات العربية وتستخدمها أوراق ضغط في المفاوضات في إطار سعيها للحفاظ على دورها الإقليمي وتحقيق مكاسب سياسية وأكد أن الرفض الإيراني للاتفاق لم يكون مفاجئا بل يعكس استمرار استخدام لبنان ضمن الاستراتيجية الإيرانية الإقليمية معتبرا أن أي مسار يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب يتعارض مع هذه المقاربة خصوصا مع بدء لبنان باستعادة قراره الوطني والخروج تدريجا من دائرة النفوذ الإيراني وقبل أن نوصل لموجز الأخبار ننتقل مباشرة إلى مكتب التحرير والزميل روني جابي تفضل روني
8: نعم سلام، في جديد يعني التطورات للتو وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدرعي عبر أكس إنذارا عاجلا وجديدا إلى سكان لبنان الموجودين في بلدات عرنية عنقون وكفر فيلة في الجنوب. إذن إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان بلدات عرنية عنقون وكفر فيلة في الجنوب، ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى إخلاء المنازل والتوجه إلى مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. سلام، يعني هذا الإنذار يأتي بعد أن أفادت صحيفة يديعات أحرانات كما ذكرت في بداية هذا الموجز بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يصوت في خلال جلسته الأخيرة التي انعقدت مساء يوم أمس على أي قرار يتعلق باتفاق واشنطن، وهو اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان التي خلصت إليه المفاوضات في 2 و3 من هذا الشهر. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله للوزراء اللا اتفاق حاليا مطروح للمصادقة عليه، بعد أن عارض الحزب هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن كما ذكرت. إذن سلام، إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان بلدات عرني عنقون وكفر فيلة في الجنوب. عودة إلى الموجز.
7: شكرا لزميل روني جابي، حدثتنا مباشرة من مكتب التحرير، وطبعا سنكون معك فور ورود أي جديد. أكد مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني الدكتور أمين لبوس أن الدولة اللبنانية نجحت إلى حد كبير في انتزاع الورقة التفاوضية من إيران وفصل المسار اللبناني عن التجاذبات الإقليمية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قاد هذا المسار استنادا إلى صلاحياته الدستورية رغم الضغوط الداخلية. وأوضح لبوس في حديث عبر صوت كل لبنان أن ما أفضت إليه المفاوضات يشبه القرار 1701 بلس، ورأى أن هذه البنود تمثل مطلبا وطنيا جامعا، وأشار إلى أن الدولة تواجه تحديات في تنفيذ التزاماتها أبرزها استمرار النفوذ السياسي والعسكري لحزب الله، ما يجعل أي ترتيبات أمنية بحاجة إلى توافق داخلي. كما لفت إلى استمرار تأثير العامل الإيراني واستخدام لبنان في سياق المفاوضات الإقليمية، ودعا لبوس إلى مواصلة المسار التفاوضي لأنه الخيار الأفضل، محذرا من أن البديل سيكون مزيدا من الدمار والاعتداءات الإسرائيلية وتفاقم أزمات النزوح والتهجير من الجنوب. في الجنوب سقط شهيدان وجريح نتيجة 3 غارات مسيرة إسرائيلية على حبوش، وقد طالت الغارات صباح اليوم قرى ميفدون عبة والنبطي الفوأة.
6: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد مدير مكتب صحيفة النهار في باريس سمير تويني أن الملف اللبناني بات اليوم في عهدة الولايات المتحدة بشكل أساسي، إلا أن ذلك لا يعني غياب الدور الفرنسي، مشيرا إلى استمرار التنسيق والتشاور بين باريس وواشنطن حول ملفات عدة، أبرزها وقف إطلاق النار في لبنان ومستقبل الوضع الأمني بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. وأوضح تويني في حديث عبر صوت كل لبنان أن زيارة المفاد الرئاسي الفرنسي جان إيف لدريان إلى بيروت جاءت في إطار البحث مع المسؤولين اللبنانيين في مرحلة ما بعد اليونيفيل والخيارات المطروحة للتعامل مع هذا الملف. وأشار تويني إلى وجود تباين في المقاربات الدولية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان توسيع مهام القوات الدولية وتفضلان صيغة تقوم على تعزيز دور المراقبين ودعم الجيش اللبناني ليطلع بمسؤوليته الأمنية بشكل أكبر. في المقابل تحدث تويني عن طرح أوروبي تدعم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا يقضي بإمكانية نشر قوات أوروبية متعددة الجنسيات، بينما يركز الطرح العربي على الإبقاء على وجود دولي يساهم في تثبيت الأمن ومواكبة أي خطوات مرتبطة بتطبيق الترتيبات الأمنية وسحب السلاح. كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع تام في معرفة وضع مخزون اليورانيوم في إيران، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية خلقت وضعا غير مسبوق في مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وطهران لم تسمح بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب 9 دولار و 90 سنت، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب 3 دولار و 70 سنت.
1: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير. فرحة اللبنانيين بتوصل وفد لبنان المفاوض بواشنطن باتفاق مبدئي لوقف اطلاق شامل النار لم تدم سوى ساعات معدودة بعدما رفض حزب الله هذا التوجه. للحقيقة وبعيدا عن الشعارات التي رفعها الحزب سنوات طويلة، اقله بعد قيام الدولة مطلع التسعينيات من القرن الماضي اي من حوالي 36 عاما، فان ممارساته على الارض الواقع كانت معادية ومقودة للدولة على مختلف المستويات، وهي تعد ولا تحصى، تبدأ بالسياسة والأمن وفرض أمر واقع ولتنتهي بالعمل غير الشرعي بكافة أنواعه. قبل اغتيال رئيس شهيد رفيق الحريري كان الوجود السوري في لبنان يغطي كل هذه الممارسات ويضغط لتمرير كل الأمور التي تخدم مصالح الحزب دون أن يقوم هو بنفسه بذلك منعا لتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني. بعد 14 باط 2005 وبعد خروج السوري من البلد، اضطر الحزب للكشف عن وجهه الحقيقي وتأكد ما فعله بمحاصرة سرايا بعد حرب تموز والشياح بيروت في 7 أيار والقمصان السود لفض رئيس الحكومة وتعطيل البلد للمجيء برئيس الجمهورية واللائحة تطول، كذلك أسكات المعارضين بكل الطرق، وغبات ذلك قبل عام 2024 على عينك يا تاجر. مفرقا معهم حدا، لقد أمسك الحزب مع إمساكه بمفاصل البلد برقاب اللبنانيين وبحياتهم وبمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، والنتيجة سقوط اقتصادي واجتماعي ومقاطعة عربية ودولية، حتى بات لبنان يصنف كدولة مارقة من دون أن ننسى أبدا المخدرات والكبتاجون ومعابر وخطوط تهريب برا وبحرا وجوا. نعم هذه هي الحقيقة، تعجرف، تخوين، استخواء، تهويل، تهديد، إسكات الرأي الآخر، وكأن باقي اللبنانيين برغش في عيونهم وكأنهم شعب الله المختار، هم درجة أولى وباقي اللبنانيين درجة ثالثة من تانية. والحقيقة أيضا، حقيقة أيضا أن لبنان للشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني، تمثله سلطة شرعية منتخبة من الشعب، فالذي يريد أن يعيش في دولة عليه الامتثال للدستور وتنفيذ ما تقره سلطة سياسية رئيس الجمهورية والحكومة، ومن لا يريد ذلك فهو مخرب. وهي الحقيقة إذا بدنا نحن نحكي بالقانون وبالدستور فهو مخرب وخارج عن القانون، ولا يريد لا الدولة ولا الوطن، ولا يهمه لا أرض ولا شعب، جل ما يهمه وبعد ما سقط كل شعاراته بالميدان أن يبقى قويا بسلاحه على الدولة واللبنانيين خدمة لمشروع ولي الفقيه. كنت لا أنوي التحدث بالسياسة، لكن رفض حزب الله وقف إطلاق النار أسقط موسم الصيف بعدما أسقط مواسم 3 أعداد متتالية، وهذا الأمر يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي أشد من انهيار عام 2019. بالمحصلة معظم الشعب اللبناني، شو بكم هالحكي، معظم الشعب اللبناني بتغلوا طائفة، خلينا نحكي كل الطوائف خيب بدها، كل معظم الشعب اللبناني مع الدولة، مع خيار رئيس الجمهورية والعماد جوزيف عون والحكومة برئاسة نواف سلام. من هنا نناشدكم للرئيس عون، رئيس سلام والحكومة، أن تستمروا من دون كلل لوقف هذه الحرب وتخليص اللبنانيين من إجرام إسرائيل وهمجيتها ومن المصير الأسود الذي يأخذهم أو يأخذ إليه الحزب الشعب اللبناني. صباح الخير لكل المستمعين. يعني آسف أني حكيت شوي زياد بالسياسي، بس اليوم ما فينا نفصل الاقتصاد، كل عمرنا من بعد استشهاد رأي وحتى المعتر وقت كان عم يمارس حكم ما خلوا يمارس تهويل وتهديد ضرب، ما هذه الحقيقة. وحتى شوفوا هلأ مثل إيران كمان دول الخليجية، هو كله ابتزاز وضرب ما قالوا الدخل، كله هذا النموذج عم يتكرر، هذا النمط حكم او نمط سلطوي يمارس في كل المنطقة. ونحن للأسف صرنا اقلهم مثل ما قلنا من 90 عم ناكل الكفوف، ويعني وفي حدا غيرنا ما يعدلنا اياها وما عم تفرجين علينا. ان شاء الله رئيس جمهورية ورئيس حكومة السلطة الجديدة تقدر بالتعاون الاصدقاء دول شقيقة وصديقة انه نطلع من هذا الكابوس. على كل حال اليوم اكيد انا عم تابع بالملف الاقتصادي، الملف الاقتصادي في ضمنه او الاقتصاد الوطني في ضمنه قطاع كثير هام جدا يشكل ركيزة اساسية في النهوض وفي التنمية وفي حتى الاستقرار الاجتماعي، ما هو في قلب هذه العملية هو القطاع الصناعي. للإضاءة أكثر وكل هذا الجوانب اليوم المشاكل والتحديات للقطاع الصناعي ومستقبل القطاع في لبنان وأبرز التحديات، وبالتالي كمان بدنا نشوف هذا القطاع دوره في هذه الأزمة والأزمات الماضية، أنا بيسرني استقبل صديقي العزيز رئيس تجمع صناعي كسروان وعضو مجلس إدارة جميع الصناعيين اللبنانيين صديقي العزيز بول أبي نصر. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعني أستاذ بول، أنا بعرف وبس أقول للمستمعين، بول أبي نصر منه بس قيمي صناعية، بول أبي نصر قيمي اقتصادية ووطنية، وهو كمان إضافة لذلك هو عضو أساسي في لجنة الهيئات الاقتصادية اللي بتخطط بالأمور المال والاقتصاد لرؤى بعيدة طويل المدى، قيمة فعلا علمية واقتصادية. نحن يعني دايما نتشرف بحضورك. وأستاذ بول، يعني فعلا انت بوطنيتك قبل المفروض بالصناعة وبحسك الوطني والاشياء من قلب كسروان انت ومن عائلة عريقة ووطني، طب احساسك تجاه عم بيصير البلد شو اللي شايفه هلأ هالوضع القاتم اللي ما يحطونا فيه، شو تقديرك بهالموضوع، شو مخاطره على لبنان والاقتصاد؟
1: سيد ألفونس، شي فعلا يعني مش بس عم يأذي هذا البلد بشكل مباشر، للي عم بيصير هلا اول شيء عم يدمر ارزاق عالم وعم يدمر مستقبلهم، وهذا الدمار منه دمار اني فقط، يعني اليوم اذا وقفت الحرب اليوم اعاده الاعمار قد ايه بدها تاخذ وقت، هالمصالح اللي تدمرت مش بس البيوت،
0: نعم.
1: المصالح اللي تدمرت قد ايه بدها وقت نرجع نوقفها على اجريها، عم نحكي عن مناطق حيلا جرفت وبعدنا بنسمع رفض تفاوض ورفض اتفاقات على اساس النموذج اللي كان ماشي ناجح معنا كتير، يعني فعلا شيء يعني وصل لمستوى المسخره، والمشكل بالموضوع انه هيدي ما انا مسخره ببلاش، هيدي مسخره عم تنهي حياه عالم وعم تنهي مستقبل اولادهم. حتى نحن يعني انا اليوم كسروان كتر خير الله ما انا مضروبه، انا لبناني، أنا وقتها بتنضرب اليوم بنت جبال أنا بنضرب بالصميم
0: 100%،
1: وقتها خيي بالبلد عم بيروح عم بيروح مستقبله ورزقه وبيته وشغله عم بنضرب معه، هيدا هو لبنان.
0: نحن من الخطأ جدا يعني بيطلع لك كل أبواك بيقول لك هيدي أرضنا ونحرين، شو حرين فيها؟ ما هيدي أرض لبنانية، أرض سيد لبنان، بتحسي مثل أرضي أنا بالشمال، الجنوب هو أرضي كمان
1: أكيد، وهيدا نحن كلنا موجودين بزيت البلد ومع بعضنا وعم ننوجع مع بعضنا. وأكيد اليوم تننهي الملف لأنه هيدا موضوع صار خلص أكل عليه الدهر مثل ما بيقولوا، التفاوض عم بصير اليوم من قبل الدولة اللبنانية، هيدي واجباتها، رئيس جمهورية عم بيقوم بواجباته بفاوض لمصلحة لبنان وفقط لبنان،
0: نعم.
1: لازم نحن ندعمهم لآخر دقيقة، نحصل أفضل شروط ممكنة، نوقف هيدي الحرب الهمجية مثل ما أنت قلت ونبلش نبني للمستقبل. بدنا اليوم نقدر نبني لمستقبل أولادنا، مش نبني على أساس جمعة الجي معقولة ترجع تخرب،
0: نعم.
1: ما بقى فينا نكمل هيك.
0: مخاطر نحن يلي حكيته سيس بول أبي نصر يلي فات معنا هلأ عم يسمعنا، بول أبي نصر رئيس تجمع صناعي كسروان عضو مجلس إدارة جمعية صناعيين لبنانيين، إذا خسرنا موسم الصيف، إذا ضلوا متعنتين واستمرت الحرب، هون نداءك شو بتقول وحقيقة الأرقام والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ لطالما عم نشتغل عليها بجميع الهيئات الاقتصادية، صارنا سنوات بنحاول نطلع عن أبي
1: نحن يعني خلينا ناخذ هيك نظرة سريعة شو صار وين وصلنا. نحن بلشنا بانهيار مالي اقتصادي هائل سنة
0: 2019. شو؟
1: تفضل. نحن باخر المطاف بلشنا بانهيار مالي اقتصادي هائل سنة 2019، بلش سنة 2019، اثره كان هائل على الاقتصاد اللبناني. وكتير مهم واحد يعرف انه هذا انهيار اقتصادي مالي، مش بس انهيار مالي مثل ما العالم بيفكروه ابدا مش انهيار مالي، هو انهيار اقتصادي مالي، واوله بلش من وراء الدوله اللبنانيه، هو اللي هو الاساس يعني، التضخم الهائل بالدوله اللبنانيه هو اللي وصلنا لهون. هلا نحن تدريجيا بلشنا نظهر منه، لانه القطاع الخاص اللبناني ما بيوقف وما بيمل وبيضلوا يرجع يجرب يقوم على اجريه. وما نتذكر نحن انه عم نعمل هذا الموضوع من دون مساعده حدا
0: 100%.
1: يعني من 2019 لهلا اني لبنان متروك، متروك سياسيا، متروك اقتصاديا، متروك من كل النواحي. اكيد اسبابه سياسيه بامتياز، بس الواقع هو انه متروك
0: اسبابه سلاح.
1: طبعا طبعا طبعا
0: ما بيعطوك لا فعل ولا صندوق نقد ولا
1: بعدين حتى اذا ظهرنا من موضوع المساعدات المباشره، اليوم وجود السلاح ووجود هالمشكل المتواصل بيعني انه ما فيك تستقطب استثمارات. انسي المساعدات، انا ما بدنا، لبنان ما بده مساعدات، لبنان بده سلام رايق بارد تنحنا نبني الاقتصاد قادرين نبني. هلا اليوم نحن على باب موسم الصيفيه، بس عم تنوضح للجميع حاليا الخسائر اللي موجوده، اذا اجينا موسم صيفي مقبول معقول نعوض قسم منه.
0: نعم.
1: ولكن كل شهر بيقطع ما عنا رواء كامل، الخسائر لا تعوض. ونحن فتنا بدوامة جدا خطرة، للي هي عدم قدرة الشركات لدفع الرواتب كاملة من هلأ، وهذا الموضوع لح يكون له أثر مباشر على القدرة الشرائية للبناني، والأثر هيدا لح يخلق كمان عن جديد أثر على مداخيل الشركات للي كمان ما لح تقدر تدفع معيشات. يعني فتنا بهيدي الدوام العطلي جدا. الموسم الصيفي بيفوت فيه مدخول هائل على لبنان، وهيدا المدخول من خارج البلد، وهيدا المهم. إذا ما خلصني البلد رايح على balance of payment، ميزان مدفوعات سلبي، عجز هائل. هيدا كيف بدك تموله؟ اليوم بدك تموله من شو؟ ما عندك ريزيرفز بالمصرف المركزي، بدك تدفع للعالم، رايح على انهيار كبير. نحن عم نرجع نقول وندق ناموس الخطر، انتبهوا يا جماعة، البلد ما بقى بيحمل مش أشهر، ما بقى بيحمل شهر. ما بقى بيحمل شهر، يا منفوت بموسم صيفي مقبول ونرجع نسترد قسم من الخسائر، يا رايحين على انهيار.
0: على انهيار. وخصوصي سيس بول، بتعرف انت يعني هديك اليوم خبرني وكان معي بالحلقة رئيس اتحاد النقابة السياحية صديقك بيير أشقر، لحد هلأ بين 50-60 ألف موظف وعامل خرجوا من القطاع السياحي نتيجة تدهور الموضوع. على كل حال أنا وياك قبل ما فوت هلأ نركز أنا وياك على القطاع الصناعي، أنا باتصال مباشر مع رئيس النقابة اللبنانية للدواجن الصديق ويليام بطرس. صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير لألك ولضيفك والمستمعين.
0: نقيب، يعني مبارحة طلعت صرخة ما تقول القطاع وضعه صعب كتير وبتكون إجراءات لإنقاذ القطاع، بأي شكل هذا الموضوع تنوصل للمسؤولين؟ وين النقاط أنتو يلي ما تعانوها؟ وين الخطر على القطاع؟
2: حجم إنتاج الدواجن بلبنان سنة 2026 هو أعلى رقم بيتحقق من قبل الثورة. يعني نحن ريكورد يير هيدا لقلنا، حتى من بعد المزارع اللي خرجت عن الخدمة بسبب العدوان على الجنوب، بقى كان الانتاج المتوقع 130 مليون طير، لحد هلأ بعده الانتاج المتوقع 120. ذات الوقت الحرب أدت لضعف الاستهلاك، لأنه عدد السكان لبنان قل، نحن المستهلكين هم مع السواح يعني اللي بيجوا على البلد، في الناس اللي فلت وفي المطاعم اللي وقفت أو الناس غيرت طبيعة استهلاكها.
0: حتى عندك مليون نازح انتقلوا يلي كان يشوي ببيته ويقلي وياكل على الخيام، شو بده ياكل دجاج؟ يعني كمان هذا الاستثناء
2: بقى. اليوم الاسعار بالارض، عندنا وفره بالانتاج، ونحن من ناشد الدوله اولا انه هلا ما في لزوم للاستيراد ابدا، عندنا ما يفيض عن لبنان وبنعطي يعني الجوار. ثانيا بهمنا انه يفتحوا لنا أسواق استيراد، ما معقول نحن نكون مدين اتفاقيات
0: أسواق للتصدير
2: مع اتحاد أوروبي ومع دول عربية أكثر من مليار نسمة معظمهم ما فينا نصدر لهم. وعنا منتجات جيدة وبتنافس وعم نقدر نحن نبيع كل هالشينات الانترناسيونال موجودة بلبنان ومنتقارن بالموردين الآخرين برا لبنان وعم ناخد علامات متقدمة. فضروري تحرك باتجاه منع الاستيراد وفتح باب التصدير.
0: نعم سيز بول سيز بول أبي ناصر معي رئيس ويليام كنت هذه إجراءات ممكن فهمنا منع الاستيراد أو وقف الاستيراد فيها تاخذ الدولة بقرار ويمكن يكون في جاي شيء بالبحر ولكن حتى كمان تصدير بده فتح أسواق جديدة بده شوية وقت. أنت ما تحكي عن أزمة حالية الآن تحصل الآن في تدهور في الأسعار وفي خسائر فادحة للمزارع والمنتجين اليوم أنت هل من إجراءات تطلبها فورية وسريعة لإنقاذ القطاع؟
2: طبعا المنع اللي هو فوري لازم يصير لإنقاذ القطاع. ثانيا تضوية على أو تحفيز المستهلكين على الاستهلاك. يعني اليوم سعر الفخذ عم بتسلم ب80,000 أرخص من الخضرة
0: الفروج بالبلدورة
2: 200,000
0: كل فروج من المسلخ يعني مع ليريش
2: من المسلخ عم من المسالخ الحديثة يعني
0: 200,000
2: يعني
0: كل الفروج فيك تاخده ب400,000
2: كيلو اللحمة $25
0: نعم
2: يعني الفروج صار يعني 10 كيلو لحمة ليساوي 10 كيلو فروج ليساوي كيلو لحمة.
0: طيب استاذ ويليام توصلتوا شيء مع المعنيين وزير الزراعة وزير الاقتصاد؟
2: نعم حكينا مع وزير الزراعة بعد طلبنا منه لقاء. وزير الاقتصاد حنبعث له البيان لانه في توجه وزاره الاقتصاد دائم نحو فتح الحدود مع انه بحاله حرب كل الاتفاقيات اللي بتكون ممضيه فيها كلوز تسمح لك انك انت تكون تتبرى منها يعني ما في لازم تلتزم فيها خاصه انه كل شيء عم بيجينا مخشوش من الدول العربيه ما هو مصدره عربي عم بيجي خارج.
0: سؤال تين
2: كم العذر.
0: شو عنا شو
2: عنا العذر انه نحن
0: العذر انك تاخذ قرار في منع. سؤال انت برايك الدافن القطاع قبل ما يحصل انهيار او مشاكل عندكم كاول شيء يمكن بيطال المزارعين قبل المنتجين الكبار امتى يعني اذا استمر الوضع بهالشكل الدافن يكون ضاينه؟
2: ما في امكانيه
0: يعني
2: الوضع الحالي اللي لنا 6 شهور يا اما بالكلفه يا اما تحت الكلفه.
0: 6 شهور
2: كل الناس 6 شهور الناس كلها متأملة انه الصيفية يكون فيها حركة ولكن خلص
0: كمان الصيفية اذا ما اجى حركة واستهلاك كمان كارثة.
2: لا نحن بشهر 6 بده يجي المناطق بعيدة خلص ما بده يجي والدول العربية وضع تعبان بقى الوضع منو حيكون يعني اذا اليوم وقفت الحرب الصيفية ما حتكون مثل 2025.
0: على كل حال بقي انه انا وياك الناشد المواطن اللبناني المستهلك اللبناني انا وياك سوا قال لبناني يعني هلا مشان توصل عند بول استهلك لبناني صناعة لبنانية منتج لبناني الفروج هلا كتير منيح بروتين كتير منيح وبدنا ننقذ قطاع لانه كان اساسي هو في الامن الغذائي للبنانيين كما يأمن ووفر كل الجيش كل الوقت بدون اي نقص للبنانيين كل الازمات. المناشدة لكل اللبنانيين قد ما فينا نستهلك الدجاج بهالفترة لإنقاذ قطاع بعدين بيفيدكم بروتين كتير منيح لصحتكم وسعره أقل من البندورة واللوبي اليوم حقاد ناخد 500,000 الكيلو وإذا بتاخدوا البامية مليون بامية مليون ليرة
2: بعد الحرب.
0: نعم
2: الوحيد يلي انخفض سعره
0: نعم.
2: ظل التضخم العالمي كله وتضخم الحرب بلبنان
0: صف الوحيد يلي نزل. أنا ويليام بطرس رئيس نقابة اللبنانية للدواجن بشكرك نحن معك دايما صوتك ورح نتابع معك حتى بلاب إيكونومي كل يوم رح ندور على الموضوع. يعطيك ألف عافية والله يكون معكم هالقطاع اللي هو بشكل يعني ركن أساسي بالأمن الغذائي للبنانيين والإنتاج اللبناني. شكرا لألك.
3: الاقتصاد أولا.
0: بتابع حلقة اليوم برنامج اقتصاد. اولا اكيد ضيفي رئيس تجمع صناعي كسروان, عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين الاستاذ بول ابي ناصر رئيس. يعني كنا منقول لرئيس ويليام والناشد انا وياه المواطنين انه سهلك الجيش بهالفترة اللبناني. اليوم نحن عرفنا انه يعني بنعرف انه اول رقم طلع من جمعية الصناعيين نتيجة الوضع العام بالبلد خف الاستهلاك وفي الصناعات الكمالية لأنه مستوى الانتاج نزل وفي عنا ضائقة بالقطاع. كمان كان في مناشدة أنه استهلك المنتج اللبناني. وضحنا عن هالفكرة, أرجع ناشد أنا ويا كمان اللبنانيين طبعا. اليوم وضع القطاع ضمن هذه الفوضى وهذه الحرب وكل شيء تبعاتها.
1: هلا أول شغلة بموضوع الدواجن بالزيت,
0: نعم,
1: ما في أي منطق بالاستيراد, ما بعرف ليش عم نستورد. يعني في قطاعات معينة مثل ما انت قلت فيها امن غذائي. موضوع الدواجن هو ارخص بروتين عنا اياها نحن قادرين ننتجه,
0: معنا اكتفاء ذاتي,
1: عنا اكتفاء ذاتي 100%, واكتر من هيك الوحيد اللي فينا نحن ننتجه. يعني احنا ما عنا قدرة بلبنان على انتاج اللحم لانه هيدي بدها لانه بدها هيدي مراعي كبيرة وبدها اراضي كبيرة, وما عنا كمان بذات الشيء كمية كبيرة من الأسماك. لكن نحن أقرب أهين بروتين فينا نحن ننتجه بلبنان هو الدواجن, وعنا مصانع كبرى ومتطورة جدا وقدرة تعطي وتشغل كل شيء, ما في مزارع. بقى ما في أي منطق بأنه نحن نكون عم نستورد هاي النوع من الإبداع, وخاصة مثل ما قال ويليام أنه في كتير غش بالاستيراد فيها هيدي. اكيد مش كل المستوردين بغشوا تنكون واضحين, بس عم بقول في كتير عالم بغشوا, خاصه بفوتوا بضاعه مثلجه بيعتبروها
0: بيرجع بيحللوها
1: يعني هذا الموضوع كله ما في داعي له. هذا اللي عم بقوله ما في داعي له. هيدي من نقطه الدواجن بالزيت.
0: نعم.
1: مش بكل شيء فينا نحكي هذا الكلام. انا ضد كليا اي نوع من المنع بالمطلق, بس في اشياء معينه تعتبر من الامن الغذائي وهيدا اللي بده نظره بغير طريقه, ما بننظر لها بس من الناحيه الاقتصاديه, من ناحيه ننظر لها كمان من الناحيه الامنيه. هذا موضوع. الموضوع الثاني موضوع نسبة الاستهلاك. أكيد أكيد نزلت نسبة الاستهلاك بشكل ملحوظ. أول شيء وقت بيكون في حرب بطبيعة الحال العالم بتوقف تستهلك الأمور الكماليات. بعدين تاني شيء كمان أنه انشئنا ما بين تقريبا أنه 25% من المناطق بلبنان طلعت خارج النطاق العملي
0: الجغرافي.
1: يعني ما بقى في وصول عليها, ما بقى في اقتصاد, ما بقى في شيء, وقفت كليا. لكن اليوم عم نحكي بهدول المناطق وقف كل شيء. بباقي المناطق العالم اكيد بتخاف بقى بطبيعه الحال بيخفوا الكماليات, وهيدا كله بياثر على الطلب وعلى الاستهلاك. وقت بيوقف الاستهلاك بتوقف الدوره الاقتصاديه.
0: نعم.
1: من هون نحن من الضروري انه نستوعب هذا الموضوع ونفهم ان احنا بمرحله انتقاليه. حكينا بالموضوع السياسي وانه لازم توقف العمليه ولازم نفوت بده موسم صيفي مزبوط, بس في شيء تاني فينا نعمله هو شيء الدوله. اليوم انا قلت اكثر من مره الدوله بدها تفهم الشركات الخاصه يا بتدفع معاشات يا بتدفع للدوله, ما فيها تعمل الاثنين, بده يقرروا.
0: هلا هني عم اجدوا
1: ايه, ولكن ما بكفي, بده يصير في تاجيل كامل كبير كيف الشركات تعرف حالها كيف بدها تبرمج.
0: نعم.
1: يعني انا اليوم اذا ماني عارف اذا شهر الجاي بدي اجله بدي اخذ احتياطي
0: 100%.
1: بلشت انا اذا بدي اخذ احتياطي اثر على مدخول هالموظفين اللي عندي اياهم, اما بدفع اقل معيشات لانه ماني قادر ادفع الرواتب كامله, مضطر انه احضر حالي.
0: انت ما تعرف انه مطلوب انه هذا التمديد يكون واضح على شهرين ثلاثه لقدام حتى تبنوا سياسه
1: لاخر السنه.
0: لاخر السنه
1: بده يجي يقولوا نحن هلا الفونس.
0: طيب
1: في عندنا شيء بس سين صغير مهم. نعم. كتير هيدي في الحساب 36 بمصرف لبنان.
0: نعم.
1: حساب 36 هذا موضوع مهم واحد لازم يفهمه, فيه أموال وافرة. حساب 36 هو حساب الدولة بدأ من المصرف المركزي, لأن نحن كان عندنا فائض بسنة 25 و24 و23 ولمينا ضرائب أكثر من عايزين. طيب مصرف لبنان ما بيفلتهم لأنه مش أنت يعمل
0: تضخم
1: ولكن انا اليوم اذا عندي فائض هنيك ليه بعد بدي اسحب سيولي انا من السوق؟ بستعمل هيدا الفائض بتدريجيا لما اخلق تضخم بالبلد وبخفف ضغط انا عن الشركات. نعم. وعلى الميتين اللي هاجي اقبضهم بعدين. بس المقصد منه العمليه هي انه اليوم لازم نترك سيوله بين ايدين الشركات تقدر تتحرك.
0: نعم.
1: لانه اهم شيء ما نضرب الاستهلاك وما نضرب القدره الشرائيه.
0: اي اكثر قطاعات صناعيه متضرره ومتاثره جراء هذه الازمه؟
1: ليك باول مرحله اكيد للي صار هو شغلتين. القطاعات اللي عندها كماليات اكيد اثرت بشكل ملحوظ. مع الوقت عم ترجع شوي شوي ترجع ترد بالمناطق على القليله اللي ما فيها ضرب. الشركات التانية اما المصانع اللي بتعمل المواد الاساسيه يعني بسمون فود ستابلز، الاكل الشرب الاشياء الاساسيه اللي عايزينها، باول كم شهر زاد انتاج تبعها لانه بطبيعه الحال العالم عم تتهجر عم تشتري خوف عم بخزنوا. مع الوقت رجعت كمان رجعت نزلت. الموضوع واضح انه اكيد الشركات اللي اما المصانع اللي بتصنع الكماليات هيدي اكتر شيء تأثرت، هيديك اقل، والاثنين تأثروا بشكل ملحوظ بموضوع التصدير.
0: نعم،
1: لانه نحن اليوم عنا شبه استحالة لوجستية بالتصدير خاصة على دول الخليج.
0: نعم،
1: يعني عنا مشكلة حجمها كتير كبير.
0: سوق كبير التصدير الخليج، سوق
1: نعم. هو سوق اساسي
0: اساسي.
1: نحن ولازم نحن نضوي على موضوع كمان الموضوع تبع النقل البري.
0: نعم،
1: لانه هيدا الموضوع التصدير اساسه كمان نقل بري. يعني نحن اليوم عم نشوف انه مشاكل صار له 7-8 سنين وعشر سنين تركينا بالفريزر ما عم نعالجها بشكل مزبوط،
0: اللي هو النقل البري.
1: نقل البري اليوم رجع بين معنا انه يا جماعه ايه وقت بصير في مشكله بننفض بالحياه. هيدا الموضوع نحن ضوينا عليه اكثر من مره وحكينا مع الدوله اكثر من مره انه لازم ينشغل على موضوع رورو رول اون رول اوف، يعني شحنات، يعني شحنات. نعم، تركيا فيه بس بدنا نقوي ونعمل خط تاني كمان بيروح على ابو ظبي، يعني مينا دبي اللي هو اليوم مينا نيوم.
0: نعم،
1: نحن مجبورين نلاقي حلول ان كان بالتفاهم مع اكيد مع السوريين والعراقيين والاردنيين مشان تنعالج موضوع النقل على العراق اللي هو مهم كتير، ومنه على الكويت. لازم نعالج موضوع السعودي ولهيدا صار موضوع ما بقى بيحمل.
0: نعم،
1: يعني الموضوع السعودي اليوم منع الاستيراد البضائع اللبنانية إلى السعودية مشكل، والمشكل الأكبر هو منع الترانزيت
0: عبر السعودية، أو
1: هيدا أكبر مشكل.
0: نعم،
1: اليوم نحن مناشد السلطة بالسعودية منه بقى مقبول بضمن حرب هالقد كبيرة ونحن موجودين فيها، والموضوع انتهى خلص. يعني الموضوع اللي سبب المنع ما بقى موجود، ما في سبب اليوم مقنع بيسمع بيقول انه لازم يكون في بعد منع ترانزيت.
0: نعم،
1: على القليل يسمحوا بالترانزيت بشكل مباشر هلا تنقدر نحن نرجع يكون عندنا تنفس. وهذا الموضوع بيشير بالميلتين. نحن ما ننسى كمان السعوديه عازت اليوم فتحت الاستيراد على مصراعيه مش انت تامن امن الغذائي. طب نحن قادرين نصدر له، لازم اليوم تعيد النظر بالقرار هذا.
0: نعم، رئيس يعني كتير منيح اليوم عطيت واقع عندك انخفاض بالاستهلاك الداخلي، في عدم قدرة على تصدير الأسواق كتير مهمة بالنسبة لنا. طيب اليوم هيدا الواقع قديه تحديات ما تواجهها الصناعة، وأكيد أنت طلبت من شان موضوع تأخير المستحقات القانونية للدولة يكون عنا وضوح لآخر السنة، ولكن هي التحديات كيف اليوم نحن فينا نوازن؟ هل كمان نحن منتوجه للسوق المحلي نقول له استهلك لبناني على القليل نوعا ما يقدر شوي يدعم هالقطاع الصناعي؟
1: أكيد أنه بدنا نعمل هيك، بس نحن بالآخر يعني نحن بلد ليبرالي أكيد بنشجع دائما على الاستهلاك الداخلي، هيدي مهمة كتير.
0: ولكن في في في الزمن هذا بالزمن هذا في عمل وطني غير
1: طبعاً.
0: إنه
1: وبالآخر في أكتر من هيك، نحن منؤمن بموضوع إنه اللبناني انتبه بعد الكريس 2019 إنه نحن وقت مندفشوا على استهلاك لبناني منه بس عمل وطني، وتكتشف انه الجوده تبع المواد اللبنانيه والاصناف اللي عم نصنعها هي بتضاهي ولا بل مرات بتفيق على جوده تبع المواد اللي عم نجيبها من برا، انتبهوا انه لا هيدا البرودوي ما عم بيعملوا بس عمل وطني، هيدا بيفيدهم. هيدا الموضوع اكيد مهم، بس اللي بيهمني انا اقوله انه اليوم المطلوب بشكل مباشر نحن شو عم نطلع؟ عم نطلع عنا خطر جاي من وراء بميزان المدفوعات من وراء استيراد المحروقات، لكن عندنا مشكل كبير من هالناحيه، وهيدي عم بتاثر مباشره على كلفه الانتاج، وهي عم بتخلي الشركات تكون يعني اكبر كلفه صارت عندها كلفه الانتاج، كلفه المحروقات
0: طاقه.
1: طيب هيدا الموضوع لازم نبلش نلاقي له حل نهائي، اكيد انه تاخد وقت، ولكن اليوم ضروري نبلش نلاقي حلول بموضوع الغاز، نبلش نلاقي حلول بموضوع كيف نتفاهم نحن مع العراق، كيف نتفاهم مع الأردن اللي عندهم غاز وفينا نشتريه، كيف نتفاهم مع تركيا ونقدر نستورد ما عندهم غاز بشكل مؤقت CNG LNG على القليل تنأمن نحن الفترة الانتقالية لحديت ما نرجع نقلع بكهرباء لبنان مزبوط وكل النظام وكل القطاع الكهربائي بلبنان.
0: طيب. رئيس بول أبي نصر كثير منيح هيدي يعني محطوطة وبتشوفوها وكثير مهمة، ولكن اليوم مشان كمان مستمعين يحسوا مع الصناعة الوطنية اليوم كيف نحن الصناعة الوطنية مثلها مثل يمكن أقل وطأة على الصناعة لأنه عندها أنتاج ولا غير السلعة التانية وغير السياحة والآخرة. اليوم شو وطأة هالفترة هي كلها سوا عليكم، وهل في قدرة للقطاع على الصمود، وما الضرر ممكن أن يلحق القطاع في حال طال أمد هالحرب وهالمعركة؟
1: الخطر بالموضوع هو أنه المصانع ما عندها القدرة أنه تخفض إذا بدك بطريقة مباشرة مصاريفها. يعني المصنع مفروض ينتج، إذا ما أنتج المصاريف تبعه بتطلع كتير. طيب اليوم إذا ما في استهلاك وعم ينتج وما في قدرة مالية على استيعاب فترة طويلة، المشكل هون. لو في قدرة مالية بتنتج بتخزن وبعدين بتبيع. أكيد حسب حسب أنواع البضاعة. يعني ما فيك تنتج أنت بضاعة مثل الجيش وضلك تخزنها، ولكن فيها القدرة. بس ما هو ما في قدرة مالية، يعني ما في قطاع مالي هائل قادر أنه يحمل هالشي هذا. نيح. طب هالشركات شو بدها تعمل؟ هالشركات عم تضطر أنه بأول مرحلة مثل ما قلت ينزلوا مصاريفهم بأنه ينزلوا الرواتب اللي عم يدفعوها، ما أنه قادرين يدفعوها. تاني مرحلة يخففوا من إنتاجهم، هي بتعلي تكلفتهم. ولابد وبلشت تصير في كتير من المصانع بلشت تشوف كيف بدها تخفف موظفين. والمشكل الكبير بتخفيف الموظفين غير الأثر المباشر على الموظفين بحد نفسهم، هو انه اليوم الموظفين بقطاع الصناعي هن موظفين مدربين، هن في
0: ذات نوعية طبعاً في اعمالهم مهنتهم
1: طبعا. طب اليوم انت بدك ترجع اذا تخليت عن هالموظفين اللي هن عيالنا، نحن بنعتبرهم عيالنا. طب كيف بكرة إذا رجعنا بدنا نرجع نقلع، بدنا نقدر نستقطب عن جديد موظفين ونرجع ندربهم، الكلفة اللي حتكون هائلة. اللي حقاطي أنا إكزامبل صاير بالألمانيا، بالألمانيا عندهم نظام عملوه وتكتشفوا أنه اليوم وقت الشركات عم تضطر تتخلى عن موظفينه. لأنه ما بيكون في عندها طلبيات، ما بيكون عندها استهلاك، الكلفة على الدولة بإعادة تدريب موظفين جديد للشركة هيدي، والأثر اللي عم بيصير أنه شركات عم تضطر تسكر من وراء الشغلة هاي، تبين لهم انه النظام الافضل لهم انه يدعموا معيش هيدا الموظف بهالفتره هيدي، وبيعملوا نظام هن 3 اشهر بيدفعوا 75% من المعيش، بيرجع 50%، بيرجع 15% 25%. طلع معهم بحساباتهم انه اوفرهم بكتير من انه يخلوا هيدا الموظف يفل. هيدا الموضوع اكيد مش هطلب لبنان مفهومه، بس عم بحكي انا قد ايه اهميته اهميته.
0: نعم.
1: بقى اليوم اللي عم نيجي نقوله مش هيك، عم نيجي نشدد انه يا جماعه الدوله اللبنانيه ومصاريف الدول اللي عم تحطها على القطاع الخاص اللبناني لازم توقف كليا نحن نقدر نمول هذا العمليه.
0: وهذه كثير مهمه، هذه فكره كثير مهمه ومربوطه محبوكي كثير مضبوط بشكل علمي. على كل حال الموظف والعامل والمهني في القطاع الصناعي هو سر من اسرار وركن من اركان العمل الصناعي والانتاجي في لبنان، علينا نحافظ عليه. وهذا نداء من بول ابي ناصر للدوله اللبنانيه، ضروري نسمع له. انا رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن ثم نعود.
3: الاقتصاد اولا. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فوندال إدام لوقية بدولار و90 سنت. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT. تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة. نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة. الاقتصاد أولا.
0: وصلنا المحطة الأخيرة من برنامج اليوم اقتصاد أولا. أكيد ضيفي رئيس تجمع صناعي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر. أستاذ بول، يعني اليوم قبل 2023 حرب الإسناد 24 حتى نقول للمعركة لحد أول الصيف أو قبل شوي، كان الانتاج الصناعي والبلد كنا مبلشين نحس أن لا الأمور، حتى عندكم شركتكم ماري فرانس مقلعة وبيع وشغل والقطاع الصناعي توسع. اليوم بس نقول للمستمع كيف كانت الأجواء ما قبل، وكيف كانت طموحات بالقطاع الصناعي، وما هي أبرز القطاعات اللي كانت ناشطة وتعمل وتطور وتتوسع وتشغل عالم وتنمي مناطق.
1: يعني فعلا عملية يعني مؤسفة. نحن بعدنا كنا عم نقول انه فتنا بالانهيار الاقتصادي ب 2019 وقدرنا بطريقة فعلا جبارة نطلع منه. يعني نحن بال 2023 24 25 اذا نطلع منشوف كان عنا فائض بميزان المدفوعات وفائض بميزان التجارة بميزان تبع شو اسمه بالبجيه الدولي، يعني كان عم يلموا ضرائب اكثر من عايزين. هيدا واقع، هيدا واقع،
0: وكان الاقتصاد عم ينمى والصناعة عم تتوسع.
1: طبعا والاقتصاد عم ينمى والصناعة عم تتوسع والشركات عم بتخطط للمستقبل. هيدي شغلة مهمة كتير الفونس. اذا نحن اليوم كشركات ما بدنا نخطط للمستقبل على اي اساس نشتغل؟
0: نعم.
1: من هون خططنا للمستقبل واعتبرنا البلد صار بلش يحمل استثمارات، مع انه يعني ب 23 فتنا بحرب و 24 خلصنا منه، وعلى اساس انه وصلنا على اتفاق ونحن رح نخلص من هالعملية كلياتها ونحن متجهين الى بلد طبيعي مش عم نطلب غير هيك.
0: يمكن القطاع الصناعي استحوذ على حوالي لبنان حوالي 10 مليار دولار واكثر من السوق اللبناني.
1: طبعا نحن الانتاج الصناعي بلبنان هو ما يعادل 13 مليار، 10 نعم. مليار بضلوا داخل لبنان و3 مليار بصدر.
0: حلو، وبس كان طموح اكثر طلع أكثر.
1: اكيد طموح اكثر لانه القدرة الانتاجية اللبنانية فوق ال 17 مليار، يعني اليوم في عنا قدرة نائمة موجودة بالمصانع. نعم. اليوم إذا ما عملنا شيء ما حطينا ليرة بس شغلناها فيها نطلع لإنتاج 17 مليار.
0: حلو. طب
1: اليوم عنا 4 مليار زايد يعني على القليلة 40,000 50,000 وظيفة إذا فينا نزيدهم. المشكلة الأساسي إنه اليوم مثل ما قلت لك المصانع أساس إذا بدك عملها هو تحضير للمستقبل، يعني خطة على مدار 4-5 سنين. بدك تستثمر اليوم بالمكانات، بدك تستثمر بالمباني، بدك تستثمر بالأشخاص، تدريب، منه عملية اليوم بجيبها وبكرة بخلصها، هيدا عمل طويل المدى.
0: نعم.
1: طيب كيف بدك نستثمر اليوم وبأي طريقة بدنا نستثمر إذا كل سنتين ثلاثة عنا حرب؟ مش إنه عنا مشكل صغير، عنا حرب بتدمر مناطق وبتدمر بيوت وبتدمر أشخاص وبتدمر حياة، ما غير ممكن. غير
0: بدي
1: ممكن.
0: أنا كمان بهالحلقة رغم كل هذا السواد اليوم بدي احكي عن مقومات وقدرات الصناعة الوطنية. اليوم نقول للمستمع انه هيدي الصناعة موجودة، والصناعة اي قطاعات اليوم عم تتقدم وتفرض وجودها، والمستقبل بهذا القطاع الصناعي باي اعمال انتاج قطاعات هي ستكون في المستقبل رائدة او يعول عليها.
1: خليني اقول لك شغله الفونس، بلبنان مثل ما قلنا بلد مفتوح.
0: نعم.
1: اقتصاديا بلد ليبرالي مفتوح، استورد كل انواع الاصناف البضائع، لكن البضائع اللبنانيه اللي تصنع بلبنان

0: أي شركة قادرة تدفع 6 مرات كلفة الكهرباء وتنافس.
1: نعم.
0: هاي واحد. 2، كلفتنا نحن بالتصدير من ناحية اللوجستية مثل ما قلت هائلة. ليه؟ لأنه خطنا البري منه شغال، لأنه ما عنا اتفاقيات واضحة على موضوع الرورو، ما عنا اتفاقيات واضحة على موضوع تقطيع البضاعة ببرات معينة، كله هذا بنشغل عليه. هلأ شو القدرة؟ القدرة موجودة. أول شيء النوها وأهم شيء.
1: نعم.
0: وعنا نوها وكتير عالي. في إذا بنحكي بالتراديشنال تريدز، يعني الشركات اللي بتصنع المواد المعروفة اللي هي أكل وشرب، المواد الغذائية ناجحة جدا، وشركاتنا عم بتطور حالها وبعدها عم تستثمر، وشغلة فعلا ترفع الراس، لأنه ببلد فيه حرب المصانع عم تستثمر.
1: ما نصدر عشية 98 دولة.
0: نعم. وعم نستثمر وعم بيزيدوا استثمار فيها.
1: حلو.
0: وفعلا يعني شيء بيرفع الراس. بس كمان بدي أحكي عن غير قطاعات انتاجية اللي هي قطاع التكنولوجيا.
1: حلو.
0: اليوم عم نشوف شركات عم تنمى، عم تعتبر انه لبنان بلد عنده قدرة تنافسية بموضوع التكنولوجيا، وهم هم كتير. والأهم من هيك عم نشوف انه وقت عم تنخلق هالشركات التكنولوجية اللي عم تصنع مواد تكنولوجية متطورة، عم تستفيد منها الشركات الصناعية التانية تتطور كمان انتاجها وتنزل تكلفتها.
1: حلو.
0: وهيدي مهم كتير. لكن نحن اليوم البلد، نحن بالآخر بلد صناعي، ما شغلتنا نعمل كوموديتيز، نحن لنا تركيا ولنا الصين، نحن شغلتنا نعمل high value added product
1: 100%. حلو.
0: نوهاو عالي، التواصل مع المحيط تبعنا ان كان شرقا اما غربا، وهيدي شطارتنا نحن.
1: نعم.
0: القدرة على استيعاب شو اللي بيحبوه ولا تأقلم معه. يعني احنا منا بلد مثل اليوم بجرب يبيع مواده شو ما كانت المواد على البلد اللي عم بيصدر له، لا، نحن بنتأقلم مع الاسواق اللي بنروح عليها. وهي ميزتنا وهي قوتنا، وهيدي ما خفت بل زادت. نحن كل شيء عم نقوله انه فكروا فيها لدقيقة، اي بلد تاني كان قاطع باللي قطعنا فيه بلبنان، ومع الكلفة اللي طلعت بموضوع بالموضوع الطاقة بلبنان، كانت شركاته ومصانعه سكرت كلياتها. نحن قدرتنا انه نكمل هو لانه عنا هالنوها وهالادد فاليو.
1: نعم. رئيس بول ابي نصر، يعني انا بدي اضيف، لاني انا في قلب العملية الاقتصادية معكم والهيئات وجميع الصناعيين والى اخره، انا بقول الفرص في القطاع الصناعي موجودة في كسرة. نحن شفنا بالدواء، شفنا بالتجميل
0: طبعاً.
1: شفنا بالبتروكيميائيات، شفنا بكتير بتكروا كتير شغلات. حتى بدي لكم شغلة، أنا عكتر ما بعرف، وكل مرة بكتشف أنه في صناعات بتدوخ مرتبة جميلة، وإن شاء الله بتقدروا تعملوا جميع الصناعيين المعرض الصناعات اللبنانية بأكتوبر، تكون الوضع
0: إن شاء الله
1: حتى ينزلوا يشوفوا صناعاته اللي بنفتخر فيها. على كل سؤال أخير، وهيدا بهم كل القطاع الاقتصادي، كل الشركات اللبنانية، وانت مثل ما قلنا باللجنة الهيئات الاقتصادية المخططة اقتصاديا وماليا، وبجمعية الصناعيين ركن من الاركان الجمعية، اليوم في حدا عم يحكي بالاعلام، هل انت ما تنق وتشكي وتبكي صار لك من اول حلقة ان تقوية قدرات الشركات المؤسسات المالية من اجل دعم رواتب الموظفين؟ في حدا ما نسمع انه بده في حكي عن زيادة المنح المدرسية للموظفين، ما صحة هذا القول؟
0: يعني صراحة شيء فعلا
1: بسرعة، لانه ما يقلي بنا ايه
0: بصراحة الموضوع يعني اليوم عم نيجي نقول عم نقول للدولة انه يا منا ندفع للدولة يا منا ندفع رواتب.
1: نعم.
0: جاي مين يقلنا كمان انه اليوم بدنا نزيد المنح المدرسية اللي نحن الرواتب مش عم نقدر ندفعها؟
1: مش مزبوطة هذه الفكرة.
0: أكيد مش مزبوطة. أكيد مش مزبوطة ومرفوضة وما فينا نحكي فيها. يا جماعة نحن اليوم بدنا نجرب نخلص الوظائف، ما بدنا نخلي، بدنا نجرب قدر المستطاع نحمي الوظائف. جايين نحمل عباء زيادة تالشركات تضطر تبعت الموظفين على بيوتها.
1: بعدين خص هلا خص المدارس والجامعات هلا.
0: يعني نحن اليوم بوضع إنقاذي.
1: نعم.
0: ما بدنا نبحث بمواضيع نحن إيديولوجية، نحن بوضع إنقاذي.
1: نعم.
0: بدنا ننقذ الوظائف أولا وآخرا.
1: نعم.
0: والقدرة الشرائية، مش بس الوظائف، يعني مش مهم يضل في وظيفة ولكن القدرة الشرائية تنزل، يعني الوظيفة ولكن عم يدفعوا نص معيش أما تلتين معيش أما تلت معيش. هيدا واقع قدامنا عم نشوفه. نص شركات لبنان بلشت نوعا ما تتعدل بمعاشاتها.
1: كلمة أخيرة هي أنا وياك لخص الوقت، كلمة أخيرة بريزيدون، كلمة أخيرة منك.
0: أنا برأيي اليوم نحن اليوم برأيي عنا قدرة نطلع من هال.
1: نعم.
0: من هال من هالمأزق اللي موجودين فيه. أنا أول شغلة بقول خلي الدولة تعمل واجباتها،

0: للي عم تعمله رئيس جمهورية عم بقيد البلد نحو إذا بنقول بر الأمان، اقتصاديا ما بنحمل بقى، ما بنحمل بقى، لا بنحمل مغامرات ولا بنحمل تأجيل حل. ضروري ضروري إن نمشي ونباشر فيها حاليا تغيرك، نخلص هالموسم الصيف تنقدر نحمي هالوظائف.
1: رئيس بول أبي نصر، رئيس تجمع صناعي كسروين، عضو مجلس إدارة جميع الصناعيين اللبنانيين، وأنا مضطر كم بدي أقول لو اعتبروها دعاية لأن افتخر بالصناعة اللبنانية. عندك ماري فرانس كمان، هذه ماركة كثير مهمة، اشتروا ماري فرانس، شجعوا اللبناني كمان. وأنا معه بدي حي صديقتي ميراي كراب أبي نصر يلي مدامته صديقتي العزيزة، دائما كان من زمان تكون معي صديقتي والقيادية الاقتصادية اللي تشغل دائما بدون كلل أو ملل، هي اسم الله عليها بكثير من جمعيات وناشطة جدا. تحياتي لميراي على كل حال. حلقة اليوم من برنامج اقتصاد اول انتهت، اطيب تحيات مني الفون زيما والزميل هادي الهاشم، واللقاء في حلقة المقبلة الحلقة الجاي على الجمعة الجاي، ما تنسوا الاعادة 2:30. شكرا لكم.
2: الاقتصاد اولا من صوت كل لبنان.

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وقية جبنة بري فالدوشان $2.65، وقية جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.

0: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90 كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالو هو دافكي انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: صباح الخير نعتذر عن هذا التأخير إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان جنوبا أفيد بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مبنيين على طريق العام في بلدة دين الزهراني كما أغار الطيران الحربي على بلدة مجد الزون توازيا أعلن الدفاع المدني مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية فجر اليوم على السور هذا ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان 3 بلدات في أقضية صيدا والنبطية وهي عرنية عنقون كفرفيلة ودعا السكان لإخلاء منازلهم فورا في غضون ذلك زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أو زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب وتدمير منصة إطلاق أطلق منها قذائف صاروخية باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزة الاستعدادات الجارية لإطلاق النداء الجديد العاجل لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية بهدف تأمين مساعدات عاجلة للنازحين والمتضررين وفي نشاط بعبدة العلاقات اللبنانية الإيرانية كانت محور بحث بين رئيس الجمهورية وسفير لبنان السابق في إيران السفير حسن عباس في باريس التقى النائب سيمون أبي رميا رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي أثار ملف لبنان في اجتماعه مع رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورني الذي أكد تمسك فرنسا باحترام وقف إطلاق النار وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية مشددا على دعم فرنسا للدولة اللبنانية والجيش اللبناني والعمل على تجديد ولاية اليونيفيل كما أعلن زيادة المساعدات الإنسانية والعسكرية للبنان مؤكدا استمرار الضغوط الفرنسية على الحكومة الإسرائيلية فيما أرجئ حسم الموقف بشأن اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى الأيام المقبلة شدد البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي على أن لبنان لا يمكن أن ينهض بمنطق المصالح الخاصة أو الحسابات الضيقة بل بثقافة البذل والتضحية والعمل من أجل الخير العام وأكد أن الوطن لا يبنى بالأنانيات بل بروح المشاركة والتضامن ولا يحفظ بالمواجهات والصراعات بل باللقاء والحوار والالتفاف حول المصلحة الوطنية الجامعة وفي عادة خميس الجسد رأى الراعي أن ما يعيشه لبنان عمان والمنطقة من حروب واضطرابات ومخاوف على المستقبل يفرض العودة إلى القيم الإنسانية والروحية التي تحفظ المجتمعات وتصون استقرارها. انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51 ألف ليرة و98 أوكتان 52 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 31 ألف ليرة، أما قارورة الغاز فحافظت على سعرها الثابت.
7: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موشص الأخبار من صوت كل لبنان. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب هيثم حميدة برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال رام الله، توازيا أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى محاولة طعن قرب مركز للشرطة في الجليل الغربي واعتقال شخص من سكان بلدة جديدة المكر. أفادت وكالة رويترز باستئناف العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط الخام بعد أن توقف الميناء عن العمل عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: كنا متأمرين.
2: أنا لبنان تلقى
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: صوت كل لبنان.

حييكن وبرحب فيكن بحلقة جديدة من حنين. هالبرنامج يلي عم نقدمه عبر صوت كل لبنان ليس للبكاء على أطلال ما كان، إنما للعودة إلى صفحات وأصوات وأحداث وشخصيات من الماضي القريب أو البعيد لتأريخ ما جرى وما قدم عبر الأثير وتثبيته في ذاكرة جيل لم يكن حاضرا في ذلك الزمن، وإعادة تذكير الجيل اللي عاصر تلك المحطات بما كنا عليه وما كان في بلدنا. بحنين ندخل بكل حلقة من هالبرنامج لنستعيد صوت وحدث تركوا بصمة بالوجدان وحضور بالزمن، لأنه بالأرشيف في دايما حكايات تستحق أن تروى من جديد وأن تقدم في الزمن الحاضر، وفي كل إعادة إفادة. رحلة حنين ممتعة بتمنى لكم إياها ببداية هالحلقة، والانطلاقة مع أغنية من زمن الحنين.

0: حنين. عقد التسعينات من القرن العشرين بلبنان كان بمعظم سنواته حافل بإعادة الحياة إلى المرافق الحيوية بالبلد بعد سنوات من الحرب والاقتتال، واللي بدأت عام 1975 وانتهت عام 1990. أحد هالمرافق الثقافية والسياحية البارزة المتحف الوطني في بيروت، واللي كان موقعه أحد خطوط التماس اللي فصلت بين شعب واحد وجعلت من لبنان لبنانين لسنوات. ولكن موقع المتحف كان أيضاً بوقت من الأوقات محطة تلاقي وإصرار على الوحدة وإن طال تحقيقها. عصر يوم 25 تشرين الثاني 1997 وقف رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك الياس الهراوي محاطاً بعدد من أركان الدولة وبشخصيات من مختلف القطاعات في بهو المتحف للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من ترميمه. الأعمال يلي بديت سنة 1995 وانتهت عام 1997 ضمنت بالمرحلة الأولى إعادة تأهيل مبنى المتحف من الداخل والخارج وإنجاز ما ينبغي للتمكن من استقبال الزوار في الطابق الأرضي وقسم من الطابق السفلي قبل أن يغلق المتحف مجدداً بتموز 1998 لإنجاز ما بقي من أعمال الترميم وإعادة افتتاحه نهائياً بـ 8 تشرين الأول 1998. ثم لاحقاً استمر المعنيون في تحديث المتحف وصالاته وتجديد قاعات العرض على مراحل متتالية. والمتحف الوطني ببيروت اللي طالته آثار الحرب المدمرة ما كان ليحافظ على مقتنياته لولا همة عدد من مسؤوليه وموظفيه، وأبرزهم الأمير موريس شهاب اللي تولى إدارة المتحف، وخلال حرب 75 تمكن من حماية الآثار والقطع الموجودة فيه إما بإخراجها إلى مستودعات آمنة أو بتغليف تلك التي لا يمكن إخراجها من مبناه بالخشب والإسمنت داخل جدران سميكة أنشأها حتى لا تصل إليها أيدي العابثين ولا تتعرض للتحطيم بسبب القصف. دعونا نعود بالصوت بحنين إلى كلمة رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي يوم حضر إلى المتحف الوطني ببيروت عصر 3-25 تشرين الثاني 1997 لافتتاح جزء من المتحف بعد إنجاز المرحلة الأولى من الترميم.
1: قبل 4 سنوات أعلننا بدء الأعمال بترميم مبنى المتحف الوطني وتجديده، وها قد تم إنجاز المرحلة الأولى. ولا بد هنا من أن ننوه بجهود المؤسسة الوطنية للتراث ونهنئها على نجاح. منذ 4 سنوات جئت هنا لأقول نرفض أن يكون المتحف خطاً فاصلاً بين انتحارين فرضتهما المحنة المغرضة والمفروض، وأردنا معاً أن يبقى المتحف رمزاً للوطن كله. أردناه منارة لقاء بين ماضينا المجيد ومستقبلنا الواحد. أما اليوم فأجيء لأقول لكل اللبنانيين ابدأوا بكتابة تاريخ مستقبلكم، فلا يزال في هذا الصرح مكان ليحضن أمجاد قيامة لبنان. المتحف ليس بيتا للماضي فحسب، بل هو حافز للإبداع الآتي. وما حققتموه أيها الأحباء هنا ليس بالقليل، إنه يشبه ما حققتموه من منجزات لعبور الوطن من الضياع إلى النهوض والتجدد. في هذا اللقاء أحيي المغفور له الأمير موريس شهاب الذي بادر وسط الحرب إلى إجراءات استثنائية حفظت هذه الأثار وهذه الكنوز الحضارية، كما نهنئ المديرية العامة للأثار على دعبها لإتمام الأعمال هنا. ولا يسعني إلا أن أشير بكل الذين قدموا وأقدموا كي يعينوا الدولة على إتمام هذا العمل، ولا ننسى كل الذين ضحوا بأوقاتهم وجهودهم حتى هذه اللحظة فعملوا ولا يزالون كي يفتح المتحف الوطني أبوابه. أما أنتم أيها الواهبون لأنكم تقدرون تراث بلادكم ولأنكم تريدون أن تؤكدوا للأجيال الناشئة أن الذي ليس له جذور في أرضه لا يعرف أن يمتد في أي أرض وسماء، لقد قدمتم بسخاء أو شاركتم على قدر إمكاناتكم، فوفاء لكم كانت هذه اللوحة تحمل أسماءكم هنا شهادة لأصالة العونة اللبنانية، وأتمنى أن تنضم في المستقبل أسماء أخرى تشجيعا لاستكمال العمل وإنجاز المرحلة الثانية. العونة تعني أن الوطن بالمبادرة ينهض وبالعمل والإنجاز يبنى، وبهذه العونة سنتجاوز كل مصاعبنا وليس بالتباكي. أيها الأحباء، ننادي أبناءنا، كل أبنائنا من مسؤولين وطلاب وعمال ومزارعين ومن مختلف الأجيال والقطاعات والمناطق، نقول تعالوا زوروا المتحف الوطني، تعالوا لتروا أن وطنكم كبير بتاريخه الحضري، فليبقى كبيرا بمنجزات الحياة اليومية عشتم وعشناها.
2: نجد مزمر ماضينا ومعلق بمواضينا، واجل مد ما بتنحد بتركع حد شواطينا.

0: تهجم على الموضوع بالطول
1: تهجم على الموضوع بالطول تهجم على الموضوع بالطول
0: أنجينا أعدانا الويل طلعنا مواجه السبع بحور معنا عانش ما تسهيل فقنا النجم.

0: حنين.
1: الوجه الآخر، برنامج قدمه الإعلامي جورج صليبي عبر إذاعتنا، استضاف بحلقاته وجوه من مختلف القطاعات والمجالات، تناول معهم وجههم الآخر المختلف عن اللي بيعرفوه عنهم الناس. الكاتبة والروائية الشهيرة إيميلي نصر الله كانت ضيفة الحلقة اللي أذيعت ب 28 شباط 1999 من هالبرنامج. بمقتطفات من حديثة رح نسمعها عم تحكي عن وجهة نظرها حول الوجه الآخر للإنسان، وبتتناول أيضا بهاللقطات الصوتية من الحوار مراحل التعليم والمنعطفات اللي مرت فيها بطفولتها وشبابها، واللي أدت فيها للانتقال من الضيعة إلى المدينة، ولتصبح فيما بعد واحدة من أبرز الكاتبات في لبنان والعالم العربي. وقبل ما أترككم مع صوت إيميلي نصر الله وجورج صليبي، لابد من التذكير أن الأديبة الراحلة إيميلي أبي راشد من مواليد 6 تموز 1931 ببلدة كوكبة جنوب لبنان، توفيت ب 13 أذار 2018 ببيتها براس بيروت. نشأت بضيعة والدتها الكفير بالجنوب، ثم انتقلت إلى بيروت حيث تابعت دراستها العليا. تزوجت لاحقاً الكيميائي الزحلي فيليب نصر الله، ولهما رمزي مها خليل ومنى. عملت إيميلي أبي راشد نصر الله في التدريس والصحافي، وتركت مؤلفات روائية وقصصية عدد كبير منها للأطفال والفتيان والفتيات، أبرزها طيور أيلول والإقلاع عكس الزمن وسواها الكثير. بست شباط 2018 منحت وسام الأرز الوطني من رتبة كوماندور. الوجه الآخر، 28 شباط 1999، إيميلي نصر الله يحاور جورج صليبي.
2: الوجه الآخر، هل هو دايما موجود عند كل الناس؟ في عندهم وجه مخبى وفي عندهم وجه بيقابلوا فيه الحياة العامة واليوميات؟
3: يمكن في وجوه أكيد عند كل إنسان وجوه مش لحتى يتخبوا وراها، الوجوه اللي هي أدوار بحياتهم، ممكن تمثل الأدوار اللي لعبوها بحياتهم، اللي بعضها معروف والبعض مثل ما تفضلت وقلت مش معروف، يعني
2: بيكون بالظل شوي،
3: بيكون بالظل، وخصوصا لما بيكون كاتب أو فنان بيعرفوا هالناحية منه، وبعد بقية النواحي أو الأدوار ما بتعود، بتصير هي بالظل، كأنها بظل الوجه الآخر هذا اللي هو أبرز وجه.
2: في تناقض بيبقى بين هالوجوه يلي بيحملها نفس الشخص؟
3: أنا بحاول كل الوقت ما خلي هالتناقض يتدخل كتير، بس ما في شك إنه بيلعب كتير دور عامل الوقت وعامل التنظيم، بالأخص بحياة المرأة. يعني مشان هيك أنا مثلا من اللي كتبوا دعوا كتير إنه ما تكون المرأة بس بالدور التقليدي إلها، الدور التقليدي اللي هو إنه هي زوجة وأم وجدة فيما بعد وإلى آخره. هي اليوم المرأة العصرية إلها عدة وجوه، بتلعب عدة أدوار، ما في حدود إلها، ما في حدود لإمكانات عطائها. مش عم أتكلم عن نفسي أنا،
2: عن المرأة
3: إطلاقا، عن المرأة العصرية اللي فتحت لها الأبواب وباشرت هي تنمي طاقاتها وإمكاناتها وتستخدمها لخيرها ولخير مجتمعها ووطنها.
2: هالوجوه يلي حكينا عنها أنه بيلعب الإنسان بحياته بعدة مراحل بعدة مواقع، هل سهل أنه يختار الوجه الأحلى أو الوجه الأقرب إلى الحقيقة وإلى اللي بيطمح له؟
3: والله بيكونوا كتير سعد الناس اللي بيقدروا هن يختاروا، وبعدين بيكون اختيارهم صالح أو بيكون الاختيار الحسن اللي هن بدهن إياه. يعني
2: كتجربة شخصية بالنسبة لحضرتك، هل قدرت تختاري، لأي درجة قدرت تختاري بنفسك الطريق يلي مشيتي فيها والوجه يلي مشيتي فيه بمسيرتك وحياتك؟
3: إلى حد بعيد كانت طريقي من اختياري، بس كمان لعب القدر أدوار كتيري في منعطفات حياتي. نحن بنختار، بنحاول نختار وبنمشي باختيارنا، بس في دائما هناك عنصر نحن منجهله أو هو أقوى منا، بيرجع هيك بحيد فينا، بينعطف في طرق تاني. المهم أنه نفهم، نستفيد من هالانعطاف وناخده بوجهه الإيجابي مش السلبي. بالنسبة إلي أنا لدغري هذه الشغلة كتير كتير أساسية ومهمة، لأنه أنا من ضيعة بعيدة ونائية ممكن تسميها الكفاير، ونشأت في هالضيعة مثل ما بتنشأ كل فتياتها في هذيك الأيام. كانت حدودنا المدرسة الرسمية اللي فيها 3 صفوف ابتدائي، وكان مفترض وقف عند هالمرحلة هايدي. بتذكر عدة الثالث ابتدائي عدة مرات.
2: عدة مرات مكرهة يعني، مش
3: ما في أعلى
2: ما في غير خيار
3: اختيار. كانت على الفتاة إنه تتخرج من هالمدرسة وتجي تقعد بالبيت
2: تنطر نصيبها،
3: نصيبها والعريس لما يدق الباب. بما أنه كنت بعدني صغيرة كنت أرجع كل سنة على هالمدرسة. مرة رجعت للسجلات المدرسة وشفت اسمي سنة ورا سنة بثالث ابتدائي
2: بنفس الصف.
3: وطبعا ما كان في كتب كتيرة ولا في مكتبات أنه يعني بترجع وبتقرأ شيء جديد، لا. بس كمان هون دخل انعطاف بحياتي، وهيدا اللي خلاني أنتقل من الثالث ابتدائي ومن الضيعة الصغيرة تأجي على مدرسة أعلى وكفي دروسي.
2: وين كانت هالمدرسة؟
3: هالمدرسة أولا كانت بشويفات، المدرسة الوطنية بشويفات، صاحبها شارل سعد.
2: هالمدرسة الشهيرة يلي مدرسة خرجت كتير ناس.
3: نعم، بفتخر أنا أن يكون تخرجت من هالمدرسة. لكن ذهابي لهالمدرسة كمان كان له قصة، لأنه أهلي اللي هن بيعيشوا من أملاك هون ومحدودين الدخل ما كان بقدرتهم يبعتوني على مدرسة داخلي ويدفعوا الأقساط. خالي اللي بأمريكا توفيق أبو نصر هو اللي تبرع أنه يعلمني في هالمدرسة الداخلي، أنا وأخوي الكبير لبيب. فهيك جيت أنا ودرست 4 سنين في مدرسة الشويفات الوطنية، ومنها تخرجت يعني للبكالوريا، لمستوى البكالوريا. لكن هون كمان
2: كان في منعطف،
3: في منعطف آخر. هالمنعطف كان أنه أهلي فكروا أنه أنا وصلت غاية القصوى
2: من
3: الطموح في التحصيل العلمي وبرجع على الضيعة وبعلم. وفعلا بتذكر بهذيك المرحلة حضرت أوراقي لأرجع أعلم بالمدرسة الرسمية. وحدث كمان هون أني رفضت هالواقع هيدا، وعملت شوية معارك مع المجتمع ومع أهلي لأترك الضيعة. وهيدا كان شيء مش مألوف أبدا، أنه بنت بنفسها على حالها تترك الضيعة وتجي على المدينة.

0: حنين ذكريات، برنامج حواري قدمته عبر الإذاعة، وكانوا ضيوفه يطلوا على امتداد أيام الأسبوع بحلقات يومية يروا خلالها سير حياتهم وجوانبها الخاصة والمهنية. سلسلة من حلقات هالبرنامج كانت ضيفتها الممثلة جمانة شرف الدين، بنت الممثل والكاتب والمخرج السينمائي فؤاد شرف الدين، وبنت شقيق المخرج السينمائي والتلفزيوني يوسف شرف الدين. بالمقتطفات اللي رح نسمعها من إحدى حلقات ذكريات الممثلة جمانة شرف الدين رح تحكي عن مرحلة من دراستها الجامعية، وكيف كان تأثير قدومها إلى الجامعة لدراسة التمثيل والإخراج من خلفية فنية عائلية نقطة سلبية وليس إيجابية، خصوصا خلال سنة الجامعية الأولى. ليش يا ترى؟ نسمع جمانة شرف الدين شو قالت بأذار 2016.
1: أول ما قدمت في أول امتحان بلشت شوف أنه الدكاترة عم بيعاملوني، مش كلهم بس في الدكتور اللي هو بيربط وبحل بالجامعة،
2: أساسي
1: بالجامعة وعم بيعلمني، حاطت علي انسي بيك وعمك، انسي فؤاد ويوسف شرف الدين.
2: وانت كنت مأثرة فيهم؟
1: لا.
2: وليش؟
1: بس عطول اسمك جمانة شرف الدين، بس انت ولا شيء، انت صفر، انا عم كونك من جديد بهاي اللهجة. هلأ انا فجأة انه انت ما يعني ما في استاذ حكي معي هيك، كل عمر الاساتذة بلطفوني
2: وانت شخصية رايقة وهادية ولطيفة وبتستحي، فحسيت في قمع،
1: في انه في واحد عم ما بحب بيي، بيكره بيي، بيكره عمي، بيكره شغلون. وبنفس الوقت كان مجدي مشموشي برابع سنة يمكن باخر سنة عم بيعملوا معه مقابلة، فانتقد بيي، وكل ما بيشوفني كان بالجامعة
2: أخذ موقف
1: مني وما عم بحكي مع حدا. يعني كان في تلميذين بس، أكرم وأكرم اسمون، اتنينتون كانوا بسنة رابعة كمان، بس هن اللي ساعدوني، يعني حسوني كتير انه ما عم بقدر اتمازج. انت عم تحكي بجو بدك تكون كتير محرر فكريا، لابس الجينز وانا ما بلبس الجينز كنت بعد لهالعمر،
2: وكنت يعني مش جوك جو معهد فنون بالجامعة اللبنانية،
1: انت
2: بعدك فايت كلاس وطيار وبرنايطة
1: وانه عم بلبس التياب، بلبس اوفرولات مع البرنايطة مع الشوز تبعي، يعني ما بلبس الجينز وكيكرز وكذا،
2: مش منسجمة مع الجو.
1: لا سرت ما كنت البوس انه مش لقلي.
2: شو عاد صار؟
1: فبلشوا هني حكيوا مع البابا انه ما عليك استاذ فؤاد، نحن مندير بالنا على جمانة. بلشوا انه نحن من مرنك، شو ان الامتحان تبعيك؟ فركبوا لي مسرحية انا واثنين، انه انا اللي بفوت، الصانع اللي بفوت وبعيط وبصرخ انه بده يطلعوني، لانه بعدني صوتي مش عم بيطلع.
2: بيبرزوا لك شخصيتك، تطلع من حالك،
1: اطلع
2: يعني
1: من حالي. يعني هو دائما يقول لي انت ولا شيء، دائما بالتمارين ينقيني، مثلا انا الكلب. في ناس كتير بيناتنا قادرين يعملوا هالشخصية ما ينقيهم.
2: برأيي كان بده يحطمك؟
1: أنا برأيي بهيداك الوقت إيه كان بده يحطمني،
2: أو بركي كان لا بده يزرع لك
1: شخصية. لا بس شخصي. أنا بعقلي أنا
2: أنت هيك فهمتيها،
1: بعقلي أنا فهماني إنه هو
2: إنه عم ينتقم من بيك وعمك، ما بحبون عم ينتقم فيك.
1: أنت العجوز الشمطاء، طب أنا حلوة ونعمة وطيوبة، شو ضروري إنه
2: ليش عم تشوف فيها هاي الشخصية؟
1: ليه عم تشوف فيها هاي الشخصية؟
2: طب أنت فهمت فعلا شو كان
1: بده؟ لا هيدي بعدين كتير كتير كنت مثلت وبكيت كتير، هيدي بعد بكتير لفهمت إنه هيك كان عم بيعمل معي.
2: فهمت منه هو؟
1: فهمت شخصيته لكن تركت الجامعة
2: وما عدت، ما عاد في تواصل، ما عدت عرفت ليش هيك تصرف، ليش
1: لما قدمت فيه مرة
2: شكوى
1: كمان انه حكيني بلغة عيب يحكي، ممنوع يحكي الدكتور، يعني جبت قانون الجامعة ممنوع الدكتور يحكي مع تلميذ بهيدي اللهجة. لا عادي، انا ماشي على القانون، مسموح هيك ممنوع هيك.
2: شو عاد صار؟
1: بلشوا أكرم وأكرم يساعدوني، فعملت الامتحان صدمته إنه لا طلع صوته لجمانة، بلش يشد علي يقول أول سنة بس قطعت معه، تاني سنة عرفت إنه مني معه. هلو بشو كنت شاطرة مثلا؟ ما بالرقص، بالتعبير الجسدي شاطرة، بالدانس دو سالون، بكذا، بهدول الأشياء شاطرة، بالحفظ شاطرة، بالإيداء لأنه هو أخذ الإيداء، بالصوت شاطرة حتى حتى ما اللي عم درسني صوت عم بيطلع صوتي
2: بس بشو مش شاطرة
1: معه
2: عنده هو بالماتيار تبعه
1: بالماتيار اللي هو بيعلمك انه كيف بدك انت خيط ماسكك من هون نعم. وبدك تفلت شو بدي افلت لوين بدي افلت
2: ما قدرت تستوعب هالشي
1: انت صفر بهيدا الكون ما بقى. كلام بعده عين عم جمعوا راسي قطعنا اول سنة تاني سنة خير تحت
2: انه مش عنده للاستاذ
1: ايه فتنا تاني سنة كمان ماشي حالي بس انا ساقبت اني كنت مخطوبة من انا وصغيرة لابن عمتي هلا صار انه ما صار نصيب مع ابن عمتي
2: ما تزوجته
1: لا لا بس خطبة هي خطبة من انا وصغير يعني كلام
2: تدبير عائلة يعني
1: كلام وبيزعل هو عمتي بيشيلون الخطبة عادي أنا هاي من النكت يعني من النكت اللي مرت ب يعني تخيل بنت بيقولوا أنت مخطوبة لا منك مخطوبة لا مخطوبة
2: حسب العلاقات
1: حسب العلاقات
2: هن الكبار
1: يعني فصار إنه خلص
2: تركته
1: مش تركنا
2: تركوا
1: صاروا صاروا مشكل
2: تركته أنت
1: إيه أم
2: وهي نهائية هالمرة
1: كانت نهائية صار إنه في شخص معين لحقني شي 7 أشهر أنا وسنة تانية جامعة عم بيراقبني أنا ما معي خبر بعرف إنه أنا جيت من الجامعة نمت بيوعيني بابا في عريس برا قومي قلت له ما بدي عريس ودوا لبنت عمتي إنه ودوا لحدا جوزوا حدا أختي كانت مخطوبة يعني إنه ودوا لحدا إنه أنا ما بدي أتجوز هلا مبسوطة بالجامعة ضلينا ضل ضل ضل ضل ضل قلتي يعني أنا فؤاد شرف الدين إنه قال له للبابا إنه ما بشوف إلا ماسك كتاب ما أنا لو وقت الفرصة ما بقعد بتقحنك مثل بعدين بالتمثيل إجوا تشكوا عند الكابتن أنا عم مثل مسلسل قالوا له وقت البريك جو ما أنا بس بضل حامل السيناريو عنا بابا وجبروا شهاداته إنه خرج لندن وما بعرف شو هلأ أنا كنت بلشت أشتغل ورا الكاميرا
2: كنت بعدك بس بالجامعة
1: بالجامعة عم كفي وعم بشتغل ومبسوطة
2: بلشت ملاحظة سيناريو مساعدة تخرج بهاي المرحلة
1: وأنا مبسوطة
2: نعم
1: عم بشتغل هون بلشت ألبس الجينز مبسوطة وشعري عصير عطول
2: وإجا العريس
1: إجا العريس قلنا قبل العرس بجمعة بطلت أنا بطلت إجاني إحساس إنه لا صار قال فت على المستشفى وما بعرف شو وبحبني وما بعرف شو قلنا طيب يا جمانة بركي الله كاتب لك هيك
2: نا.
1: بس كان الشرط انه بكفي دراسي بتخصص اخراج اعلانات يعني بكفي بلندن لانه هو كان شغله بين سعودي ولندن هو كان مهندس جسور وطرقات انه انا ما كان التمثيل بعد انه ببالي او شيء لا انه المهم اني كفي درسي واخد شهادتي واشتغل صار العرس بالكارلتون كل الفنانين كلها كانت حفلة فنانين لست الصبح عرس يعني مش انه عرس
2: وقديه استمر الزواج
1: شهرين تقريبا يعني
2: إيه.
1: انا جيت من شهر العسل ضعفيني وصارت المشاكل
2: وانفصلت
1: ومش مشاكل انا انا دايما بلجأ للرب خذ لي حقي صارت قصاص طلعت الشكوى حتى مش مني منه هو اللي قال شو عم بيعمل صارت مشاكل هو اللي قالها يعني حتى بالشكوى انا ما كنت اشكي يعني هو حكي شو عليه حق بالبيت عندنا صرنا أنا الرجال وأنت المرأة ما في عنده الكابتن أنا الرجال وأنت المرأة نحن ربيانين الإنسان إنسان إن كان ذكر أو أنثى الأنثى إلى طريقتها الرجل له طريقته فصار الانفصال بالقوة يعني الكابتن حط حد لكل شيء طبيعة الحال صار عندي نوع من الشوك وقفت دراسي وقفت إنه بمعنى ما بقى قادرة
2: نفسيا يعني ما بقى زعجك هذا الموضوع
1: ما بقى قادرة وسخنت هون انقلبت شخصية جمانة
3: دخلك يا شال صاحبتك بتجنني
4: حبها يا شال وشو بعمل غصب عني
5: ودخلك يا شال صاحبتك

0: صاحبتك بتجنني
1: حب يا شاي وصوب اعمل غصبن عني
0: ودخلك يا شاي صاحبتك بتجنني
1: حب يا شاي وصوب اعمل غصبن عني
0: ودخلك يا شاي صاحبتك بتجنني
2: حنين.
3: سبعة أيار 2008 شهدت بيروت إحدى أخطر المواجهات الداخلية العسكرية بعد الحرب اللبنانية. اشتباكات مسلحة قادة حزب الله وعدد من حلفائه من جهة بمواجهة مناصرين لتيار المستقبل وقوى سياسية حليفة من جهة تانية. بدأت من بيروت وشملت الجبل على خلفية قرار حكومي مرتبط بتفكيك شبكة اتصالات الحزب وإقالة مسؤول أمني تابع للحزب بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت. معارك شوارع، إغلاق طرق، انتشار مسلح، قتلى، جرحى واعتداءات على أملاك عامة وخاصة وشلل شبه كامل بالعاصمة ومحيطة وبعض قرى الجبل استمرت لأيام. أحداث انتهت باتفاق الدوحة اللي أنهى هالأزمة السياسية المسلحة. الاعتداءات طالت بالأيام الأولى من الأزمة مباني ومكاتب تابعة للمجموعة الإعلامية لتيار المستقبل من تلفزيون وإذاعة وجريدة، من الروشة إلى شارع سبيرز ومحلة الانطاري ببيروت، ما أدى إلى تعطيل العمل بها المؤسسات لأيام. صباح 9 أيار 2008 بلغت الاعتداءات ببيروت ما بين تلفزيون المستقبل وإذاعة الشرق وأخبار المستقبل. في ذلك اليوم تحدث مدير عام تلفزيون المستقبل نديم الملا لإذاعتنا واصفاً الأجواء والتطورات في ما بين المؤسسة ومحيطة. نسترجع بالذكرى جانب من أحداث تلك الفترة.
4: التطورات اللي حصلت امبارح نتج عنا صباح اليوم وجود كثيف لمسلحين بمحيط تلفزيون بستيز على القناة الأخبار المستقبل بالأنطاري، وطلبوا المسلحين عبر الجيش اللبناني أنه الإدارة تتوقف عن الإسهال أو يتم تدمير المحطة. فاتفقنا مع الجيش أنه المراكز تكون بعهدته، وهذا الأمر نحن بنوضعه بتصرف جميع وسائل الإعلام. وأكيد المؤسف أنه الحوار اللي دعت المعارضة لإله مبارح على لسان السيد حسن يترجم إلى عدم حوار وتفكير الوسائل الإعلامية. للأسف يبدو أساليبهم هي غير الحوار، ومنعتبر أنه هذه المحطة هي من حيث الوضع الأمني بعهدة الجيش ومن حيث الواقع الإعلامي بعهدة جميع وسائل الإعلام اللي بطلب أنه تتضامن معنا لإعادة هذا الصوت وهذه الشاشة بأسرع وقت ممكن. بيروت كلها تحت الحصار وتحت النار، يعني الحرب المفتوحة اللي وعد فيها سماحة السيد هي حرب مفتوحة على بيروت. يبدو قضيتي هلأ هي قضية إعلامية. أنا بناشد جميع وسائل الإعلام تاخذ موقف موحد من هذا الأمر. هيدي أول مرة بتصير. نحن عشنا حرب لبنانية طويلة عريضة، كان في حد أدنى من التوافق على هذا الأمر. مطلوب من جميع وسائل الإعلام وقفة موحدة حول هذا الموضوع. هذا أقوى موقف سياسي أنا بعتبره بهالمرحلة، وشكراً.

0: 14
1: نعم سمينوف وسكني برني

من أسطوانات زمان اخترنا لكم لهالحلقة من حنين أسطوانة 33 دورة صادرة سنة 1973 عن شركة صوت لبنان روبير خياط وشركاه شركة تيودور خياط بيروت. الأسطوانة بعنوان أورينتال هيت باريد، وتصدر هالعنوان الغلاف الأمامي للأسطوانة وكذلك صورة واسم المطربة سميرة توفيق، وإلى جانبيها صورتين أصغر حجماً للفنانين عصام رجي وصفوان مع اسميهما بطبيعة الحال باللغتين العربية والإنجليزية. وهون إشارة إلى أنه صفوان هو نفسه المغني والملحن السوري صفوان بهلوان اللي عرف بأدائه أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب. الغلاف الخلفي للأسطواني تضمن مرة جديدة الصور نفسها للفنانين الثلاثة، إنما بحجم أصغر وبالأسود والأبيض، إضافة لعنوان الأسطواني ومعلومات عن الجهة المنتجة وسنة الإنتاج، كذلك المعلومات الأساسية حول الأغنيات اللي بتتضمنها الأسطواني وهي على الشكل التالي. الوجه الأول: بيع الجمل يا علي سميرة توفيق

0: مجيد محمد عبد الوهاب، وبطبيعة الحال هالأغنية هي إعادة لأغنية عبد الوهاب الشهيرة إنما بصوت صفوان بهلوان. من أسطوانة أورينتال هيت باريد اخترنا نسمعكم سميرة توفيق بأغنية حبك مر، كلمات توفيق بركات وألحان فيلمو وهبي.
1: حبك مر مثل الكينة وبعدك نار عم تكوينا، نحن اللي بك

بختام هالحلقة من حنين، إن شاء الله كل يوم مر عم نعيشه بيتحول إلى أيام حلوة، وما بيبقى الحنين إلا مرادف لأوقات خير وصحة وسعادة. تحياتي شادي معلوف، وإلى اللقاء.

0: حنين على صوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط الصباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق فيديو ال نيوز وموقع فيديو ال نيوز.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي.

0: الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: إنها 11:15 في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات الصرفان ذات الفحتة البابلية قاقعية السنوبر المروانية السكسكية لإخلائها فوراً هذا وتسجل حركة نزوح كثيفة من بلدتي عربين وعنقون عقب الإنذار الإسرائيلي الأخير بالإخلاء وقد دعت بلدية عنقون النازحين من البلدة التوجه إلى مركز المعاينة الميكانيكية في الغازي لإجراء اللازم كما دعت أبناء البلدة المقيمين التوجه إلى منطقة زيتا وتنبوريت وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا أغار الطيران الحربي مستهدفا بلدات حبوش تبنين وكفر دونين ومنذ قليل استهدفت غارتان من مسيرة بلدة كفر رومان وأخرى استهدفت بلدة تول عين إسرائيل لا تغيب عن العاصمة حيث يسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى متوسط في أجواء الضاحية الجنوبية وفي محيطها في السرايا الحكومية يعقد عند 3:30 من بعد ظهر اليوم مؤتمر إن لإطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة كتب النائب سعيد الأسمر عبر أكس من حق الحكومة أن تفوض باسم لبنان ومن واجب الدولة وحدها أن تحتكر السلاح أما زمن الوصاية على الدولة بقوة السلاح فقد كلف اللبنانيين ما يكفي من الدماء والعزلة والانهيار وإن كان فيكم شيء من الانتماء للبنان فعودوا إلى الدولة ودستورها ومؤسستها الشرعية أما إذا كانت بوصلتكم لا تزال في مكان آخر فاذهبوا وعطوا نصائحكم هناك لا للجيش اللبناني ولا للحكومة اللبنانية ولا للمجلس النيابي ولا للشعب اللبناني لبنان دولة ذات سيادة لا ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين ولا رهينة لسلاح خارج شرعيتها ختم الأسمر تعقيبا على الإشكال الذي شهدته عائشة بكار يوم أمس اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن أمن العاصمة ليس مطلبا بل هو حق لأهلها وواجب على الدولة وكتب عبر أكس القرار موجود والإرادة مطلوبة وما جرى في عائشة بكار يجب أن يكون نقطة تحول تدفع إلى التنفيذ الفوري لا إلى المزيد من الانتظار مخزومي دعا مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات واضحة وفورية أبرزها إقرار خطة أمنية استثنائية لبيروت تكليف الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل لبؤر السلاح غير الشرعي وإنشاء غرفة عمليات مشتركة. النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تواصل إسلام أباد جهودها لدفع المسار الدبلوماسي قدما على خط واشنطن طهران، وفي هذا الإطار التقى وزير الداخلية الباكستاني نظيره الإيراني للمرة الثانية في خلال 24 ساعة. أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم يؤوي نازحين في مدينة خان يونس يوم أمس. أعلنت السلطات الأوكرانية أن هجوما روسيا قتل 4 أشخاص في منطقة كييف. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي، ملف العدد ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة، وزير المال من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ، وزير الأشغال العامة والنقل أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة، وزيرة الشؤون الاجتماعية هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة، وزير الصناعة القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة، نصيف حتي السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب، رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات، ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات، تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش
8: 21
7: أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: بتعرفوا إنه الكأس الأصلية للمونديال سرقت مرتين عبر التاريخ؟ أول مرة سرق بلندن سنة 1966 وعثر عليه كلب يدعى بيكلز اللي حقق شهرة عالمية بعد عثوره على الكاس لما كان عم بيتمشى مع صاحبه بأحد شوارع لندن، فشم طرد ملفوف بورق جرايد تحت سيارة، ولما فتحوا الطرد تفاجأوا بأنه كأس العالم، وما انكشفت أبداً هوية السارق اللي يبدو أنه خاف وتخلص منه. تاني مرة سرق كأس العالم بالريو دي جانيرو، حيث كان محفوظ لدى الاتحاد البرازيلي بعد فوز البرازيل بالمونديال، ولكن هالمرة راح الكاس وما رجع، فاضطرت الفيفا تصمم نسخة بديلة طبق الأصل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
5: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول 32 رول جيبسي ب $6.99 10 كيلو بيرسيل ب $14.99 شامبوان الترا دو ب $2.29 صندوق ماي كبير ب 99 سنت وقية اشقوان ب $1.49 زبدة سميتس ب $1.49 وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران

0: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
1: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
2: تعبانة معطش زاني فاضي، خيب البيت قاعد راضي،
1: حملت تليفوني تدق له رد علي،
2: الو لولو
1: الو لولو
2: كيفك خي؟
1: بدي مصاري
2: احكي بي،
1: اذا البابا مسافر شو بيعمل لي؟
2: اخر مرة عزت دغري حول لي
1: كيف؟
3: كيف؟
1: معنيو معنيو معنيو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: عرض للأخبار من صوتي كل لبنان. مستفيداً من رفض حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية التهجير لأبناء القرى الجنوبية وصولاً إلى صيدا، فيما يغير طيرانه المسير والحربي منذ الصباح موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية، وقد وجه اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انذارين، الأول لسكان عرناية وعنكون وكفر فيلا، والثاني لسكان السرفند وتفاحة والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية. هذا وقد استهدف الطيران الحربي بلدات عنكون وكفر فيلا وجبشيت والقليلي وشوكين وميفدون ومجدلزون ومرتفعات الريحان، فيما رفع الطيران المسير من وتيرة استهدافاته موقعا هذا اليوم أكثر من 7 شهداء وعدد من الجرحى في الغارات التي استهدفت حبوش على 4 دفعات ودير الزهراني على 2 دفعة وتول عند مدخل مستشفى راغب حرب وكفر دونين ودوار كفر رمان ب3 صواريخ وتبنين وبئر السلاسل والحوش. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول اليوم جبشيت وقعقعية الجسر وكفر رمان وميفدون، كما استهدف في جنوب النهر بلدات فرون والغندورية وصفد البطيخ وتبنين وبئر السلاسل والمنصوري ومجدل زون وس. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أن عناصره كمنوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وعند وصول القوة المتقدمة إلى نقطة المكمن فجروا فيها عددا من العبوات الناسفة وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفرادها. وأضاف البيان بعدها عمد العدو إلى سحب إصابات تحت غطاء دخاني كثيف ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدة القنطرة بصلية صاروخية، كذلك استهدف على 2 تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة شقيف وتجمع آخر عند أطراف وادي الحجير بصليات صاروخية نوعية، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: هذا وتسجل حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون عقب الإنذار الإسرائيلي الأخير بالإخلاء، وقد دعت بلدية عنقون النازحين من البلدة التوجه إلى مركز المعاينة الميكانيكية في الغازية لإجراء اللازم، كما دعت أبناء البلدة المقيمين التوجه إلى منطقتي زيتا وتمبوريت. إلى عين التين وصل منذ قليل قائد الجيش العماد رودولف هيكل للقاء الرئيس بري الذي كان قد التقى النائب الياس بوصعب. لليوم الثاني على التوالي يواصل المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته على القيادة اللبنانية مستطلعا المواقف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن لإنهاء الحرب على لبنان وسبل مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار. لودريان التقى مساء أمس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جملاط، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار النار والانسحاب الإسرائيلي، كما شدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها تجاه النازحين من خلال إنشاء مراكز إيواء لائقة بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق العام الدراسي المقبل وضمان حق التلاميذ في التعليم. كذلك عبر جملات ورئيس الحزب عن تقديرهما للدور الفرنسي الداعم للبنان وشكرا فرنسا على جهودها المستمرة في دعم استقرار لبنان الداخلي وتعزيز وحدة أبنائه ومؤسساته. في السرايا الحكومية يعقد عند 3:30 من بعد ظهور مؤتمر لإطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. من جنيف دعا وزير العمل محمد حيدر المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لدعم لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أن ما يواجهه اللبنانيون يتجاوز حدود الأرقام والخسائر المادية ليطال حق الإنسان في العمل والأمن والاستقرار والعيش الكريم. وفي كلمة لبنان أمام مؤتمر العمل الدولي كشف حيدر أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت أكثر من 1700 منشأة اقتصادية بشكل جزئي، فيما تجاوز عدد المنشآت المدمرة كليا 500 منشأة، ولفت إلى أن قطاع التجارة كان من بين الأكثر تضررا، وأشار إلى أن الاعتداءات أدت لتعطيل أعمال آلاف العاملين وألحاق أضرار مباشرة بمصادر دخل آلاف الأسر اللبنانية. تفقد وزير الطاقة جوستدي محطة تكرير الصرف الصحي في الجي مطلعا على الواقع والخطوات التي يعمل عليها. النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أوقفت السلطات الأمريكية رجل أعمال إيرانيا أمريكيا ووجهت إليه تهمة إدارة شبكة تهريب تقنيات حساسة على صلة مباشرة بمؤسسات مرتبطة بالبرنامجين النووي والعسكري الإيرانيين. تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم وبلغ سعر الأونصة 4462 دولارا. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. نداء إنساني عبر صوت كل لبنان. مستشفى سيدة المعونة جبيل بحاجة جدا ماسة لدم من فئة أوبوزيتيف. الرجاء التبرع بدم من فئة أوبوزيتيف لمستشفى سيدة المعونة جبيل. الحاجة ماسة وضرورية جدا. شكرا لكل المتبرعين.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: الطريق إلى كأس العالم منه سهل أبداً، خصوصاً بالقارة الأسيوية والأفريقية، حيث المنافسة بتزداد قوة سنة بعد سنة. زيادة عدد المقاعد بمونديال 2026 بيمنح فرصة أكبر للمنتخبات العربية لتحقيق حلم التأهل. بعض المنتخبات احتاجت عشرات السنين حتى تحقق أول تأهل إلى كأس العالم. بمونديال 2022 كتب منتخب المغرب صفحة جديدة بتاريخ كرة القدم العربية والأفريقية بوصوله إلى نصف النهائي. أثبت المغرب أن المنتخبات العربية قادرة على منافسة أكبر القوى العالمية. الروح القتالية، الانضباط التكتيكي والدعم الجماهيري الهائل كانوا مفاتيح الإنجاز التاريخي. نجاح المغرب ما كان صدفي، كان نتيجة سنوات طويلة من العمل وتطوير المواهب والبنية التحتية. المغرب أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
8: أسعار هابي كل نزول كيلو طاووق $3.99 كيلو مفرومة $4.99 كيلو بطاطا $19,999 5 لتر زيت دوار الشمس $6.99 4 كيلو بسمتي $3.99 5 كيلو سكر $2.49 وغيرن وغيرن من 4-10 حزيران.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من

0: التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز أخبار الواحدة والربع. جنوبا، وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية، أغار الطيران الحربي على بلدات كوثرية السياد وكفرة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة الحوش جنوبي مدينة صور، ما أدى إلى سقوط شهيد. نفذت فرق الدفاع المدني اللبناني مهمة إخلاء في بلدات جبشيت وعبة والقصيبي قضاء النبطي، فنقلت 41 شخصا بينهم 21 مواطنا لبنانيا و20 عاملا من الجنسية البنغلاديشية إلى منطقة صيدا، وذلك بمواكبة الجيش اللبناني. وفي إطار المساعي الدبلوماسية، يتوجه وزير الخارجية يوسف رجي إلى فرنسا في خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك، تتركز في شكل خاص على الوضع في لبنان في ظل الحرب الإسرائيلية على حزب الله وجهود السلطة السياسية في مجال إرساء حل. انتقد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب مضمون اتفاق واشنطن، معتبرا أنه يشكل تهديدا للطائفة الشيعية بأكملها ويوقظ الفتنة الداخلية. عاشية إطلاق الرسمي لمشروع تطوير وتشغيل مطار لقليعات، أعقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا للبحث في التحضيرات، واستمع الوزير الحجار إلى عرض مفصل لخطة العمل والإجراءات الأمنية واللوجستية، وشدد الحجار على أن الجاهزية الأمنية تشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذه الخطوة، مؤكدا ضرورة استكمال المتطلبات الأمنية والتقنية كافة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، كما طلب رفع مستوى الاستعداد والجهوزية بما يضمن انطلاق العمل في المطار فور استكمال التحضيرات المطلوبة وفق أفضل المعايير المعتمدة، وبما يعكس صورة الدولة اللبنانية وقدرتها على إدارة مرافقها الحيوية بكفاءة وأمان. استقبل وزير الخارجية يوسف رجي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للإسكوا المعينة حديثا في لبنان رانيا المشاط، والتي أكدت التزامها بالعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع السلطات اللبنانية بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
2: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تفقد وزير الطاقة جو الصدي محطة الصرف الصحي في الجي وجدرة، مطلعا على واقع المنشآت المائية ومتابعا المشاريع الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الخدمات البيئية في المنطقة الساحلية. بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير إسبانيا في مختلف مجالات التعاون بين البلدين، ودعا عيسى الخوري السفير إلى أن تساهم إسبانيا في تأييد فتح الأسواق الأوروبية أكثر أمام المنتجات اللبنانية، خصوصا أنها تتمتع بالمواصفات المطلوبة أوروبيا. أفادت وكالة الأعفي بمقتل 5 أذربيجيين في هجوم بمسيرات على سفينتي الشحن في بحر أزوف. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. بنعود منذكر بنداءنا الإنساني عبر صوت كل لبنان. مستشفى سيدة المعونية جبيل بحاجة ماسة لدم من فئة أو بوزيتيف، وشكرا لجميع المتبرعين.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان.

0: أهلا بكم. لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية لم يكن مجرد مؤتمر صحفي عابر، وإنما منصة حملت رسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز الحرب في أوكرانيا إلى مستقبل النظام الدولي والعلاقات بين روسيا والغرب ودور القوى الصاعدة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. بوتين تحدث عن المفاوضات والحرب وعن الأمن الأوروبي وعن الشراكات مع دول الشرق الأوسط وآسيا. ما هي أبرز الرسائل التي أراد الرئيس بوتين إيصالها؟ وكيف حمل اللقاء مؤشرات جديدة بشأن الحرب والسلام؟ وكيف تقرأ هذه المواقف من موسكو وأوروبا وواشنطن؟ لحوارنا نستضيف من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات والأبحاث وخبير الشؤون الروسية الدكتور آصف ملحم. نستضيف من بون مدير مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية رضوان قاسم. وأنا صديف من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل. أرحب بكم جميعا وأبدأ مع الدكتور آصف من موسكو. بعد التحية مجددا دكتور آصف، ما الرسائل التي أراد الرئيس فلاديمير بوتين إيصالها ولمن حين أكد على ثبات موقف موسكو فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية؟
1: تحية لك أستاذ علي ولي الطيف الكرام ولي السادة المشاهدين. يعني في الواقع الأسس التي يجب أن يقوم عليها أي حل سياسي للأزمة الأوكرانية أقرها يعني أو قرت بالأحرى في قمة ألاسكا بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب، ووقتها قالت الولايات المتحدة الأمريكية بالحرف الواحد بأن روسيا أبدت مرونة كبيرة في هذا الموضوع، وأن يعني بعض الملفات العالقة أو بعض النقاط الخلافية بين الطرفين تم حلها وتوافق الجميع على هذا الأساس، والطرف الأوكراني أيضا يعني كان موافقا بشكل أو بآخر على هذه الأسس، ولكنهم بدأوا يتلاعبون بهذا الملف كما نعلم جميعا. الرسائل في الواقع يعني لو أردنا أن نجمل خطاب الرئيس بوتين أو يعني لقاءه مع ممثلي الصحافة العالمية كله، هو خطاب حقيقة هو كان لقاء هادئ. يعني عندما يقول الرئيس بوتين على سبيل المثال بأننا نتحالف مع الصين لأن الجغرافيا تفرض نفسها علينا على سبيل المثال، أو نتحالف مع الهند لأن الجغرافيا تفرض نفسها علينا أيضا، هذا ليس موجه ضد أحد. الرسالة الوحيدة في هذا السياق التي يمكن القول بأن روسيا مستعدة للسلام، وهي أساسا منذ بداية الأزمة كانت مستعدة للسلام. لذلك إذا كان هناك رسالة من في كلام الرئيس بوتين فهي موجهة لتلك الأطراف التي ما زالت تعتقد أنها قادرة، كما قال الرئيس بوتين نفسه، على تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، أو أنها قادرة على الضغط على روسيا عبر العقوبات ويعني تدمير الاقتصاد الروسي وما شابه من هذا الكلام الذي يعني نسمعه دائما. روسيا لن تخسر المعركة، هذا واضح، ويعني والتقدم، ورئيس بوتين أشار إلى النقطة أيضا بأن القوات الروسية تتقدم على كل محاور الجبهة بغض النظر هذا التقدم بطيء أو غير بطيء، ولكن التقدم في كل المحاور موجود، وبالتالي روسيا لن تتوقف في هذه المعركة حتى تحصل على كل أهدافها. لذلك دعم كييف بالمزيد من الأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا لن يغير من الواقع شيء، بل أنه سيزيد الأزمة تعقيدا. والرئيس بوتين أشار إلى إحصاءات، يعني 10,000 جندي يسقط شهريا في أوكرانيا، عندنا 20,000 حالة هروب في أوكرانيا، 200,000 دعوة رفعت في أوكرانيا في من أجل حالات الهروب، وهذا وضع كارثي بالنسبة لأوكرانيا. لذلك عليهم أن يتعقلوا ويلجأوا إلى طريق الحكمة ويحاولوا حل هذا النزاع بالمفاوضات بدلا من دعم أوكرانيا المستمر بالأسلحة التي لن تنعكس سوى سلبا على أوكرانيا نفسها.
0: الاستعداد الروسي للسلام اصطدم، ومنذ قمة أنكوريج قمة ألاسكا بين بوتين وترامب اصطدم بالعراقيل الأوروبية بالدرجة الأولى والتحريض الأوروبي لنظام كييف على رفض السير قدما في مسار الحل. سيد رضوان قاسم، متى يصبح الأوروبيون مستعدين للسلام مع العلم أنه بات مسلما ومؤكدا وواضحا لدى الجميع أن مسألة هزيمة روسيا أمر غير وارد؟
2: ولضيوفك الكرام المشاهدين الأعزاء، الأوروبيون غير مقتنعين حتى الآن بأنهم لا يستطيعوا هزيمة روسيا، وهذا الإعلان أعلنوه منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وقالوا أنه يجب عليهم أن يخضعوا روسيا وتهزم روسيا، وخاصة أصبحت يعني وكأنها مسألة شخصية بين الرئيس بوتين وبعض القادة الأوروبيين للأسف الشديد، وخاصة منها ألمانيا، لأنهم غير مقتنعين أن روسيا ما زالت قادرة وما زالت يعني مستمرة في المواجهة، وفي توسعة سيطرتها على الأراضي التي يراد تحريرها، إضافة إلى أن قوة الاقتصاد الروسي غير قابل للهزيمة وغير قابل للانكسار. ما زال الأوروبيون مستمرون في دعم أوكرانيا وغير مقتنعين بهذه
0: بالمناسبة، بالحديث
2: الاتفاقية.
0: عن الاقتصاد، أحد الصحفيين الغربيين سأل بوتين عن الاقتصاد وشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على الاستمرار في ظل ما يصفه هذا الصحفي بعسكرة الاقتصاد في روسيا، وكان جواب بوتين أنه الأمر ليس بهذه الخطورة التي تحاولون تصويرها في الغرب وفي أوروبا. أيضا الرؤية خاطئة في هذا السياق.
2: نعم، هذا هو للأسف الشديد، يصورون الوضع يعني في الدول الأوروبية للشعوب الأوروبية على أن الاقتصاد الروسي منهار، على أنهم غير قادرين، روسيا غير قادرة على الاستمرار، وأن هذه العقوبات أنجزت إنجازات كبيرة، ووضع اليد على الأموال يعني الأصول الروسية في الدول الأوروبية يعني أمر جعل من روسيا وربما يجعلها تركع أمام الدول الأوروبية. هذا دليل على أنهم لا يريدوا الاقتناع، أنهم غير قادرين على الانتصار على روسيا. هذا من جانب. من جانب آخر، لا يريدون أن يصدقوا أنفسهم أنهم في أزمة اقتصادية كبرى. يعني من يتابع الدول الأوروبية وأهمها مثلا على سبيل المثال في ألمانيا، هنالك تحذير كبير وخوف شديد من الهجرة المعاكسة من الدول الأوروبية خارج أوروبا، ومن ألمانيا وفرنسا وبعض الدول خارج نطاق هذه الدول، لأن الوضع الاقتصادي منهار، شركات تقفل أبوابها، الوضع التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار، يعني هم انقلب السحر على الساحر، هم يريدون إسقاط روسيا اقتصاديا، وإذ بهم هم يسقطوا في هذه الحالة. إضافة إلى الطاقة، يعني الضربة الاستراتيجية أو الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الأوروبيون أنهم ابتعدوا عن روسيا وتخلوا عن الطاقة الروسية، وهذا كان خطأ قاتلا بالنسبة لهم.
0: نعم.
2: الآن وهم يعتبرون أن المساعدة الأمريكية يعني تراجعت بعض الشيء في عهد الرئيس ترامب، يريدون تطويل أو إطالة أمد هذه الأزمة، ربما يعود الديمقراطيون إلى الحكم
0: نعم.
2: وتعود المسألة إلى المربع الأول في دعمهم ودعم أوكرانيا في هذه الحرب. لكن هذا أعتقد أنه أصبح أمر صعب جدا، صعب الجنان.
0: أود أن أسأل الدكتور نبيل من واشنطن، بعد التحية مجدداً دكتور نبيل، عن مدى ثبات الموقف الأمريكي وإدارة ترامب على مخرجات قمة ألاسكا، وهو الأمر الذي أشار إليه بوتين. هل الموقف الأمريكي ثابت من مخرجات هذه القمة في ظل تعثر التطبيق العملي لما اتفق عليه الرئيسان بوتين وترامب؟
3: دي مجموعة أسئلة هامة. في المقدمة أحب أن أشكر حضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة، وتحية للسادة المشاهدين وللزميلان العزيزان الدكتور ملحم ودكتور قاسم. الرئيس ترامب نعم يلتزم بمقررات قمة ألاسكا لأنها كانت قمة ناجحة، لكن للأسف حصلت أمور كثيرة عاقت من تنفيذ ما قررته تلك القمة، بعضها مسؤولية الأوروبيين وبعضها مسؤولية أمريكا، لكن هناك أيضا عوامل إيجابية قد تدفعها إلى التنفيذ. أولا، الأوروبيون هم المسؤولون في المقام الأول على إطالة الحرب، قدموا إلى أوكرانيا قرض أو حتى معونة بقيمة 90 مليار يورو لأن تشن حرب على أوكرانيا، وأصروا على أن تكون هناك قدرة من قبل أوكرانيا على شن يعني صواريخ طويلة الأمد التي أصابت سانت بيترسبرغ في هذا الأسبوع، بالإضافة إلى أن تطور أوكرانيا من صناعات الدرون لقصف مواقع داخل روسيا. فالأوروبيين مسؤولين عن هذه الحرب إلى حد كبير. هناك أيضا التوقف في السياسة الخارجية الأمريكية الذي لا يتبعه الرئيس ترامب، والذي يقول أو مفداه بأن الهزيمة لروسيا سوف تساعد أمريكا على استعادة مكانتها الدولية. الرئيس ترامب بيرى روسيا على أنها عملاق سياسي، دولة لها مصالح جيوبوليتيكية في غاية الأهمية، وأيضا دولة يستطيع التفاهم معها بشأن إنهاء العديد من الأزمات، بالذات في منطقة الخليج والأزمة الفلسطينية وغيره من المشاكل. أعتقد أن الرئيس ترامب ما زال يثمن قمة ألاسكا ورى لها تطبيقات عملية، وآخرها قمة بوتين تشي في بيجين. عندما اتفق الزعيمان على فتح مضيق هرمز بصورة عاجلة وأيضا عدم امتلاك أي دولة لسلاح نووي في هذه المنطقة، وأن تكون حرية الملاحة متاحة للجميع، هذا تطور يدفع إلى الاستقرار الاستراتيجي في منطقة الخليج. فعلى الرغم من محاولة إجهاض قمة ألاسكا، ما زال هناك فعاليات لها تستخدم وتستثمر استراتيجيا، وندعو إلى مزيد من الاستثمار الناجح في الوقت القريب لما قررته تلك القمة التاريخية الهامة.
0: أعود إلى الدكتور آصف من موسكو. دكتور آصف، صحيح أن وضع القوات الأوكرانية على كافة الجبهات سيء؟ الرئيس الروسي قدم إحصائيات في هذا السياق، سواء فيما يرتبط بالسيطرة على الأرض، مساحة السيطرة ونسبة السيطرة، سواء ما يرتبط بالخسائر الأوكرانية، ما يرتبط بالوضع الداخلي، مشاكل التجنيد وما إلى هنالك. لكن الجانب الأوكراني يلجأ إلى تصعيد عملياته الإرهابية ضد الداخل الروسي. الأسبوع الماضي هجوم لوغانسك الإرهابي، قبل يومين الهجوم على دانيتسك، على سمالينسك، وصولا إلى سان بطرسبورغ. ما هي خيارات روسيا على ضوء هذه السياسة التي تنتهجها القيادة الأوكرانية بتصعيد العمليات الإرهابية ضده؟
1: نعم، هو اللجوء استاذ علي، اللجوء إلى العمليات الإرهابية هو جهد العاجز، يعني هذا دليل عجز ودليل إفلاس من الداخل في أوكرانيا نفسها ومن الداعمين الغربيين. نحن نفهم جيدا، يعني والضيوف الكرام يعرفون ذلك جيدا، أنه في المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الغربية عموما ليس الجميع يدعم الحرب. من يدعم الحرب هو مستفيد من هذه الحرب. كيف يستفيد من هذه الحرب؟ أيضا نحن نعلم كيف يستفيد من هذه الحرب. لذلك هنا القضية، يعني وللأسف الشديد أوكرانيا تستخدم كأوراق استهلاكية، يعني هنا هي عبارة عن مواد استهلاكية من أجل صفقاتهم المشبوهة في أوكرانيا، وهذا يعلمه يعني من يدعم هذه الحرب نفسها. لذلك عندما نتحدث يعني دائما عن موقف أوروبي أو موقف فرنسي أو بريطاني أو أمريكي، يعني هذا الأمر لا يعكس حقيقة موقف الدولة، بل يعكس موقف أولئك الأشخاص الذين يدعمون الحرب. طبعا ما هي خيارات روسيا؟ أنا وفق تقديري، يعني عندما يتحدث الرئيس بوتين بهذه الطريقة ويقول بأننا صاروخ أريش لم يجرب في حقل التجربة. عادة عندما يتم تصميم أي صاروخ يجرب في ميدان التجربة أولا ثم يستخدم في المعركة، أما روسيا فقام بتجربته داخل أوكرانيا. وهذه إشارة، يعني هذه الإشارة فهمناها مباشرة نحن هنا، بأنه في المستقبل يعني قد تلجأ روسيا إلى ضربة معينة لإحدى الدول الناتوية، والأهداف كثيرة، يعني سواء في بولندا التي يتم يعني توريد معظم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبرها، عبر مطار جيشوف تحديدا، أو في رومانيا، أو حتى في بريطانيا نفسها، حتى يعني يصحو أولئك الواهمون في الدول الغربية بأن الانتصار على روسيا غير ممكن. يعني القضية هنا من يخسر ومن يعني يعاني معاناة شديدة، سواء في الاقتصاد.
0: دكتور آصف،
1: سواء
0: في نعم. في البداية قلت أنه حديث بوتين كان هادئا، الآن تقول أن ما يفهم من هذا الحديث بأنه صاروخ أريشنيك لم تتم تجربته في ميادين التجارب أو الاختبار، وإنما جرب في أوكرانيا، يعني أن روسيا قد تلجأ إلى ضرب إحدى دول الناتو. هذا كلام خطير جدا، معنى أنه مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو.
1: أستاذ علي، صدقني لو قامت روسيا بضرب أي دولة ناتوية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية فلن يحدث أي شيء على الإطلاق. سيتم ابتلاع هذه الضربة، سيرعدون ويبرقون ويرغون ويزبدون ويقومون الدنيا ولا يقعدوها، ولن يفعلوا شيء نهائي، ولن يتجرؤوا على إطلاق رصاصة واحدة على روسيا. والولايات المتحدة الأمريكية ستقول يعني المادة الخامسة هي سادسة أو سابعة أو رابعة قد تكون، يعني وسيعاد تفسيرها من جديد، لأن هذه المادة أصلا يعني دائما يتبجحون على كل المنابر ويقولون المادة الخامسة، وكأنها آية من آيات الكتب المقدسة، يعني عندنا المادة الخامسة، مع أنه يعني لا تدعو إلا التشاور فيما بين دول الناتو للإعداد للرد على تلك الدولة المعتدية الافتراضية. هذا كل ما في الموضوع، لأن القضية هنا أستاذ علي، يعني إذا لم تصح المجتمعات الأوروبية والشعوب الأوروبية التي لا تريد هذه الحرب، نحن نعلم يعني في بريطانيا على سبيل المثال حاولت الحكومة البريطانية التشجيع على التطوع في الجيش البريطاني، لا أحد يريد. في فرنسا كذلك الأمر نفسه، في كل الدول الأوروبية. ولذلك هذا التأجيج الإعلامي المستمر وقلب الصورة، تحدثتم عن الاقتصاد، أنا أمامي أستاذ علي أرقام مؤكدة صادرة عن الهيئة الحكومية للإحصاء وصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية، يعني واضحة، لا أحد هنا ينكر في روسيا بأن هناك تراجع في الاقتصاد الروسي، ولكن هذا التراجع طفيف للغاية. إذا بقوا على هذا المنوال قد تنهار روسيا بعد 1000 سنة. يعني لا، يعني هذه القضية، يعني الرهان على انهيار الاقتصاد الروسي غير ممكن. لذلك لا بد من توجيه ضربة مؤلمة لكي يصحو ذلك الشارع وينقلب على تلك الزمرة الفاسدة في المجتمعات الغربية أو في الدول الغربية، لكي تفهم أن الحرب مع روسيا حرب مدمرة ولا يوجد طريقة أخرى. يعني هناك أشخاص لا يفهمون إلا بالضرب، وهؤلاء جزء من هذه من هذا من هذه الفئة. يعني
0: والرئيس بوتين اضطر مجددا للحديث عن النازية الجديدة في أوكرانيا، ويبقى الموقف الأوروبي محيرا في هذا السياق. يعني أوروبا التي عانت أكبر تهديد وجودي بسبب النازية في الحرب العالمية الثانية، الآن تراها تقف إلى جانب النازيين الجدد وتدعمهم. ربما يعلق الأستاذ رضوان على هذا أو يقدم شرحا الأستاذ رضوان على هذا الموقف، ولكن تعليقا وبناء على ما تفضل به وطلعنا به الدكتور ملحم، إلى أي مدى تدرك الدول الأوروبية أستاذ رضوان أن الولايات المتحدة لن تخوض لأجلها حرب وجود مدمرة مع روسيا في حال وقفت روسيا موقف الدفاع عن نفسها ضد هذه الدول الأوروبية؟
2: يعني هم أدركوا ذلك من خلال الدعوة التي دعا إليها، وبالمناسبة هنا دكتور العزيز أيضا أشار إلى الفقرة الخامسة من حلف الناتو، دعا إليها رئيس ترامب في مواجهة إيران ولم يعني يستجب لها أحد من الدول الأوروبية. هم يدركون تماما أن أمريكا وخاصة في عهد ترامب لن يتخوض حربا من أجلهم، لا مع روسيا ولا مع غير روسيا. يعني هذا أمر أصبح واضح للجميع، وأن الرئيس ترامب وإدارته يهمشون الدول الأوروبية إلى أبعد الحدود في كل الملفات، ليس فقط في الملف الأوكراني بل حتى في الملف النووي الإيراني، حتى في الملف
0: لا يتوانون عن محاولة الزج بالولايات المتحدة في هذه المواجهة، تحديدا مثلا المسيرة التي وصلت إلى أوكرانيا إلى رومانيا عفوا قبل أيام، و وجهت سهام الاتهام مباشرة إلى روسيا على اعتبار أنها مسيرة روسية، والحديث عن الناتو والدعوة إلى اجتماع الناتو، ولكن على الأرض لم يحصل شيء من هذا.
2: نعم، هم يعني معولون على بعض النواب بالكونغرس الأمريكي على أنهم إلى جانبهم ويعادون معاداة شديدة إلى روسيا. هذا التعويل ينظرون إليه أنه ربما يغير واقع ما في الإدارة الأمريكية، وخاصة بعد الذي حصل في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ربما يعيد النظر ترامب في سياسته تجاه الدول الأوروبية، لكن هذا لم يحصل. فبالتالي بدأوا يسعون إلى إطالة أمد هذه الحرب، يعني ليست نهايتها، لا يريدون الوصول إلى اتفاق، لا يريدون الوصول إلى حل، حتى لا يريدون التصعيد في مكان ما ولا تخفيف من حدتها، يريدون أن تبقى هذه الحرب بدعمهم لأوكرانيا جزئيا حتى تستمر لربما إذا حصلت الانتخابات النيابية في النصفية أو غير النصفية وانتهى عهد ترامب، يعود الديمقراطيون إلى الواجهة ويقفوا إلى جانبهم وتعود المسألة إلى المربع الأول كما ذكرنا. لكن هنا في مسألة مهمة جدا يجب علينا أن ننتبه لها، أنه هل ما زال الموقف الأوروبي موحدا كما كان في السابق؟ بالتأكيد لا. كنا نتحدث عن بعض الدول التي تعارض هذه الحرب، الآن عندما يتحدث الرئيس ماكرون نفس شخصيا ويقول يجب العودة إلى المحادثات مع الروس ويجب الاتصال مع الرئيس بوتين، وكثير من الدول التي كانت متشددة ومعارضة الآن تعود إلى يعني إلى عقلها إذا صح التعبير، لتقول أنه يجب علينا أن نتحدث مع روسيا ونعود إلى المفاوضات. إضافة إلى مسألة الأموال المجمدة في الداخل الأوروبي، عندما قررت بعض الدول وخاصة ألمانيا منها للأسف الشديد أن تستخدم هذه الأموال لتغطية الحرب ولدفعها إلى أوكرانيا، بعض الدول رفضت ذلك لأنها
0: نعم
2: تعتبر هذا غير قانوني وستطالب بها عبر المحاكم الدولية. فلهذا بدأت بعض الدول إعادة النظر في موضوع علاقتهم مع روسيا. لهذا السبب الروس اليوم، عفوا، الأوروبيون اليوم يقفون يعني في وسط المستنقع، لا قادرين على السباحة والخروج من هذا المستنقع ولا القادرين على البقاء فيه. لأنا أعتقد أنه المسألة ستبقى على ما هي عليه لبعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تتبين الكفة التي ترجح لصالح من؟ هل لصالح الديمقراطيون أم لصالح الجمهوريين؟ وبالتالي عندها يبدأ اتخاذ القرار في الدول الأوروبية، إما للعودة إلى المفاوضات مع روسيا، وإما التصعيد أكثر فأكثر وإطالة أمدها
0: والتعويل
2: للحرب.
0: طبعا، التعويل الأوروبي على سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس في هذه الانتخابات النصفية. طيب، الأزمة التي تعيشها أوروبا تحديدا بعد إغلاق مضيق هرمز على خلفية العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، دكتور نبيل، هل تشكل رافعا للموقف الأمريكي والدفع الأمريكي لحل الأزمة الأوكرانية في مواجهة العراقيل الأوروبية؟
3: ممكن هذه فرضية استراتيجية لها مصداقيتها ويمكن إثباتها يعني تدريجيا، بس الموقف في الخليج شاهد ضعف أوروبي يعني هزيل لما ماكرون رئيس فرنسا قال أنه سوف يرسل سفن للخليج لمصاحبة السفن الإيرانية. لم نرى زورق واحد فرنسي يتوجه إلى مياه الخليج، يعني دي حاجة، ده يعني كارثة. استرمر
0: دفع
3: في
0: الموقف
3: بريطانيا
0: الأوروبي،
3: عاجز على
0: دفع
3: أن يلعب.
0: ترامب لوصف حلف الناتو بأنه نمر من ورق. يعني أشد الانتقادات التي طالت حلف الناتو صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: نعم، وروبيو لما راح أسبانيا ووجد أنها مؤيدة للفلسطينيين خلق عراق معاها وطالب بطرد أسبانيا من عضوية حلف شمال الأطلنطي. يعني بقى الحلف ساحة لنزاعات أوروبية أمريكية عبر الأطلسي. لما كير ستارمر وزير رئيس وزراء بريطانيا قال أنه يدرس الموقف وأنه يطالب بتدخل أمريكي محدود، لم يستطيع أن يلعب الدور البريطاني التاريخي، ألا وهو Great Powers، القوى الكبرى، الذي طالما لعبته بريطانيا كدولة إمبريالية بمساعدات أساطيلها التجارية والعسكرية، بل هو مهدد بالفصل من زعامة حزب العمال. فالتخاذل الأوروبي أصبح يعني أمر واضح جدا. فالأوروبيين أخطأوا في موقفين: عدم قدرتهم على حل أزمة الخليج، ثانيا دعم أوكرانيا ضد روسيا، وهم أعتقد أنهم في غاية الثقة من أن أوكرانيا سوف تخسر، لكن هم أصروا على سياسات خاطئة. فأعتقد أن الرئيس ترامب يريد التحدث مباشرة مع الرئيس بوتين.
0: نعم.
3: ولعل أزمة الخليج وهي قد أوشكت على الانتهاء، لأن يعني بالأمس روبيو توجه إلى الكونغرس وقال أنه الآن يتم تجزئة الملف النووي الإيراني، بمعنى هناك نقطة خاصة بتخصيب اليورانيوم، هناك نقطة خاصة بالمفاعلات النووية الإيرانية. معنى هذا أن هذه القضية الشائكة في طريقها إلى الحل.
0: نعم.
3: وبالتالي أزمة الخليج سوف تنتهي سريعا، وخصوصا في أيام بداية كأس العالم الأسبوع المقبل. معنى كده أن الرئيس ترامب نجح. يعني بالأمس أيضا الكونغرس صوت على إرغام ترامب لإنهاء الحرب. ترامب قد يسارع بهذا،
0: هو يحتاج إلى حل.
3: فبالتالي ترامب سوف يكون في مقعد القيادة، درايفر سيت. نعم، فحل أزمة الخليج هيخزي الأوروبيين.
0: نعم.
3: وانتصارات روسيا في معارك عدة ضد أوكرانيا أيضا سوف يحرج الأوروبيين.
0: نص دقيقة مع الدكتور آصف، نص دقيقة بالعدد، ما هي حظوظ الحل السلمي للأزمة الأوكرانية على ضوء هذا المشهد الذي نتحدث؟
1: أستاذ علي، صدقني لا أحد يريد السلام في يعني من الجهة الغربية نهائيا نهائيا، وكل ما أشيع حول إمكانية الحل هذا الأزمة الأوكرانية سلميا، وأنا قلت هذا الكلام حتى قبل يعني تسلم ترامب للسلطة، وقلت ترامب يعني مجرد يعني لا أستطيع أن أفعل شيء،
3: شكرا.
1: يعني ترامب قد يتعرض للكثير من الضغوطات داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لأن تلك الزمرة اللي تدعم الحرب حقيقة هي قادرة على ذلك.
3: شكرا.
1: لذلك أنا قلت يعني لا يوجد حل سوى ضربة مؤلمة للأطراف الغربية، علهم يعني يصحون قليلا من أن المواجهة مع
0: شكرا.
1: روسيا ليست لعبة.
0: شكرا جزيلا دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي اس ام للدراسات والأبحاث وخبير الشؤون الروسية، على هذه المشاركة معنا من موسكو. نشكر ضيفنا من بون، مدير مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية رضوان قاسم. ونشكر طبعا ضيفنا من واشنطن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل. وطبعا شكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات لاحقة.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: ثانية وحدة، تسديدة وحدة قد تغير التاريخ. كرة القدم تعشق المهاجمين لأنهم أصحاب اللحظة الحاسمة والهدف المنتظر. بمونديال 2026 راح تتجه الأنظار نحو مجموعة من أخطر المهاجمين بالعالم القادرين على التسجيل من مسافات بعيدة. الجماهير ناطرة أهداف حلوة واحتفالات مجنونة وسباق مشتعل على جائزة هداف البطولة. بعض المهاجمين بيعتمدوا على السرعة وآخرين بيعتمدوا على القوة أو الذكاء داخل منطقة الجزاء، لكن الهدف بيبقى واحد، هز الشباك. المهاجم الناجح منه اللي بيسجل كتير، هو اللي بيسجل باللحظات الحرجة والدقيقة. ورقم أكبر عدد أهداف بنسخة واحدة من كأس العالم ما زال صامد منذ عقود.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
7: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
8: الوحش
9: تعال معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
12: دوري السمراني،
10: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
11: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فونديل إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول 32 رول جيبسي ب $6.99 10 كيلو بيرسيل ب $14.99 شامبو الترا دو ب $2.29 صندوق ماي كبير ب 99 سنت وقية اشقوان ب $1.49 زبدة سميتس ب $1.49 وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران

0: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
1: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
2: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
1: حملت تليفوني تدق له رد علي،
2: الو لولو
1: الو لولو
2: كيف خيي؟
1: بدي مصاري
2: احكي بيي،
1: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
2: اخر مره عزت دغري حول لي.
1: كيف
3: كيف
4: كيف كيف
1: معنيه معنيه معنيه.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الجمعة 5 حزيران 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كريستال شقير، سلام اللحام وسافيو بوصعب.

أهلا بكم في عناوين النشرة. ترقب ثقيل بين نار الميدان وهواجس اتفاق واشنطن. بري يصف الاتفاق بالهجين ويقول انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي. الشيخ علي الخطيب بيان المفاوضات صدمنا ويفتح الأبواب أمام فتنة داخلية حذرنا ونحذر منها. التصعيد متواصل، غارات واسعة ونزوح بعد إنذارات بالإخلاء. لودريان يستكمل لقاءاته في بيروت ورجي إلى باريس. الأمم المتحدة تطلق نداء جديدا لزيادة المساعدات للبنان وترفع القيمة إلى 640 مليون دولار. لقاء باكستاني إيراني مهم وبحث في أموال طهران المجمدة. وفي خطوة مفاجئة زيلنسكي يطلب لقاء مباشرا مع بوتين.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري منسوب ملاحظاته على اتفاق وقف إطلاق النار، واصفا إياه بالهجين، معتبرا أنه كان يفترض أن ينص على وقف كامل لإطلاق النار من دون قيد أو شرط. كما أثار موقف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اهتماما واسعا، بعدما اعتبر أن بيان المفاوضات شكل صدمة بسبب موافقة السلطة على مضمونه، محذرا من أنه يفتح الباب أمام فتنة داخلية لطالما جرى التحذير من تداعياتها. ومع هذه الاعتراضات المطروحة، كيف يمكن الانتقال إلى المرحلة التالية فيما لا تزال أسباب التوتر قائمة؟ وكيف يمكن بناء استقرار مستدام في غياب توافق داخلي على مضمون التسوية وعلى حدودها؟ إذن ترقب ثقيل يخيم على المشهد، كامل المشهد، فيما تتقاطع رهانات الميدان مع رهانات التفاوض، وتبقى الأنظار معلقة على قدرة الجهود الدبلوماسية التي تتوالى بين الداخل والخارج في لجم أي تصعيد من فرض أجندته على السياسة أو دفع السياسة إلى اللحاق بإيقاع النار. والآن إلى التفاصيل.
1: يواصل الجيش الإسرائيلي عملية التهجير لأبناء القرى الجنوبية وصولا إلى صيدا، فيما يغير طيرانه المسير والحربي منذ الصباح موقعا المزيد من الشهداء والجرحى. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية، وقد وجه اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارين، الأول لسكان عرناية وعنكون وكفر فيلا، والثاني لسكان السرفند وتفاحته والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية. هذا وقد استهدف الطيران الحربي بلدات عنكون وكفر فيلا وجبشيت والقليلي وشوكين وميفدون ومجدلزون ومرتفعات الريحان، فيما رفع الطيران المسير من وتيرة استهدافاته موقعا هذا اليوم أكثر من 7 شهداء وعدد من الجرحى في الغارات التي استهدفت حبوش على 4 دفعات ودير الزهراني على الدفعتين وتول عند مدخل مستشفى راغب حرب وكفر دونين ودوار كفر رمان ب3 صواريخ وتبنين وبئر السلاسل والحوش. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول اليوم جبشيت وقعقعية الجسر وكفر رمان وميفدون، كما استهدف في جنوب النهر بلدات فرون والغندورية وصفد البتيخ وتبنين وبئر السلاسل والمنصوري ومجدل زون وسهل. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أن عناصره كمنوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وعند وصول القوة المتقدمة إلى نقطة المكمن فجروا فيها عددا من العبوات الناسفة وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفرادها. وأضاف البيان بعدها عمد العدو إلى سحب إصابات تحت غطاء دخاني كثيف ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدة القنطرة بصلية صاروخية، كذلك استهدفوا على دفعتين تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة شقيف وتجمع آخر عند أطراف وادي الحجير بصليات صاروخية نوعية محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وسجلت حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنبة وعنقون عقب الإنذار الإسرائيلي الأخير بالإخلاء، وقد دعت بلدية عنقون النازحين من البلدة التوجه إلى مركز المعاينة الميكانيكية في الغازي لإجراء اللازم، كما دعت أبناء البلدة المقيمين التوجه إلى منطقتي زيتا وطنبوريت. في غضون ذلك زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب تدمير منصة إطلاق أطلق منها قذائف صاروخية باتجاه الجيش الإسرائيلي.
1: عين إسرائيل لا تغيب عن العاصمة، حيث يسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى متوسط في أجواء الضاحية الجنوبية وفي محيطها. وعن مصير الاتفاق أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يصوت في خلال جلسته الأخيرة على أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله للوزراء إنه لا يوجد حاليا اتفاق مطروح للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن حزب الله يعارض الصيغة المتداولة وبالتالي لا مبرر لاتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن. أضاف نتنياهو بحسب الصحيفة أنه في حال أبدى حزب الله موافقته على الاتفاق المقترح فسيتم عرضه على أعضاء الكابينات للتصويت واتخاذ الموقف الرسمي بشأنه.
0: في أول تعليق له على اتفاق وقف إطلاق النار الذي صدر بعد اجتماع واشنطن، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بالهجين، وقال كان يجب أن يتضمن وقفا لإطلاق النار برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط ومن دون هدم كل ما هو قائم. وأضاف الرئيس بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، معتبرا أن باقي نص الاتفاق جائر لا يستحق الذكر، فلو نص الاتفاق على انسحاب إلى خارج الحدود المحتلة كان إيجابيا، ولكنه فخخ بمصطلح مناطق تجريبية من دون الدخول أي جهات فاعلة. وفي نشاط عين التين اليوم، التقى رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ذلك بعد لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي أكد من عين التين أن الرئيس بري مطلع على كل أجواء المفاوضات وأن هناك جهدا للوصول إلى مرحلة إنهاء المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.
3: لقيت أنه الرئيس بري مطلع على كل التفاصيل وفي جهد عم ينعمل، إن كان عبر التفاوض اللي عم بيصير أو بالتواصل مع الرئيس بري، لنقدر نوصل لمرحلة نخلص من هالأزمة ونخلص من هالمرحلة الصعبة اللي عم تمر على لبنان. بنفس الوقت طلب الرئيس بري أنه نجهز الأجواء، نحضر الأرضية الملائمة بالهدوء وبالرواء، تحضيراً لإقامة هيئة عامة من أجل التشريع واستكمال جدول أعمال الهيئة العامة اللي نوضع من قبل هيئة مكتب المجلس بآخر اجتماع، والكل بيعرف أنه تم تأجيل هذه الجلسة لأسباب صارت خارج إرادتنا، وهي التوترات اللي كانت عم بتصير والتحريض اللي كان عم بيصير بالشارع. ارتأى الرئيس بري أنه تأجيل الجلسة ممكن لتهدئة الأرضية، لأنه القوانين اللي موجودة على جدول الأعمال ضرورية، والرئيس بري بده يحضر الأجواء لإقامة هيئة عامة لحتى تنقر هذه القوانين.
1: وفي المواقف، انتقد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب مضمون اتفاق واشنطن، معتبرا أنه يشكل تهديدا للطائفة الشيعية بأكملها ويوقظ الفتنة الداخلية.
4: لم يفاجئنا بيان الفتنة الصادر عن المفاوضات التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في واشنطن، لكن ما يشكل الصدمة بالنسبة لنا أن توافق السلطة اللبنانية عبر مفاوضيها على مضمون هذا البيان، فهل يمكن أن يسمي البيان فريقا يقاتل العدو الإسرائيلي الذي يحتل أرضه بأنه عدو للبنان؟ إنه يتهم طائفة بأسرها، وأي اتفاق لوقف النار هو هذا الذي يتجاهل الاحتلال الصهيوني لأرضنا ويشترط انسحاب اللبنانيين من أرضهم لصالح قوات معتدية محتلة. لذلك نرى أن هذا البيان، فضلا عن كونه تصريحا مفتوحا للعدو الإسرائيلي لمواصلة الحرب، حرب الإبادة في لبنان، فإنه يفتح الأبواب أمام فتنة داخلية لطالما حذرنا ونحذر منها، وهي واحدة من أهداف العدو الذي فشل ويفشل في القضاء على المقاومة.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفي خطبة الجمعة حذر من نية تفكيك بنية المقاومة، لأن ذلك سيفكك لبنان ويضرم نار حرب أهلية لا سابق لها على الإطلاق. وأكد أن المطلوب من السلطة الحالية أن تضمن الأمن اللبناني لا أمن إسرائيل الإرهابية، وقال: من يمنع الجيش اللبناني من الدفاع الوطني ينفذ أكبر مشاريع واشنطن وتل أبيب، ولعبة المناطق التجريبية هي مشروع صهيوني، وبعبدة تعرف ذلك.
1: اعتبر النائب فادي كرم أن الأزمة اللبنانية لا ترتبط بإيران وحدها، بل أيضا بوجود جهة داخلية تحمل الهوية اللبنانية لكنها لا تتصرف وفق منطق الدولة أو المصلحة الوطنية، مشددا في حديث عبر صوت كل لبنان على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إعلان المواقف، بل تتطلب اتخاذ إجراءات عملية بحق كل من يعرقل قيام الدولة أو يعارض مسارها السيادي وإثبات قدرتها على فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
5: نحن بمرحلة جديدة عم تتطور خطوة ورا خطوة، وإيران عم تلمس إنه لبنان عم يفلت من إيديها، لذلك تحركت بشكل سريع ولم تنتظر حتى جماعتها في لبنان والحرس الثوري في لبنان، كحرس الثوري الأساسي بطهران لمواجهة هذا الأمر.
1: هل سقط اتفاق واشنطن الذي يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان لسيما الجنوب؟
5: إيران بدأت حل المسألة النووية بطريقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بدأت تترك الساحات بإيدها. هذا الشيء اللي كنا متوقعينه. المشكلة مش بس بإيران، المشكلة هي بلبنان.
1: نعم.
5: الفريق اللي هو بيحمل هوية لبنانية ولكن ما عنده أي انتماء للهوية اللبنانية وطنية، ما عنده أي حس بشعبه ببيئته. الدولة اللبنانية عليها مش بس تقول إنه نحن عملنا اللي علينا وإنه من يرفض أو يعرفل يتحمل مسؤولية، لا، عليها أنها تتصرف. الطرف الحرس الثوري الفرع اللبناني إذا بده يعرفل لازم تتصرف الدولة اللبنانية وتوقفه.
0: وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أيضا أكد مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني دكتور أمين لبوس أن رئيس الجمهورية قاد هذا المسار استنادا إلى صلاحياته رغم الضغوط التغلية، وأوضح أن ما أفضت إليه المفاوضات يشبه القرار 1701 بلس.
6: مع كل هذه الضغوط شكل الوفد وفاوض ورجع بورقة بتنص على وقف إطلاق النار، وهذا أكيد مطلب كل اللبنانيين وبما فيهم حزب الله وإيران، وإنشاء كمان منطقة تجريبية وأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية. هذه الاتفاقية بالنسبة لإلي شبيهة بالقرار 1701 بلس اللي فاوض عليه الرئيس بري، وافق عليه بالمبدأ حزب الله من تقريبا سنة وثمانة شهور يما سنتين. أكيد الدولة اللبنانية عم بتفاوض على التزامات ما بتملك القدرة الكاملة على تنفيذها. الدولة اللبنانية بتواجه عدة تحديات. أول تحدي أنه الحزب الله بعده عنده نفوذ سياسي وشعبي وعسكري كتير كبير، وبيبقى طرف مؤثر بأي ملف أمني كبير. والعامل الثاني هو العامل الإيراني اللي بعده عم يستعمل لبنان كورقة ضغط بالمفاوضات مع الأمريكيين، وعم يستعمل لبنان بعده لحديث اليوم ساحة ما عندنا كتير خيارات. اليوم التمسك بالمسار التفاوضي بالنسبة لإلي هو الخيار الوحيد للدولة اللبنانية، وهناك ضرورة أنه الدولة اللبنانية تستمر بالمفاوضات وعدم الانسحاب منها، لأن الخيار الآخر هو شو؟ هو دمار أكبر بجنوب لبنان، قدم أكتر للأراضي اللبنانية، أكيد تهجير ونزوح أكتر وأكتر.
1: في السرايا الحكومية يعقد عند 3:30 من بعد الظهر مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
0: الاستعدادات الجارية لإطلاق النداء الجديد العاجل لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية بهدف تأمين مساعدات عاجلة للنازحين والمتضررين، هذه الاستعدادات حضرت في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريسا. وفي نشاط بعبد اليوم، العلاقات اللبنانية الإيرانية كانت محور بحث بين رئيس الجمهورية وسفير لبنان السابق في إيران.
1: على مستوى الحركة الفرنسية المتجددة لليوم الثاني على التوالي، يواصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لدريان جولته على القيادات اللبنانية مستطلعا المواقف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن لإنهاء الحرب على لبنان وسبل مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار. وقد التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
0: لودريان التقى مساء أمس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الحالي النائب تيمور جنبلاط، وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها تجاه النازحين من خلال إنشاء مراكز إيواء لائقة بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق العام الدراسي المقبل وضمان حق التلاميذ في التعليم. كذلك عبر جنبلاط ورئيس الحزب عن تقديرهما لدور الفرنسي الداعم للبنان، وشكر فرنسا على جهودها المستمرة في دعم استقرار لبنان الداخلي وتعزيز وحدة أبنائه ومؤسساته.
1: وفي إطار المساعي الدبلوماسية، يتوجه وزير الخارجية يوسف رجي إلى فرنسا في خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك تتركز في شكل خاص على الوضع في لبنان في ظل الحرب الإسرائيلية على حزب الله وجهود السلطة السياسية في مجال إرساء حل.
0: وفي باريس التقى النائب سيمو أبي رميا رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي أثار ملف لبنان في اجتماعه مع رئيس الحكومة الفرنسية، وأعلن زيادة المساعدات الإنسانية والعسكرية للبنان مؤكدا استمرار الضغوط الفرنسية على الحكومة الإسرائيلية، فيما أرجئ حسم الموقف بشأن اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى الأيام المقبلة.
1: أكد مدير مكتب صحيفة النهار في باريس سمير تويني أن الملف اللبناني بات اليوم في عهدة الولايات المتحدة بشكل أساسي، إلا أن ذلك لا يعني غياب الدور الفرنسي، مشيرا في حديث عبر صوت كل لبنان إلى استمرار التنسيق والتشاور بين باريس وواشنطن حول ملفات عدة أبرزها وقف إطلاق النار في لبنان ومستقبل الوضع الأمني بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل.
7: بالطبع اليوم ملف بيد الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني أن فرنسا لا تلعب دورا في هذا الملف. هناك اتصالات بالطبيعة بين الفرنسيين وواشنطن، هناك احتمالات أمريكية إسرائيلية ترفض رفضا باتا توسيع القوات الدولية في لبنان، وهي تبحث عن صيغة المراقبين ليس أكثر، ويتدعو بشدة إلى دعم الجيش اللبناني. هناك الطرح الأوروبي والغربي بشكل عام بمعزل عن الولايات المتحدة، وهو يطالب بوجود بعض القوى الأوروبية متعددة الجنسيات، وبعتبر هذا الطرح هو طرح فرنسي إنجليزي ألماني إيطالي.
0: عشية الإطلاق الرسمي لمشروع مطار القليعات وتشغيله، عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا للبحث في التحضيرات، واستمع إلى عرض مفصل لخطة العمل والإجراءات الأمنية واللوجستية. وشدد الوزير الحجار على أن الجاهزية الأمنية تشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذه الخطوة، مؤكدا ضرورة استكمال المتطلبات الأمنية والتقنية كافة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، كما طلب رفع مستوى الاستعداد والجاهزية بما يضمن انطلاق العمل في المطار فور استكمال التحضيرات المطلوبة وفق أفضل المعايير المعتمدة، بما يعكس صورة الدولة اللبنانية وقدرتها على إدارة مرافقها الحيوية بكفاءة وأمان.
1: تعقيبا على الإشكال الذي شهدته عائشة بكار يوم أمس، اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن أمن العاصمة ليس مطلبا بل هو حق لأهلها وواجب على الدولة، وكتب عبر إكس: القرار موجود والإرادة مطلوبة، وما جرى في عائشة بكار يجب أن يكون نقطة تحول تدفع إلى التنفيذ الفوري لا إلى مزيد من الانتظار. مخزومي دعا مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات واضحة وفورية، أبرزها إقرار خطة أمنية استثنائية لبيروت، تكليف الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل لبؤر السلاح غير الشرعي، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة.
0: تفقد وزير الطاقة جوسد محطات الصرف الصحي في الجي وجدرة، مطلعا على واقع المنشآت المائية ومتابعا المشاريع الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الخدمات البيئية في المنطقة الساحلية.
1: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 51 ألف ليرة و 98 أكتان 52 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 31 ألف ليرة، أما قارورة الغاز فقد حافظت على سعرها الثابت.
0: كثفت باكستان في خلال الساعات الماضية المساعي من أجل تذليل العقبات بين إيران وأمريكا بهدف التوصل لاتفاق ينهي الحرب، فقد التقى وزير الداخلية الباكستاني اليوم بنظيره الإيراني للمرة الثانية في 24 ساعة في اجتماع وصف بالمهم، حيث تبادل المسؤولان وجهات النظر حول العلاقات بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية وفق ما أفادت وزارة الداخلية الباكستانية. وبحسب تسريبات، جرى البحث في عقدة تسليم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وكيفية تسديدها، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض مبدأ تسييل تلك الأموال.
1: إلى ذلك، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع تم في معرفة وضع مخزون اليورانيوم في إيران، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية خلقت وضعا غير مسبوق في مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وطهران لم تسمح بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر.
0: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد اجتماع مباشر بهدف إنهاء الحرب، وقال زيلينسكي إن الحوار المباشر يمكن أن يفتح الطريق أمام تسوية سياسية للنزاع.
1: من جانبه أعلن الكرملين أن بوتين لم يطلع بعد على رسالة، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس الأوكراني يمكنه زيارة موسكو في أي وقت، وكان بوتين أكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق عبر الوسائل السلمية.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن لقاء زيلينسكي بوتين سيكون أمرا رائعا.
1: تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، وبلغ سعر الأونصة 4462 دولارا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما ترتفع على الساحل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح مساء.
0: كان في هذه النشرة ترقب ثقيل بين نار الميدان وهواجس اتفاق واشنطن. بري يصف الاتفاق بالهجين ويقول انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي. الشيخ علي الخطيب بيان المفاوضات صدمنا ويفتح الأبواب أمام فتنة داخلية حذرنا ونحذر منها. التصعيد الميداني متواصل، غارات ونزوح بعد انذارات بالإخلاء. لودريان يستكمل لقاءاته في بيروت ورجي إلى باريس. الأمم المتحدة تطلق نداء جديدا لزيادة المساعدات للبنان وترفع القيمة إلى 640 مليون دولار. لقاء باكستاني إيراني مهم وبحث في أموال طهران المجمدة. في خطوة مفاجئة زيلينسكي يطلب لقاء مباشرا مع بوتين.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
3: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان، وين ما كنتوا برفقتنا نشاطات بلقاء جديد. اليوم بصرنا نلقي الضوء على وجوه من الحرب اللبنانية، أسرار مخفية. إصدار مرتقب للصحافي نبيل المقدم الجزء الثاني. نبيل المقدم بكتابه الجديد يكشف أسرار مخفية عن وجوه من الحرب اللبنانية مع شخصيات جديدة كانت بقلب العاصفة اختزنت أسرار مع ولم تبح بها من قبل، والأمر اللي جعل شهادة الشخصيات بمثابة وثائق تاريخية. للإضاءة أكثر حول هالكتاب معنا الزميل الصحافي نبيل المقدم. تحيتنا لك نبيل، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
4: مرحبا سلام، تحياتي إليك ولإذاعتكم الكريمة.
3: شكرا، أهلا وسهلا نبيل. مبارك الجزء الثاني، وجوه من الحرب اللبنانية أسرار مخفية. سؤال بديهي نبيل، يعني كتابك صدر بالعام 2016 الجزء الأول، الآن الجزء الثاني، ماذا يختزن الجزء الثاني من أسرار، من وثائقيات يعتمد عليها كمرجع أساسي؟ وحضرتك منعرف قديش أنت صحافي استقصائي وتكتب الوثائقيات، تجسد الحالات بدقة وعينية واتزان.
4: لا يختلف كتاب وجوه من الحرب اللبنانية أسرار مخفية في فكرته وأسلوبه عن الكتاب الأول الذي صدر بعنوان وجوه وأسرار من الحرب اللبنانية، والذي لقى رواجا واسعا.
3: نعم.
4: وتناولته الصحف ووسائل الإعلام بكثير من الاهتمام، لأن كل تعتمد على التاريخ الشفوي في البحث عن الوقائع والحقائق. يتضمن الكتاب حوار مع شخصيات كانت في عين العاصفة من مختلف الاتجاهات.
3: نعم.
4: وذات أدوار لم تكشف من قبل، ضباط وسياسيون ومسؤولون في أحزاب من مختلف الاتجاهات تحدثوا بصراحة وشفافية وكشفوا أسرارا لم تحكى من قبل، تضحض ما شاع حول الكثير من الأحداث التي انقسم عليها اللبنانيون وكانت سببا في تشتت الحقيقة وضياعها. أنا أعتبر إن سلام إن كشف الحقائق رسالة حضارية راقية لا تهدف إلى التشهير، بل تقصد إلى تجنب الوقوع في المطبات مرة أخرى.
3: نعم. نبيل، لأي مدى يعني استغرق وقت تحضير؟ ونحن بنعرف أنه في شخصيات سياسية بارزة رحلت عن دنيانا وصارت بمكان آخر. هون أهمية توثيق هاللقاءات وهالمقابلات، وقديش استغرق معك تحضير؟
4: يعني هذا النوع من العمل ليس سهلا، المقابلات هذا النوع من العمل ليس سهلا. بالنسبة للكتاب حقيقة هناك عوامل خارجة عن إرادتي أخرته شوي، ذلك أن هذا الكتاب أنا بلشت فيه وكنت قطعت شوط بعيد في إصداره، إلا أن الذي حدث أنه جاءت الأزمة الاقتصادية وبعدها جائحة كورونا التي فرضت الانقطاع والتواصل لمدة أكثر من سنتين. يعني ما عاد فيك تعمل مقابلات مباشرة، تذهب إلى ناس وتجلس أنت وياهم، تعرفي شو كانت النتيجة بهذاك الوقت. فهذا الموضوع أخر الكتاب إلى حين أنه زالت تماما إن شاء الله تكون جائحة كورونا وعدنا هذا العمل. يعني فيك تقولي أنه أخذ هذا الكتاب استغرق يعني إنجازه ما لا يقل عن 5 سنوات.
3: نعم، 5 سنوات قديش يعني بتفرق بين إنك تغير جملة، بين إنك تبدل جملة، بين تصيغ صياغة ويكون في صياغة أخرى تاني مختلفة، حرصا على نقل المعلومات كما يجب أن تنقل وحرصا على الوثائق بالنتيجة قائمة بحد ذاتها.
4: نعم، أول شيء قبل ما نحكي أنا بدي أشكر اهتمامك، أنت تابعتي مسيرة الكتاب منذ البداية من حيث الصياغة واللغة، وأنا أريد أن أتقدم بالشكر لاهتمامك بهذا الكتاب من كل النواحي.
3: شكرا.
4: بالنسبة لهذا الموضوع أنا حريص جدا على الدقة، يعني أنا أحرص جدا زميلتي العزيزة إنه يمكن هيدا اللي بأخر يعني أو بيكون سبب أحيانا ما يصدر الكتاب بسرعة. أنا حريص جدا على إنه أنا أول شيء أعتمد على التسجيل الصوتي، وحريص جدا على أن بكل كتاب أن أقول إنه هذه المعلومات هي على مسؤولية أصحابها، لأنه أنا أعتمد السرد، أعتمد الأسلوب السردي. وأنا حريص أيضا على إنه كل شخص أدلى بمعلومات من الكتاب أن يعود لمراجعتها، يعني كل شخص بخذله اللي كتبه النص وبراجعه مرة واثنين، وإذا في تعديلات كمان بحرص على أنه بعد التعديلات يرجع كمان يشوفها يزيد أو ينقص، كمان لأنه هناك الكثير من المعلومات بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص من بعد ما يقروها بيحسوا أنه لم يحن وقت إدلاء بها بعد، فبيرجعوا بيحجب يعني بيطلبوا تعديل هذه المعلومات أو حذفها وبيحطوا معلومات تانية. لذلك أحيانا بتكون المعلومات الموجودة يعني مثل ما بيقولوا off record هي أخطر بكثير من المعلومات التي أدليها.
3: نعم، ولكن نبيل يعني مثل ما بسمع من حضرتك تستعين بالتسجيل الصوتي كتوثيق، وبعدين شغل مهمة أنه ممكن يرجع السياسي أو يعني كائن من يكون الضيف اللي أنت عم بتحاوره يمكن يرجع يسحب معلومات لنقل خوفا من يمكن ردود الأفعال، أو يمكن بيرجع بينظر بطريقة مختلفة. يعني قديش بتفرق بين كلمة وكلمة، بين عبارة وعبارة؟ ورح أسألك يعني من من الشخصيات السياسية إذا بدك اللي رحلت يمكن هيك شكل لك صدمة خلال الحوار معه أو اللقاء معه، نحن عم نحكي صدمة سياسية إذا جاز التعبير، يمكن بمعلومات لأول مرة تكشف، ويعني الأب مارون الحايك لفت لهالموضوع بختام هذا الكتاب وبقول أنه نبيل مقدم بارع في استنباط مشاعر شخصيات شاركت في الحرب الأهلية من قريب أو بعيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تصارعت حول هوية لبنان ونظامه، فسقط من جراء ذلك آلاف القتلى والشهداء والجرحى من أجل الوطن.
4: صحيح، بدي بس ارجع اقول كلمه بالكتاب الاول وجوه واسرار من الحرب اللبنانيه اللي عمله مقدمته الاستاذ الكبير ادمون رزق. قال كلمه كثير حلوه، ان الكتمان عله قاتله. اللي صار انه هو هذه يعني اكيد اللي كنت حضرتك تفضلتي فيه، هذا يعني انا دائما بعتمد شخصيات عادة ما بتكون يعني هذا النوع من الشخصيات يعني بيكون شارك بهذه الأحداث وراح من بعد ما كان بالأضواء راح ضل لفترة طويلة وأخذ أسراره معه.
3: نعم.
4: وهني أكثريتهم من الذين أصبحوا متقدمين في السن، وهودي الناس يعني يمكن بيكون عندهم طوق أنه يحكوا ويدلوا بمختزنوه من أسرار، ولذلك مثل ما بيقول مورزق ان الكتمان علة قاتلة. باول كتاب حقيقة مثل يعني اذا ما نسمي كان اكثر شخص يعني صدمني بمعلوماته وكان يعني عطاني معلومات واهتمت فيها الصحافي جدا هو قائد الجيش السابق العماد ابراهيم طنوس. كان يمكن من اكثر الشخصيات اللي إثارة للجدل بما أدلى به من معلومات، واللي أنا شخصيا ما كنت متوقع يعني ما كنت متوقع إنه يكون هالقد يعني يروح لهذا المدى بالمعلومات اللي أدلاها. فكتير أنا حقيقة تأثرت فيه الشخص وما كان عندي فكرة كافية عنه، لكن لما قعدت معه حسيت فعلا إنه شخص كتير يعني ظلم، فيني أقول أنه ظلم بهذه الفترة. وكمان فيه كان حسيت بأول كتاب قائد جيش لبنان العربي كمان أحمد الخطيب. كمان حسيته أنه كان باني أمال وأحلام على أمور معينة بعد ما قيمه بحركة جيش لبنان العربي وصدم وانزوى ببيته ومات مقهور ومصدوم كمان.
3: نعم. أما في الكتاب الثاني واللي يعني نحن ننتظر الإصدار المرتقب لإله، وجوه من الحرب اللبنانية أسرار مخفية، وين حس يعني الصحافي نبيل مقدم أنه لا هناك صدمة سياسية بإدلاء معلومات يمكن لأول مرة وتم توثيق بها الكتاب؟
4: حقيقة في أكثر من شخص، لأنه كمان هذا الكتاب بسبب طول المدة بقدر أقول لك يعني رحل 6 من شخصيات الكتاب قبل ما يصدر الكتاب.
3: نعم.
4: من السياسيين يعني الحقيقة في 2 هيك من اللي رحلوا بتذكرهم كتير وكانوا متأثرين، وبتذكر كلمة قال لي إياها الله يرحمه نزار نجاريان المسؤول المعروف كان بحزب الكتائب.
3: نعم.
4: واللي أدلى بمعلومات كمان كتير مهمة، وكان يقول لي دايما بنهاية كل جلسة أنا بس أقعد معك تحس أني قاعد أمام كرسي اعتراف، وهودي كله من نراجعهم قبل ما يصدر الكتاب. قلت له أنا أكيد طبعا طبعا، وكنت يعني طبعا صادق أني مثلهم يعني بدون أسلوب عملي أنه خلي راجعهم أكيد وهذا واجب علي. وبتعرفي أنه نزار نجاريان محل بلحظة غير منتظرة بانفجار المرفأ، فالمعلومات اللي بعتقد اللي عمل اللي أدلى فيها نزار نجاريان كمان كانت شكلت صدمة وبدأ تصدم الناس يعني بمكان ما.
3: نعم. نحن ما نتشكرك الصحافي نبيل مقدم، مبارك الإصدار الجديد وجوه من الحرب اللبنانية أسرار مخفية الجزء الثاني، على أمل دايما يعني هيك تنقل الوقائع والأحداث كما هي دون مواربة دون تنميق، يعني تنقل كما هي يعني كامل الوثائقيات المتوفرة، وحضرتك معروف بهالإطار. نحن بنتشكرك عبر أثير صوت كل لبنان.
4: شكرا لك سلام، وشكرا لإذاعتكم الكريمة، وأنا بتشكرك جدا على اهتمامك من بداية الكتاب لحظة صدوره كمان.
3: شكرا لحضرتك. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار 2:15. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
2: نشاطات.
3: يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدرز جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير.

تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام $2.30
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزو قبي عارف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان في أول تعليق لها على اتفاق وقف النار الذي صدر بعد اجتماع واشنطن وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق وقف إطلاق النار بالهجين معتبرا أنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله كذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني بري رأى أنه كان يمكن أن

0: تقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، لكنه فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة، معلنا أنه كان يوافق عليه عندما يفهم بوقف إطلاق النار وقفا كاملا وشاملا من دون قيد أو شرط، برا بحرا وجوا، ومن دون تجريف وهدم كل ما هو قائم. وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، ختم بري باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. دعت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جميع الأطراف المتنازعة إلى التزام بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 3 حزيران في واشنطن بين الممثلين الشرعيين للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. كما أكدت في بيان ضرورة أن تتمكن اليونيفيل من تنفيذ ولاياتها كاملة، معلنة أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ وفاة جندي صربي من قوات حفظ السلام أمس. أفادت معلومات متقاطعة بأن وحدات من الجيش اللبناني تدخلت اليوم وقطعت عددا من الطرق لاحتواء إشكال في البيساري في صيدا، وفي حين أفادت تقارير بأن التوتر نشب بعد محاولة مرور بالقوة في البلدة تخللها إطلاق نار ما أثار حالة من الفوضى والهلع بين السكان. أشارت مصادر أخرى إلى أن الإشكال وقع بين عناصر من حركة أمل وآخرين من حزب الله. سبب الإشكال يعود إلى وجود منصات صواريخ موضوعة بين المنازل السكنية، ما زاد من حدة التوتر والاحتقان بين الأهالي. ذكرت التقارير أن الإشكال أدى إلى قطع الطريق الرئيس بواسطة الإطارات المشتعلة. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مليخ في جزين، كما أغار على قعقعية الصنوبر في قضاء صيدا، واستهدف أيضا أطراف بلدتي الويزي وشوكين. في المقابل أعلن حزب الله في بيانين أنه استهدف بعد ظهر اليوم تجمعين إسرائيليين عند أطراف زوتر الشرقية ويحمر الشقيف.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مصدر في وفد إيران المفاوض تأكيده لا صحة للتقارير عن موافقة طهران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة، وقال لا نتطرق في هذه المرحلة إلى المواضيع المتعلقة بالملف النووي. لا يزال الكلام المسيء الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب التهديدات باستئناف الضربات على الضحية يتفاعل. اليوم أفادت رويترز بأن نتنياهو الذي طالما صور نفسه أمام الرأي العام المحلي أنه يتمتع بقدرة فريدة على التعامل مع الرئيس الأمريكي، جرى إلحاق الضرر به سياسيا قبل الانتخابات التشريعية عندما وصف نتنياهو في خلال مكالمة هاتفية بأنه مجنون تماما. نفت الخارجية الأذرية ما أوردته CNN بشأن استخدام أراضي أذربيجان في عمليات ضد إيران أو نشر قوات إسرائيلية داخل البلاد. في الخبر الأخير، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الصراع في الشرق الأوسط يدفع الملايين من الناس نحو الجوع مع ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والسلع. بعد نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قراءة مع دكتورة ليلى نقولة. بين الانتظار وتطوير المناهج التربوية، هل نحن أمام نقلة نوعية بالتعليم اللبناني؟ التفاصيل مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحاق. ريسيتال للوطن ريعو لدعم العائلات الصامدة بالجنوب مع الأب جوزيف سلوم. أسقط القناع شعار اليوم العالمي للامتناع عن التبغ مع ليلى بوحبيب. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: الوحش
5: وحش وحش
6: وحش تعال معي عالبيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح عالبيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
8: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش
8: 21 أيار
7: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. صبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قراءة مع الدكتورة ليلى نقولة. بين الانتظار وتطوير المناهج التربوية، هل نحن أمام نقل نوعية بالتعليم اللبناني؟ التفاصيل مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحاق. ريسيتال للوطن ريعو لدعم العائلات الصامدة بالجنوب مع الأب جوزيف سلوم. أسقط القناع شعار اليوم العالمي للامتناع عن التبغ مع ليلى أبو حبيب. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
11: صوت كل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
12: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.
13: متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني ومن الزميل سافيو بصعب على الهندسة الصوتية.

0: حلقة جديدة من برنامج الرياضة بلاي باي بلاي تنطلق معكم مباشرة عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان مني ومن الزميل سافيو بصاب يلي عم برافقني اليوم على الهندسة الصوتية. كما بدي وجه تحية من القلب لزميل وصديق مخضرم إلي نصار يلي دايما موجود ومواكب كل حلقة. حلقتنا اليوم كمان مثل العادة رح تكون منقولة معكم مباشرة عبر صفحتي الرسمية على فيسبوك أنتوني مجدلين، كما فيكم تتواصلوا معنا للرسائل النصية والصوتية أنا واتساب مسج أو واتساب فويس مسج على رقم 03-00-933-003-000-933. حلقتنا اليوم رياضية بامتياز وطنية رح فوت معها أكتر وأكتر على الصعيد التعليمي وشو نطرنا أكتر وأكتر بالعام 2026-2027 مع العلم أنه عنا تمنيات دائمة بهذا الوضع أنه نوصل لمحل يكون في استقرار لتكتر الاستثمارات وتعلى المستويات الرياضية. بخطوة تعتبر الأولى بالنوع عام لبنان، لأول مرة رح يصير عنا سانتر ديتود، يعني عم بحكي على مركز تعليم وتأهيل تدريب لكل اللاعبين الوطنيين والخيمات الوطنية، لنكون من خلالها عم نشكل مركز لصناعة المواهب ومن بعدها نكون عم نتطلع لتحقيق ميداليات. غابت أكثر من 44 سنة عنا لبنان، وغيب عنا لبنان بالأحرى 44 سنة عن تبوق البوديوم أو مراكز التتويج. فعلا لبنان تخطى كتير من الصعوبات، ولكن صناعة اللاعب هي بتتطلب الكتير من الاستثمارات، بتتطلب كتير من التعليم، بتتطلب كتير من الدعم وبتتطلب دولة. وطالما عنا صعوبة بإيجاد هذا الموضوع، كان في خطوة هون إنيسياتيف قدر يخلقها الـ IML بالتعاون مع وزارة الشباب الفرنسية ووزارة التربية الفرنسية، وأكيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، يلي بيستاهل الفرصة لحي من خلالها وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية دكتور نورا بايرك داريان، يلي جاية من ناحية أو من باكجراوند أكاديمي وعم تجمعه مع الباكجراوند الرياضي ليكونوا كلهم سوا عم بيتوافقوا ويترافقوا لمن خلاله نصنع رياضة وتتطور من خلالها بلد على المستوى الرياضي. بس نرحب باستوديو برئيس نادي الاي ام ال ورئيس مدرسة الاي ام ال استاذ وديع خليفة. ودي اهلا وسهلا فيك.
1: مرسي انتوني، مرسي كتير على الاستضافة وانا كتير مبسوط انه اكون معك اليوم.
0: It's a great pleasure for me. Thank you so much. يعني مأمن بالسبور
1: مزبوط.
0: ومأمن بلبنان
1: مزبوط.
0: ده صعب يعني بعدنا عم نحكي إذا بدك تحت الهواء نحكي إنه we have to ride the waves، يعني ننزل ونطلع مع البلد مثل ما هو. ده صعب تطلع وتنزل ترجع تطلع mentally وfinancially عليكم.
1: mentally أكيد it's draining، بس بالنهاية نحن هيدا البلد إلنا، يعني at the end of the day أنت ما فيك وقت ينزل البلد أو وقت يصير فيه أزمة تحمل حالك وتفل. وأنا بعتقد هلأ الحديث اللي رح نحكيه بالحلقة كله مبني على هذه النظرة الوطنية اللي عندي إياها. مثل ما بتعرف أنتوني، نحن مؤسسة تربوية تأسست بسنة 1959، يعني صلنا أكثر من 67 سنة. مثل ما كنا عم نقول we rode all the waves، عرفتي؟ وهيدي فترة بعتقد ما بدي أقول اللبناني تعود على هالقصص، لأنه هالمرة بعتقد شوي أخطر وبغير من غير طريقة، بس بعتقد فترة وبتقطع. وبالنهاية نحن بنشتغل مع الأولاد مع الطلاب، إذا نحن بدنا نضعف بتحس كل هالإيكو سيستام يلي له علاقة بالأولاد وبالطلاب وبالعيال it will drop down. لا we have to stay strong ونبقى عم نحسن ونتطور.
0: من فترة يعني تقريبا عم نحكي من أقل من سنة كنتوا عملتوا تكريم للرياضيين. مزبوط. تكريم كان برعاية وزيرة الشباب والرياضة نورا بايرك داريان لقدامى الرياضيين بالاتحادات وللاعبين الرياضيين اللي حققوا ميداليات للبنان بالألعاب الأولمبية وحتى على صعيد البطولات الأسيوية أو الغرب أسيوية أو حتى المنطقة والعرب تحديدا. كانت من خلال هذه الخطوة ملفتة أنك قلت أنه مطرح ما أنت واقف رح تخلق ملعب باسكتبول.
1: مزبوط.
0: وبعد تقريبا شهرين ثلاثة مع نهاية السنة الماضية كنت خلقت الملعب الباسكت وهلا already it's in action.
1: صحيح.
0: فبحب فيك البلانينج والإكزيكيوشن. بحب هذا الشيء فيك، بس what's next؟ وليه رحت على هاي الخطوة؟
1: ليه رحت على هاي الخطوة؟ مثل ما بتعرف نحن نادي الـ IML هو نادي تأسس سنة 2004، وبتعرف مثل كتير أندية بلبنان مرات بتكون عم بتمارس نشاطها بشكل احترافي ومرات بتكون عم بتمارس نشاطها بشكل تتقول انه عم تعمل رياضة. رجعنا قررنا من سنة تقريبا نرجع نعمل انطلاقة لهالنادي، وكان بدي أعطي هيك شوية إذا بدك نكهة لهالإعادة الانطلاق. سو حبينا نكرم عالم عطيوا كتير للرياضة. وأنا دايما وبكلمتي قلتها إنه when you wanna look at the future دايما لازم تتعلم من الماضي. So part من كانت فكرة التكريم للرياضيين اللي أنجزوا بطولات كانت أول شيء تنعطيهم حقهم، لأنه بتعرف بغياب الدولة خلال أكثر من 40 سنة ما حدا أكرم هالأولمبيين يلي أحرزوا ميداليات أولمبية. وتنذكر العالم إنه نحن صلنا أكثر من 40-44 سنة بعد ما حصلنا ولا ميدالية بالألعاب الأولمبية.
0: هذا قلته أنا بالإنتروكشن.
1: So it was a double message تن هيدا. بالنسبة للملعب أو المنشأة اللي خلقناها، بلاقي بلبنان أهم شيء planning is easy بالنسبة إلي. يعني any group of people can sit and plan ويعملوا خطط ويقرروا يعملوا قصص مرات أكبر من يلي هن بدهن إياه، بس بحس المرجلة دايما بالإكزيكيوشن. سو من بعد ما عملنا حفلة تكريم بلشنا بالورشة.
0: انت بقال حفلة تكريم على فكرة هون بدي اقطعك عن شغلة. انت بقال حفلة تكريم ما كان حدا معه خبر انك انت رح تعلن انه مطرح ما انت واقف رح
1: تلعب باسكت؟ لا بس تجأت. كان في برزنتيشن على اللد سكرين الكبيرة، وي توكت اباوت اور 2030 بروجكت، وفرجيناهم الماستر بلان. بس بتعرف انه ما حدا كان متوقع انه بهالسرعة نقدر نعمله
0: اللي عملته.
1: سو الحفلة كانت بجوان، وبلشنا بلشوا الاتليتس يلعبوا على الملعب بفيرست اوف نوفمبر، which is a very nice هيك infrastructure. هو بالماستر بلان المنشأة اللي عملناها، it is the phase one of the project يلي هي it's more a training facility.
0: مانا الافيشل كورت،
1: مانا الافيشل كورت، it's a training facility to not occupy the official court and to develop youth on it. كرمال ما يكون كل الأكاديميات واليوث ديفلوبمنت ينعملوا على الملعب الأساسي. So أنجزنا إيه phase one وشوي. We had a gym at the school. أسسنا نادي رياضي كمان له علاقة بالبلان تبعنا. We renovated the dorms لأنه نحن were one of the few schools بلبنان يلي عنا dorms accredited dorms يعني. From the من وزارة التربية بلبنان ومن وزارة التربية الفرنسية لأوفقه. يعني dorms مرخص، مش أنه عندي قوض بنيم فيها الأولاد، لأنه أنت dorms for under 18 minor لازم يكون مرخص من هيدا. So عنا تقريبا 28 قوضة double beds so we can fit up to 56 students or players or international players. وهذا كله مثل ما عم بقول لك جاي ضمن مخطط اكبر بكتير، واذا بدك هلا بنحكي عنه. سو نحن الفكره مشروعنا كله هلا في عالم بركي ما تصدق قد ما بيسمعوا حكي وبيسمعوا عالم عم تحكي بالوطنيه وبالهيدا، بس بعتقد هلا نحن باكثر وقت انتوني كرمال لبنان يربح. وتيربح لبنان، نحن تيربح لبنان يعني حتى هلا الشباب، جيل الشباب، جيل بتحس العالم ما تعطش للربح قد ما قطعنا بخسارات وحروب وهيدا، بتحس it's the right time for Lebanon to win. ومش هيك بقول انا الرياضة هي أكبر من لعبة وأكبر من بطولة وأكبر من منافسة. هي الرياضة، وفي كتير بلاد قطعوا بهالتجارب واستعملوا الرياضة تيرجعوا ينهضوا، لأنه بالرياضة هي برك الشغلة الوحيدة اللي فيها ربح وخسارة.
0: أولا ألمانيا
1: فيها ربح وخسارة. يعني أنت اليوم الأرت هي وجهة نظر، أنت فيك تحب أنا ما في أحب، موسيقى فيك تحب فيك ما تحب، النجاح فيك انت تقول عن شخص سيرولاتيف، يعني في شخص انت تقول عنه هيدا ناجح هيدا ما نجح هيدا، بس الرياضة فيها ربح وخسارة، في واحد بيطلع خسران واحد بيطلع ربحان. سو انا برأيي مش هيك، ما بحب كتير احكي عن النادي تبعنا وعن شو عم نعمل، بعتقد العالم صارت تعرف الطريقة اللي عم نشتغل فيها. وبعتقد إن كان عنا بالأكاديميات أو عنا بالنادي أو بالمشاركات اللي عم نعملها، I don't like it to be promotional لأنه I think يلي عم نعمله هو على صعيد وطني. سو بلشت الفكرة أنه نحن اليوم بلبنان لازم نربح، صار وقت لبنان يربح. وواحدة من الطرق تيربح فيها لبنان هي بالرياضة.
0: هذا السلوغان فكرة حلوة. صار وقت لبنان يربح.
1: ايه صار وقت لبنان يربح. وبعتقد الطريقة ما بدي أقول الأهين أو الطريقة الأنسب أو واحدة من الطرق تلبنان يربح هو من خلال الرياضة. وتتربح من خلال الرياضة في طريقة. في صح. طريق بدك تقطعه. سو جينا قلنا نحن شو هي هيدا الطريق اللي بتخلي لبنان يربح. مش النادي تبعي يربح أو النادي تبع هداك يربح أو الأكاديمية الإكس عملها تربح على أكاديمية تانية. هيدا أوكي. This is good. This is fun.
0: This is recreational.
1: It's good. For some it's business. For some it's really because they love basketball. بس أنت اليوم ما فيك تعمل شيء بلبنان برات الغطاء الوطني. يعني عرفت أو بتكون عم تعمل شيء بس وبيها الوقت خاصة.
0: خصوصا وقت حرب.
1: وخاصة بوقت حرب وخاصة من بعد ما من وقت 2019 لهلا جيل الشباب بلبنان في كتير عالم فلت, في كتير عالم they are down, في كتير عالم ما عندهم أمل, في كتير عالم they gave up. It's time for you to win. سو جينا قلنا تيربح لبنان بالرياضة it's science. It's science. So من هون بلشنا.
0: خلينا
1: how to build champions
0: exactly
1: كرمال لبنان يصير عم بيربح.
0: أنا هون بدي بلش عقب معك. No. يعني تبلش معك فوتبول خطة بس نفصل للعالم يلي في عنا. No. بعض يمكن ما بتعرف.
1: أوكي.
0: نحن عم نطلع على سانتر ديتود.
1: No.
0: خلينا نفصل العالم بالأول شو هو سانتر ديتود.
1: No.
0: وليه عم نروح لهون وليه عم ناخد هذه الخطوة اللي قدرت تعملها فرنسا ونجحت فيها.
1: صحيح.
0: بمعظم أنحاء العالم. That's why اليوم إذا بتطلع حتى على لاعبين الباسكت العالميين اللي مسيطرين على العالم هن اللاعبين الأوروبية.
1: صحيح. يلا تعين. خاصة الفرنسوية.
0: Exactly.
1: هلا عندك بالفينال. فينال NBA هلا you have Wembanyama برولون جاروس you have a French athlete بكل اللعب على صعيد العالمي وعندك هيدي المدرسة من وقت من 98 لهلا
0: مسيطرة
1: اشتغلوا بطريقة معينة وصلت لتربح كأس عالم لتربح بكل شيء بالباسكت أبطال أوروبا بكل شيء وصلت لتوصل فيها لمطرح
0: وصلنا كمان بنفسه بالمونديال
1: مزبوط وبالفوتبول أكيد بكل شيء سو نحنا منو سنتر ديتود سي بلوس ان سنتر دو فورماسيون اتس ا يوث ديفلوبمنت سنتر في كتير بلبنان جربوا يشتغلوا على هول المواضيع وانا بس قبل ما نبلش بالحديث نحنا منا هون كرمال ناخد محل حدا او كرمال تو كريتيسايز سمون او كرمال عرفت كيف تو نحنا عم نعمل اللي علينا واي ثينك مين ما اشتغل بسبور بحيلا خلفيه او بحيلا منطلق هيدا ادد فاليو للبنان وللشباب ولكل العالم.
0: Exactly.
1: بس نحن the way we see things يعني الطريقة اللي نحن منشوف فيها القصص بالرياضة هي شوي مختلفة. انت بتعرف بفرنسا عم نحكي عن فرنسا هلا. بفرنسا طول عمرها حكومة الفرنسية بتعطي ميزانية لوزارة الشباب والرياضة. هالسنة كانت حوالي 670 مليون يورو. بترجع وزارة الشباب والرياضة بتوزع هالميزانية على الاتحادات كل واحد حسب حجمه. بيرجعوا هالاتحادات غير انه عندهم
0: منتخبات
1: وهون بدي اعمل بارونت او خلص بليها بعدين فوت بعدين فوت. لا ما بدي اقطش ال
0: اوكي انا تركك على بالي احتسب اسمع سيكونس تبعك
1: ايه من بعد ما هالاتحادات توصل يطلع لها الميزانيات تبعها من وزاره الشباب والرياضه بترجع هالاتحادات عندها شق بتنظم فيه بطولات شق كتير صغير هو بعيد من عاتق الاتحاد تنظم فيه بطولات هالميزانية بتروح على تنظيم البطولات والشق الأكبر هو لتطوير المهارات
0: يلي هو سنتر دي فورماسيون
1: يلي هو تطوير المهارات تبع اللعبة بحي الله لعبة هيدا تطوير المهارات كيف بيصير بيصير من خلال دي سنتر دي فورماسيون أو دي زيكول سبور اتود أو ادي سبور في عالم بيسموها بفرنسا اسمها هيك بألمانيا اسمها غير شيء بأمريكا اسمها غير شيء بس هلا لأنه عم نحكي عن فرنسا الاتحادات هي اللي بتمول الفورماسيون تبع الاتلت او الاتلت تبع هيدا السنتر نحن بلبنان صلنا اكثر من 40 سنه عايشين هيدا اللوب يعني عايشين بسيركل فيسيو مش عم نقدر نظهر منه
0: صح
1: انت ناطر تيصير عندك سوري
0: دولة.
1: ما بدي اقول دولة او تيصير عندك حكومه عندها ميزانيه وهالحكومه الميزانيه تترصد ميزانية لوزارة الشباب والرياضة تا وزارة الشباب والرياضة ترصد ميزانية للاتحاد المختص نحن جينا قلنا إذا بدنا نضلنا ناطرين كرمال نحن نبني جيل رياضي بيقدر ينافس عم بحكي عنا نحن عنا رياضيين بلبنان and we have a lot of exceptions. وفي عالم قدروا عملوا نتائج.
0: exceptions
1: بدو يكونوا the stars are aligned تتزبط exactly. يعني بدو يكون البي مقتنع ومعه مصاري ومساقب وعنده كوتش منيح وكلس يعني it's a bit of chance.
0: يعني بدك إذا بدك كل العوامل تجتمع.
1: تجتمع تيطلع لك هالexception.
0: exactly.
1: نحن عم نجي نقول بدل ما نضلنا نحن معتمدين على هالكم exception.
0: individual
1: أو كمان مرات بيجيك اتحاد منيح بيقدر يعمل شيء بيجي عرفت بس ايه؟ بعدك أنت your
0: base. أنت بعدك متكل إذا بدك على individual intentions أو individual affairs اللي عم بنحطه والمصاري إذا بدك.
1: مزبوط مزبوط. مزبوط. So جينا قلنا تمن ضلنا نحن من وقت للتاني عم نعمل نتيجة على الصعيد الدولي من وقت للتاني لازم لا نحط استراتيجي ناشنال استراتيجي ونقدر نطبقه. هيدي الناشنال استراتيجي مبنية من ثلاثة كومبوننتس.
0: أوكي.
1: انت ما فيك بالعالم ما حدا قدر يشتغل رياضة الا من خلال هيدي بعتقد كلنا متفقين عليها الا وقت تبلش الرياضة او انت يبلش الاتلات يعمل رياضة على عمر صغير. اتفقنا. تيقدر يعمل رياضة على وقت صغير عنده حل واحد او بده يعمل رياضة خارج
0: المدرسة
1: او الدوام التعليمي تبعه او بده يدخلها جوات البروغرام سكولير تبعه المنهج التعليمي.
0: بس هون صار فيه بلبنان إذا بدك السبور إدوكاسيون سبورتيف التكنيك
1: مزبوط
0: is it related للسانتر للفورماسيون ولا ما خصهم ببعض
1: no it's not related بس وهون بدي هنيهم كمان they are doing a great job but it's something different
0: okay.
1: نحن المشروع اللي مقدمين عليه وإن شاء الله نقدر نطلقه بسنة 27-28 يعني بتكون الانسكريبسيون والتسجيل around January February سنة الجاي يعني in 6-7 months هو سي ان بروغرام سبور اتود انتجري بالبروغرام فرونسي. ليه البروغرام فرونسي؟ ليه الباك فرونسي؟
0: ليش باك لبناني؟
1: ليش باك لبناني؟ باك لبناني لانه بدك تشتغلوا مع الدولة اللبنانية وفي كتير
0: عائلات
1: بالمدارس الخاصة عملنا نحن ستدي وشفنا انه بلبنان اكترية الطلاب منضويين تحت البروغرام الفرنساوي وجينا قلنا هيدا هو البروغرام او البروجي المناسب تنقدر نحن نقدم عليه. تتقدر تقدم على هيك شيء او تتقدر تطمح لهيك شيء بده كمان يكون في كذا كومبوننت قادر انت يكون عندك. نحن مسق بالمدرسة مثل ما قلت لك وإدارة النادي اللي عنا إياها هي إدارة واحدة يعني نحن أفيليه للمدرسة وأنا هون بالمناسبة بدي حي كل الطاقم التعليمي والإدارة بالمدرسة وكمان السبورتس ديبارتمنت بالمدرسة والإدارة كمان تبع النادي لأنه حيكون هيدا مشروع مشترك حيكون مشروع مشترك بين الاثنين. أنتوني تقدر تنجح ولد بالرياضة بدك تلاقي له وقت يتدرب هيدا هو وقت بلد تاني يقدر يربح عليك هو لأنه عم بيتدرب أكتر منك
0: مش لأنه لعيبته أحسن من لعيبته
1: لا لا لا أبدا هو لأنه عم بيتدرب أكتر منك ولأنه عنده إنفراستركتشر أحسن منك ولأنه عنده بروغرام تعليمي قادر يخليه يتدرب لأنه أنت اليوم ما فيك ولد عمره 10 سنين أو 11 سنة أو 14 سنة أو تخيره بين ساكارير أكاديميك وساكارير سبورتيف. أنت اليوم حيلا ولد حيجي يقلك أنا إذا أتلات هو وناجي حيجي يقلك أنا حأخذ سبور على حساب مدرستي
0: صح
1: واذا حدا شاطر بالمدرسه هيجي يقول لك في اهل بيقولوا لك لا خليه يضل مركز على مدرسته هيك بيكون اتس ويست التالنت عرفت سو انت بدك تجمع الاثنين ما في مهرب وقتها تجمع الاثنين هون بيجوا البينيفيس يعني انت هون بتستفيد من كل هالخبريه لانه انت اليوم الولد هلا اذا بناخذ اكزامبل على اللي عم بيصير بلبنان بيخلصوا المدرسه الاولاد 3:30 4 ببلشوا يروحوا على اكاديميتهم على 5-6-7
0: يرجع على البيت 9
1: يرجع على البيت على 9-10 سو هيدا كله سايكل اتس جود وانا بنبسط انه الاولاد يكونوا عم بيعملوا سبور حتى على 7 و8 وهيدا بس بنهايه المطاف هيدا الشيء حيأثر
0: درس.
1: على درسهم يعني انا بعرف كتير اولاد واتلات معنا بالنادي ومعنا بالأكاديميات بيبقى عتلين هام عنده فحص ما بيجي على هيدا ما بيجي على it's too complicated الأتلات اليوم يلي عنده تالون بده يكون بغنى عن هول المشاكل بده يكون بغنى عن هول المشاكل.
0: وانتو سؤالي هون سوري عم بقطعك ايه. بس انتو هون لما بتكون تستقبلوا الطلاق انتو ما انكم عم تستقبلوا طلاق عادي, انتو عم تستقبلوا the high talented او the prospects او the potential
1: it's
0: talents
1: true. It's true. So نحنا we're gonna launch هلا ابتداء من سنة الجاي, نحنا عم ندمج الرياضة او كل شيء بنعمله نحنا باكاديمياتنا وبالنادي تبعنا حيكون مدموج بطريقة معينة كرمال يعني نحن رح نكون عم نقدم two programs.
0: Okay.
1: The first program is for someone اللي هو لشخص بحب الرياضة ومنيح بالرياضة, وعندك the elite program يلي هو sport etude هو للشخص اللي عنده talent معين ومقتنع يعمل professional career بالرياضة.
0: بس هون كيف بده يصير التقييم إذا بدك الأكاديمية؟
1: هيدا هو التقييم حيكون من كوميتي فيه 7 أعضاء وهو he will go through 4 tests حيكون عم بيعمل تقريبا 4. أول واحد هو الأكاديميك ليفل تبعه, تاني تست بيكون عم بينعمل على التالنت تبعه بالرياضة اللي عم بينقيها إن كان باسكتبول فوليبول تنس يلي
0: أوكي هو حصرا مجبور ينقي رياضة.
1: إيه أكيد okay. إذا he's going into a professional pathway بدو ياخد رياضة واحدة. تالت واحد هو الميديكال أسسمنت, ورابع واحد هو his mental assessment it's gonna be through a sports psychologist
0: okay.
1: وميديكال through a medical staff مع هيدا. So هول الأربعة وقت يكونوا موجودين بكوميتي ويطلع أنه لا والله نحن for example أنتوني ملاقينه أنه بيقدر he can go through a professional pathway ساعتها بيقدر ينضم للبروغرام. ليش عم بقول هيدا الشيء؟ لأنه أنت من بعد ما هو انقبل بهيدا البروغرام حيكون مزبوط في investment على هيدا الأتليت. It's gonna be a real investment. عرفت؟ يعني نحن عم نحكي عن 3 ساعات باسكتبول بالنهار
0: واو.
1: أو 3 ساعات فوليبول بالنهار.
0: بالمدرسة عم نحكي غير التمارين.
1: هيدا عم نحكي غير بعد الظهر. سو نحن عم نحكي مقارنة بيلي هلأ عم بيصير يلي هو حوالي 3 تمرينات بالجمعة. For 1.5 hours بدل 4.5 ساعات تمرين. منكون عم نحكي نحن عن 15-20 ساعة تمرين بالجمعة. وبارالل ما أو بالتوازي بيكون هو كمان عم بياخد الشق الأكاديميك تبعه.
0: أوكي.
1: وأنا ليش بشدد على هيدا الشيء؟ لأنه أنت بالنهاية اليوم البي أو الأم وقت الولد يكون عم بيتمرن رياضة إن كان هلأ بأكاديمية أو بنادي أو بهيدا شو بيكون بده هو من الخبرية؟ الأهل شو بدهم؟
0: أنه ينجح بالمدرسة وينجح بالرياضة بنفس الوقت.
1: مزبوط. أنا عندي غير تفسير لإله. أنا دايما بقول بدها تكون اللعبة بخدمة هيدا الولد مش العكس.
0: أوكي I got your
1: point. مش الولد بخدمة اللعبة. وهون عندي كتير
0: علامات استفهام,
1: علامات استفهام على كيف عم بيصير التعاطي مع الولاد وكيف مرات في أندية وأكاديميات بيعتبروا هو الولد لمصلح هي هو الولد بده يكون لمصلحة النادي أو الأكاديمية
0: لأنه it's starting to be commercial بمحل معين.
1: إيه هيدا اللي عم جرب لمح له. So نحنا هون the approach is totally different. How basketball أو any other sport هو لمصلحة هالولد, وهيدا اللي بيشتغلوا عليه برا. يعني انت اليوم وين وقت ولد حتى هلأ بتلات 4 ساعات بعد الظهر ولد عم بينمي تالون بالباسكت. طب هيدا التالون انا كيف بدي حطه لمصلحته بالكاريير تبعه بحياته ان كان الاهل اللي عم بيصرفوا على اولادهم بالباسكت بول او بالفولي بول او بالتيكواندو او بهيدا, كيف عم يرجعوا يترجموا هيدا الوقت اللي حطوا ابنه والمصاري اللي دفعوها أولادهم بعدين بحياة ابنه. سو أنت اليوم هيدا when you have a school وقت يكون عندك مدرسة ونادي عم بيشتغلوا مع بعض بصير أنت عن جد هون فيك تقدر توصل الولد تياخد sports scholarship, فيك تقدم له الدوسيه لأنه عم بيلعب باسكت إن كان على medium level أو very high professional
0: وانا
1: level.
0: وانا عم نقدم له scholarship externally يعني برات لبنان
1: وبلبنان
0: في ياخد بلبنان
1: وبالمدرسة وبالمدرسة
0: بيزد على التالون تبعوله
1: على التالون تبعه أكيد بيقدر ياخد ومجبور ياخد من كل بلاد العالم لازم ياخد سكولز سبورت سكولرشيب ومجبور. بس هيدا الدوسيه يعني أنت بدال البيرو دوريونتاسيون تبعك كيف نحن منشتغل هلأ بالمدرسة وقت ولد بده يفوت على ميديكال سكول منقدم له الدوسيه تبعه
0: صح.
1: أنا اليوم أنتوني عنده تالون بالباسكت أنا it's my job هيدا الإيكو سيستم اللي عم نخلقه نحن it's my job to give him the best pathway.
0: اوكي سو انت بتأمن له الطريق
1: سو انا اللي بأمن له الطريق انا احنا اللي بنقدم له الدوسيه تبعه على الجامعه تاخذ سبورت سكولرشيب نحن اللي بنحضره يعني اتس فول بروسس مالنا الخبريه انه انا لعندي على النادي او على الاكاديمي شارك معي بالفئات العمريه وبعدين ما بعرف شو بيصير
0: يعني اللي بقدر افهم منك يعني اذا بدي بسطها اكثر بعد اللي عم نحكي فيه اليوم, في عنا تو اكزامبلز بعضهم موجودين منهم اثنين هلا اذا بدك واحد منهم هلا بعده موجود بسانتر دو فورماسيون اللي هو كار زماطه يوسف خياط راح على ليموج
1: بفرنسا
0: صح ايه. يوسف هيات راح على ليموج, من ليموج جاي اوبورتونيتي يطلع على الان سي دبليو اي, اخذ جامعه ميشيغان, طلع على ميشيغان اللي هي وان اوف ذا توب يونيفرسيتيز كولج بامريكا
1: اكزاكتلي.
0: بوقت يوسف كارزا ماطا قرر يضل مع ديجون هو الفريق اللي معه, سنت الجاي راح يمضي كونترا برو
1: بيوروب. مزبوط, اتس اكزاكتلي ذس. انا اللي عم بقوله نحن ليه ما عم نقدر نطور هالمهارات بلبنان, انا هيدا اللي عم بقوله. ليش المنتخب تبعنا اليوم بده يكون كله او اكتريته
0: جاي من برا,
1: من لعيبه تطورت برا؟ لانه ما بحياتك بلبنان قدرت تعمل هي يكون عندك هيدي التركيبه كلها تحت سقف واحد. وانا هون وعندنا الحظ اليوم انه عندك اتحادات كتير عم تشتغل
0: صح.
1: سو نحن اليوم متكلين عليهم, تعرف لو في اتحادات اليوم ما كانت كفؤه او ما عم تشتغل بقول لك صعبه, لانه انت الرول تبع الفيدريشن بهيدا البروجرام از فيري بيج
0: اوكي,
1: وانت بخدمة هيدي الفيدريشن, عرفت؟ يعني انت ما عم تجي تشتغل ضد الفيدريشن, انت كل شيء عم تعمل
0: شغل الفيدريشن.
1: ما هو الفيدريشن تقدر ينمي مواهب, بده هيدا المثلث يكون موجود, ما بيقدر. This is science, ما بتركب غير هيك.
0: وانتو لانه already اذا بدك your linked لو وزارة الشباب والرياضة مزبوط. اللبنانية, وعندكم علاقات مفتوحة مع كل الاتحادات الرياضية باللبنان, ورح امشي اذا بدك يعني رح امشي الاكزامبلات بس انبسط
1: إيه
0: اللي عم نجرب نحكي اليوم. عندك أكيد. اتحاد لبنان لكرة السلة, اتحاد ناجح اتحاد فعال, منتخبات وطنية مأهلة لكأس العالم
1: مزبوط.
0: وعامل اكاديمي للاتحاد, هي للإليت تالنتس الموجودين عندنا اليوم ثرو ذا اكاديمي او الاتحاد يلي بيقول لك مثلا نقول في عندك تالنت ايدنتيفيكيشن كوميتي موجوده بالاتحاد, الاجنت اكتشاف المواهب يلي هي شغلتها اكتشاف المواهب, هول المواهب اللي ببينه بيكونوا بوتنسيال بيخضعوا للتقييم اللي انت كنت عم تحكي عنه
1: صحيح.
0: هيك بتصير القصص يعني الطلام نلاقيهم من الاتحاد ولا الطلام فيهم يجوا يقدموا انديفيدجولي ولا بيجوا
1: في كل بلاد العالم. الطلام بيخلق بس سنتر دو فورماسيون سبور ايتود
0: اوكي
1: بكل العالم
0: اوكي
1: اتفقنا. بيرجع بعدين الاتحاد, يعني هلا بفرنسا انت عندك بركي فوق ال 1400 سون دو فورماسيون منتشر على كل فرنسا, بيرجع الاتحاد كيف تعمل تراي اوت, هلا بيعمل تراي اوت لال هول ال 15 لعيب لكل اللعيبه وبياخذ منهم ال 15 لعيب على المنتخب, لانه انت at the end of the day it's not gonna make sense. ما بيقدر منتخب تكون انت عم تاخد لعيب عم بيتمرن 3 ساعات بالجمعة ويكون عندك لعيب تاني عم بيتمرن 20 ساعة بالجمعة. So انت by default the percentage or the probability اللي بدك تنقيه يلعب بمنتخب ان كان بالفوتبول بالباسكتبول بالفوليبول بحي الله لعبة حيكون اكيد لهذا الشخص اللي عم بيحط 70 ل 80 ساعة بالشهر فوتبول
0: exactly.
1: عرفت؟ ونحن ما عم نحكي بس تمرين على الملعب, نحن عم نحكي there's mental sessions, there is
0: هون دي فوت معك بالبروتوكول شو ناطر ايه. لانه انت اليوم ساندو تفورماسيون هو منه بس تمرين باسكت
1: ولانه
0: تمرين فوتبول ولانه تمرين ايه. هون بدي افهم منك انا exactly شو راح يكون بقلب المدرسة عندكم بالايام قلب الفنار شو ناطر.
1: نحن واحدة من ال وانتبه اجان ما بدنا ننسب هيدا الاختراع لنا, هيدا اختراع لا قصدي انه موجود بكل بلاد العالم, نحن بس عم نرجع عم نجرب بس نعمله بلبنان. سو نحن one of the things يعني واحدة من القصص اللي لازم تكون موجودة هو to have all the requirements لحيلا athlete يكونوا موجودين within one campus إن كان من الملاعب للإنفراستركتور للجيم للفيزيو سنتر الفيزيوثيرابي سنتر and all the basic medical needs for any athlete in case of an emergency, to have an on-campus sports psychologist on campus. هيدا هو مش هيك صار, بيجي الأتلات عنده كل الفاسيليتيز within one location
0: okay.
1: بالإضافة مثل ما قلت لك للدورمز للانترناشنال ستودنتس يلي هن مسجلين بمدارس فرنسية أو بمدارس أجنبية بالمنطقة هيصيروا ينضموا, وهيدا شيء كتير مهم لأنه نحن كل الاكسبرتس والكونسلتنتس اللي قعدوا معنا واشتغلوا معنا على الدوسيه قالوا لنا واحدة من القصص اللي منعاني منها هي انه اللعيب اللبناني ما عم يحتك كتير مع اللعيب الاجنبي وهيدي شغله كتير مهمه. مشان هيك نحن بعتقد الدورمز البوردينج سكول تبعنا once we're gonna have international athlete students بالمدرسة حيصير فيها الاحتكاك بين اللعيب اللبناني
0: والأجنبي
1: at a very young age and at a very long cost at a very low cost, لأنه أنت اليوم تتحتك بلاعب أجنبي أو بدك تاخده training camp على ما بعرف أي بلد أو بدك تشارك ببطولات دولية تيقدر يجي هالchance ويحتك باللعيب الأجنبي.
0: انت فتحت لي على فكرة نقطة انا دايما أيه. بحكي فيها. جماعة الماضي كان ضيف مدير المنتخبات الوطنية أيه. لكرة السلة استاذ مارون جبراي بوجه له تحية
1: وانا بوجه له تحية معكم هون.
0: حكيت كان عم بحكي انا وياه عن اللي عم تعملوه انتو بالاي ام ال وكان عم بيقدر هيدو الخطوة لانه اليوم اذا بتطلع فيها لونج تيرم يعني انا بتطلع فيها ان لونج برسبكتيف اول شيء قادرين انتو صرتوا تجيبوا لاعبين مجنسين
1: طبعا
0: اندر 16 للمنتخبات الوطنية بكرة السلة يكونوا موجودين معكم هذا الشيء رح يساعد منتخباتنا الوطنية على التطور وان ذا لونج ران رح نبطل بحاجة نجنس حتى لعيبة من برا لانه عنا صار سنتر دو فورماسيون يعني انا اذا بطلع على النتائج اللي عم بيحققوها المنتخبات العربية ان كان امارات او ان كان قطر او ان كان المملكة العربية السعودية بمكان معين
1: صحيح.
0: او غيره من الدول او الكويت او العراق او غيره عم بيتكلوا بنسبة كبيرة على لاعبين او اللاعبات المجنسات ليكونوا هن عم بيشكلوا من خلالهم الفرق ويدعموا الفرق وهذا امر حقهم فيه
1: طبعا.
0: نحن اليوم كان عنا لك بالمدارس اللي قادرة تكون عندها دورمز عم تستضيف او عم تتبنى اذا بدي اقول مكان معين هاللاعبين انتوا انتوا حليتوا المشكلة
1: اكيد اكيد نحن هيدي واحدة من الاسباب اللي كنا عم ننشئ هلا نحن عندنا دورمز من 30 40 سنة بس هلا عم نحطه بتصرف الرياضة وللاعبين الانترناشنال اتليتس اللي احنا نستضيفهم
0: صح.
1: بالاضافة لهذا نحن حنقدر نستضيف لمدربين اجانب they're gonna stay on campus رح يعيشوا حياة الكامبس حيكونوا عم يحتكوا مع الاولاد on a daily basis
0: مش مدربين لبنانيين رح يكونوا
1: بلا حيكون في
0: بوف يعني
1: لبنانية واكيد حيكون في مدربين اجانب سو هيدا اللي عم جرب اقول لك اياه الاحتكاك مع اللاعب الاجنبي كتير مهم هلا مزبوط في بلاد عندهم قامات اكبر منا جينيتيكلي وفي شعوب هن طوال وفي بس at the end of the day it all comes to those three things practice infrastructure والknow-how الكوتشز يلي عم بيدربون هيدا هو والاحتكاك مع اللاعب الاجنبي
0: هلا في بال through the talent identification بعد بعد ما وقت هادي دقيقتين through the talent identification خصوصا نحن عنا ارياف وقرى لبنانية اذا بدك ما فيها تنمية بمكان معين هول الارياف والقرى اللبنانية اللي ما فيهم تنمية بمكان معين بس في نسبة طول عالي يعني انا بتذكر انه في لاعب بهاء ندى مثلا بين 219 سنتيمتر بس اجى على عمر مأخر ما قدروا ينموه ويمكن ما كان ما عنده رغبة ينمي حاله بس this is an example of so many talents احنا بشايفينهم
1: مزبوط بس وهو هيدا البوردينج منه بس للانترناشنال ستودنت يعني انت اليوم
0: ناشنال ستودنت
1: ناشنالز يعني انت اليوم ولد عايش بمنطقة بعيدة عن بيروت عايش عن ملاعب بعيدة عن بيروت صار قادر هو
0: بس انت كيف قادر تلاقيه هون السؤال يعني انت رح تشكله مثلا لجنة تقدر تكون عم تكتشف مواهب
1: طبعا ما نحن لح نطلق الوقت لح نطلق المشروع حيكون في مثل لجنة عم تعمل هي التالنت ايدنتيفيكيشن بروجرام وعم نعمل نحن كمان انترناشنال لبنيز تالنت ايدنتيفيكيشن بروجرام يعني it's gonna be on two levels
0: انا بارح لفت لي نظري على فكرة بمباراة باترون NSA ما بعرف اذا لحق تابع اللقاء نزل لعيب اوف ذا بنش هو لعيب لبناني نزل بدل اجنبي او لاعب ارتكاز فريق الباترون اسمه ايلي حنا نزل عمل الشغل اللي كان الاجنبي ما عم يقدر يعمله apparently طوله تقريبا 206 207 سنتيمتر
1: مزبوط
0: طب هول تالنتس لو اتنموا من قبل نحن كان عندنا
1: اكيد كانت بغير مطرح في شغله بس بدي اضيفها
0: تفضل
1: انت بتعرف نحن بالاضافه لهيدا الشيء اللي عم نخلق اللي حنطلقه ان شاء الله قريبا عندنا انشانا الاي ام ال سبورتس كلوب فاونديشن كتير جاي عبالي احكي عنها لانه
0: بس قد بعد ما ممكن بعد معي دقيقه إيه؟ استفيد منها
1: يلا نحن الاي ام ال سبورتس كلوب فاونديشن از ا فاونديشن تو هيلب اند سبورت اتليتس ان ذير باثوي
0: اوكي
1: سو نحن اليوم حيلا ولد حاسس انه عنده تالنت او الاهل اللي حاسين انه ولادهم لا مزبوط بيقدر يوصل على كارير بروفيشنال وهذا وي ار ريدايركتينج all our اذا بدك بدل ما نكون عم نعمل sponsorship donors to finance our first teams and هيدا we are redirecting all of this to the foundation to help develop young players
0: exactly
1: okay so this is for us the young the main target
0: to fund their scholarships
1: to fund their whole pathway okay. يلي هو ضمنهم scholarship والتمرينات والاحتكاك والسفر وال at a very young age اوكي
0: انا نسيت هون ادور على نقطه يعني الوقت ده اهمنا بس قد ما مليان اذا بدك ال ال ال الكونتنت اليوم مليان الموضوع. في واحد من العناوين كمان انه انتم عندكم فيكم تعملوا امبلمنتيشن لهالتلاميذ بقلب النادي عندكم اللي هو ايامان كلوب, بيكونوا عم بيقطعوا بكل هالاكسبيرينس اللي هن بدهم اياها والاحتكاك المباشر اللي هن بحاجه
2: له. واحد من الشروط تتقدر انت تفتح هيدا لازم يكون عامل انت او عندك نادي او عامل اسوسيشن مع نادي كرمال هيدا الولد على عمر صغير يقدر يكون عم بيلعب على الناشونال ليفل. It's one of the recommendations. So أنت بتكون هيدا الولد ابتداء من العشر 11 سنة عم بتحطه بهيدا البروفيشنال انفيرمنت. So بعتقد وبتعرف من وقت ما بلشنا نحكي بهيدا الموضوع عم بيتصلوا فينا كتير أهالي أنطوني, وعن جد ما بتصدق عن شو عم هيدا الإحساس. صلنا زمان بلبنان منقول يلي بيروح بيعمل سبور او يلي بيقرر ياخد كارير سبور هو يلي منه ماشي حاله بالمدرسة. عنا اياها هيدي هيك
0: كونسبت
2: بالاكيد في اكسبشنز يعني, بس انه عنا اياها هيدي شوي. هو لا, هو السبور بده حدا that is good in academics and is good medically and is good mentally and عرفت هو بالعكس كليا.
0: ليك تأكيدا على حكيك يعني
2: كليا
0: بعرف هادي عم مش كتير حببني هلا إيه؟ بس تأكيدا على حكيك انه اليوم يمكن يلي ما بينجح اذا بدي اقول بعالم السبور بس اتليس قطع بعالم السبور اخذ الفايف اسنشل لايف سكيلز يلي هو بحاجة لقلها من الليدرشيب للكوميتمنت للديسيبلين لا لا لا لا لا لا كل هالاخبار. سو سبورتس اذا بدك اتس بيوند اكسبكتيشن بلبنان انفورشنتلي نحنا ما بنعرف امتى, بس اي بليف through this program or somewhere else.
2: أكيد, ونحن بدنا هيك تكون حدنا بهذا المشروع وإن شاء الله هيك نقدر مثل ما قلت لك بالأول خلي لبنان يربح أكتر. عنا هالمشكلة كل واحد بيفكر بناديه, كل واحد بيفكر بأكاديميته, كل واحد بيفكر لازم نطلع شوي نظرة هيك شوي
0: حلوة فكرة
2: شوي هيك national interest تبع البلد. وبعتقد لبنان عنده كل المقومات ليقدر ينافس البلاد, بس بدك هل استراتيجية تركب. وبعتقد من هونيك وبالرايح أنا كتير انبسطت اليوم أنطوني.
0: أنا was a great pleasure for me.
2: لأنه we're talking هيك high level sports. I like talking high level sports. و إن شاء الله I want to wish you the best of luck.
0: Same for you كمان. I'm always by your side every month I'm here. Thank you so much.
2: لك ودي.
0: Thank you لك وديع خليفة, مستر وديع خليفة يامال سبورتس كلاب بريزيدنت. متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان, زميلي هادي هاشم يعطيك العافية. هذه هي كانت حلقتنا. بعرف كنت بدي أحكي كتير بعد معك بس ما لحقنا نحكي كتير بالمواضيع, بس effectively السبور بلبنان رايح لمحل تاني. إن شاء الله يا رب الله يوفقكم بهذه الخطوة وإلى المزيد من التقدم والنجاح.
2: Thank you so much.
0: Thank you لك وديع. بعد متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان حلقتنا معكم وصلت إلى ختامها. ملتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع رياضي جديد. هلا لوقتها, إلى اللقاء.
3: play by play صوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
4: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25, وية جبنة شافر شيفريت $3.25, وية كراب كورايا $4.25.
3: واحة الحياة أوازيس دو في, المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري, ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي, شارع أديب إسحاق, تليفون 01-42-52-62, oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. الاقتصاد أولاً
5: حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر.

0: مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت.

0: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video and NeoProm Challenge 2026.
1: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
2: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
1: حملت تليفوني تدق له رد علي،
2: الو لولو
1: الو لولو
2: كيفك خيي؟
1: بدي مصاري
2: احكي بيي،
1: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
2: اخر مرة عزت دغري حول لي
1: كيف؟
3: كيف؟
1: معنيه معنيه معنيه

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغيرهم من 4 ل 10 حزيران
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. هذا موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أننا حققنا اختراقاً كبيراً في المفاوضات مع إسرائيل، وتوجه إلى أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قائلاً: أقول لنعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك، لافتاً إلى أن قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. ومخاطباً إيران قال رئيس الجمهورية جوزيف عون لسي أن أن: أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة، مشددا على أن إيران تستخدم لبنان ورقة مساومة في المحادثات مع الولايات المتحدة، ومصالحنا لا تتوافق مع مصالح إيران. وأعلن أننا خضنا مفاوضات شاقة مع إسرائيل، لكن الاتفاق الأخير قد يفضي إلى سلام عادل ودائم، لافتا إلى تحقيق اختراق كبير. توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى إيران قائلاً: ارحمي جنوبنا وتوقفي عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتك. وأكد رئيس الحكومة أن رفض وقف النار يعني أن الحرب في لبنان مستمرة والأزمة تتفاقم، وأعلن أن الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وثمن حرب ليست حربهم. رئيس الحكومة في مؤتمر في السرايا الحكومية جرى في خلاله إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني لمساعدة لبنان بحضور سفراء الدول المانحة، قال: لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس خطة احتياطية لأي أحد. تابع: اخترنا طريق التفاوض لأنه أقل كلفة على لبنان. وأعلن أن استجابة الحكومة تستهدف أكثر من مليون نازح لنتيجة الحرب. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً، أغار طيران الحربي الإسرائيلي على مليخ في جزين، كما أغار على جبل صافي على 3 دفعات، وأغارت مسيرة على سيارة على طريق أنصار بين قانا وحناوي، كما أغارت طيران الحربي على قعقعية الصنوبر في قضاء صيدا، واستهدف أيضاً أطراف بلدتي الويزي وشوكين. المدفعية الإسرائيلية استهدفت كذلك بلدة كفر تبنيت. في المقابل أعلن حزب الله في بيانين استهدافه بعد ظهر اليوم تجمعات للإسرائيليين قرب قلعة شقيف وعند أطراف زوتر الشرقية ويحمر شقيف، كما أعلن الحزب استهداف آلية نميرة في بلدة القنطرة. استقبل وزير الخارجية يوسف رجي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمنية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا المعينة حديثا في لبنان رانيا المشاط.
1: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن عودة أنشطة الوكالة داخل إيران تمثل مطلباً أساس من أجل تقييم الوضع فنياً بشكل دقيق، وأضاف أن الوكالة تفترض أن كمية الأورانيوم الإيراني المخصب ما تزال في الموقع نفسه الذي استهدفته لجماته في خلال حزيران الماضي. وفي الخبر الأخير، بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد اجتماع مباشر بهدف إنهاء الحرب، أعلنت الخارجية الإماراتية أن الإمارات ستواصل مساعي إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قالك هو دفكة انزو أبي يعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط التاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيف الفيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: الوحش
10: وحش
9: وحش
10: وحش تعال معي على البيت
11: لشو
10: للحب
11: مسرحية الوحش
10: خلينا نروح من هون
11: انا لازم اروح على البيت
10: انت ما عندك بيت
11: كارول عبود
12: دوري السمراني
11: مسرحية الوحش
12: 21 أيار
11: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
13: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون
14: صوت كل لبنان

معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج هادي الهاشم. برحب فيكن من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يا الله نيالكن. بعرف انه يمكن انتوا على الطريق رايحين vacation. It's Friday. Enjoy it. Enjoy it to the max. شو المشروع لليوم؟ لوين رايحين؟ كيف رح يكون الويك اند؟ على كل حال وين ما كنا رايحين بليز ونتفق مع بعضنا ما ناخد مع بعض معنا همومنا ومشاكلنا، اوكي؟ لانه لشو الباكانس؟ لشو الويك اند؟ إذا I'm gonna show up the way I am. أوقات لازم نتعلم يمكن هيك how to remove the hat. كيف أنا فيني شيل هالشابو تبع الغضب والتعصيب والتوتر والزعل والحزن لحتى عن جد تكون محل ما أنا fully present and enjoying it moment to moment. تعرفوا كتير أوقات ناس مثلا ما بيهمون أنا اليوم my environment كيف بدها تكون، يعني اللي حوالي بيئتي، مثلا إذا حدا فات على بيتي قوتي كله مكركب، التخت ما بعمله ما بسكره، تياب على الأرض وهيك. الواحد بيفكر إنه يلا ماشي الحال، الحياة صارت كتير سريعة ما علي ما بيأثر. أوكي أنا بدي أقلكن شي، من هون ببلش كل شي. ليه؟ لأنه الانفايرمنت تبعولي كل شي برا عم بيكون مراية لإلي، مثل كأنه أنا عم بعطي مسج لهاليونيفرس إنه ما كتير تصدقوا الحكي اللي أنا بحكيه، إنه أنا بدي أكتر من الحياة وبدي أتحسن وبدي أنا كمان شوية فرح أكتر، شوية سلام أكتر، شوية نتائج أكتر، شوية فن بحياتي، شوية سيجنيفيكنس. أنا كمان حس إني مهمة وأنا كمان بيصير معي قصص حلوة بالحياة. لما أنا بتمي بكون عم بقول هدول القصص شي، ولما عن جد عم خلي كل شي حوالي يكون مراية للشي اللي أنا عم خطط له شي تاني كليا. أوقات لازم الإنسان يفهم ولا مرة أنا رح أتفركش وأوصل لمستقبل أجمل. تخيلوا، بحب هالإكسبرشن أنا You don't stumble into a beautiful future. Never. ما رح أتفركش وأوصل لشي أحسن من محل ما أنا. إذا أنا بدي أوصل لمطرح شوي أحسن، أحسن انتبهوا، مش ضروري يعني أنا عم علي هالقد الستاندرد. يمكن أحسن يكون للشخص إنه بس في شوية سلام، ما برجع على بيت ما بدي أرجع عليه بصف هيك على الطريق لحتى الوقت يطلع يقطع، ما بقدر فوت على هيدا البيت بدي أتأخر لأنه بقلبه أنا بدوب. لا، أنا هيدا اللي ما بدي. أنا بدي أخلق أول شيء كأول ستيب بيت أنا بحب أرجع له، بيت الشخص التاني بيفهمني لما أنا كنت تعبانة ماني مرتاحة. We hold the space for each other. كلنا ننتبه لبعضنا، عيوننا على بعضنا. إذا صار في ردة فعل سبا بنرجع بنعتذر، بنرجع بنعمل ريبير. بس إذا كنت عم بشتغل لحتى أنا حسين أنا عم نتكن استنبل، ما في شيء رح يصير بحياتي أنا وعم بتفركش صوب مستقبل أحسن. It doesn't happen that way. كل شيء حلو بالحياة لازم نحضر له. بفتكر بنعرف هيدا الشيء كلنا، بدي حضر لشيء أحسن إذا أنا بدي. مين عبالك تكون عزيزي المستمع؟ بيرفل ماماسيتا وكل شخص عم يسمعني وما كنتوا بركي بعدكن بالشغل، بركي علقانين بالعجقة. مين عبالك تكون؟ مين عبالك تكوني؟ هيدا قرار، هيدا منه انه انا على الأوتوبايلت وانا عم بتفركش صوب شي انا بدي اياه. لا، يمكن لازم نتعلم كيف نظبط القصص اللي حوالينا كرمال نبلش نحس انه في شي رح يتغير. انا لما خلص الامور اللي حوالي وزبطهم هيدا منيح، بس this is not the whole story. هيدا منا القصة كلها. شو القصة كلها؟ بدي حط قدام عيوني اشياء بتذكرني مين انا حابة اكون. ايه اكيد، لانه الحياة كتير سريعة، كتير متطلبات وكتير هموم وكتير توتر ومليون شغلة عم تاخد my attention. فشوفوا كيف بدي زبط انا my environment، البيئة اللي حوالي بدي زبطها هندسة. بس ما بيكفي هيك، بدي حط فيها ازرع فيها امور بتذكرني مين أنا عن جد حابة أكون. هيك اللاوعي بيشتغل، مش بولا طريقة تانية. أوكي، بدي حط هدول الصور لحتى اللاوعي تبعي أنا ساعده يقدر يخلق لي اللي أنا بدي إياه، المستقبل على القليل اللي أنا بدي إياه. ما في شيء، أنا عم أكد لكم ما في شيء رح يصير إذا أنا بضلني in my place. فكل حدا منكم يفكر أنا who do I want to become. بكل زاوية ببيتي، بكل زاوية بالمكتب عندي بده يكون في شيء عم بيراقبني، كأنه هالزاوية عم بتراقبني.
اوكي الفرش هونيك عم بيراقبني، الحيطان عم بيراقبوني، اصلا بيراقبونا كل الوقت، كيف نبكي، كيف منزعل، كيف منحرد، كيف هالقد بيكون في جرح جواتنا. بس هالمره غير، هالمره تذكير باللي انا وعدت حالي فيه. وهيك بتذكر انا عوايدي، لانه هيدا الفرنيتشر اللي حواليه صراحه، هالانفايرمنت اللي حواليه بيعرف عوايدي، بيحكي عن عوايدي، بيرجع بيرد لي اياهم كلهم. فانا خليني اعمل بطريقه انه هو كلهم لما يحكوا يقولوا عني شيء، خليهم يقولوا هيدا شخص منه عم بيجرب بس، لا هيدا شخص عم بيتحول. This is not a person who is trying only. Okay? This is a person who is transforming. يا الله شو حلو، ليكو اتنيناتهم يبلشوا بالتي. I'm not only trying, I am transforming. حتى لو ما وصلت، خليني اعمل الصور براسي، خليني اطلب من هاليونيفرس، من الدنيا، شو موجود لإلي. وهيك هيك نحن هلا على البواب الصيفية. هلا في ناس بلشوا بالصيفية بالطول وبالعرض، اوكي نيالكون. هالصيفية انا كيف بدي كون؟ مين بدي كون؟ اذا انا بنت حدا، اي نوع بنت انا؟ What kind of daughter am I؟ اذا انا زوجة، اي نوع زوجة؟ اذا انا اخت، اي نوع اخت؟ اذا انا بشغلي كليج، اي نوع كليج؟ هدول كلهم قرارات نحن فينا ناخدهم. وهون بليتل تشويسز يمكن حدا نتحمس هلا عم بيقول انه ايه اكيد I want that. Of course I want that. Why not? هون بليتل تشويسز، this is what we do. Exactly what we do. ما في لا لا لاند، ما في positive psychology. في انه في شيء مسيطر على نتائج بالحياة شو ما كانوا. اوكي في شيء هلا في حدا يقول له كلام، قال لي جلادي اعمل هالقصص، بس ما نحن anyway عم نعملهم، بس بلا ما نعرف عم نعملهم بالقلب. فشو هن الفورسز اللي هن مسيطرين علينا؟ What are they؟ اوكي اذا انا ما بتعلم شو هن بحياتي، ما رح اعرف زيح الابره ولا مليمتر، the needle will not move at all، اذا انا ما بعرف شو هن الفورسز اللي عم يتحكموا فيه. لما قلكم forces بدي حط له umbrella، بيكون our mind. بدنا نصير عن جد masters of our mind، masters of our mind. اوكي هاي طريقة لحتى نحنا نتحسن، لحتى نحنا نتقدم، لحتى نحنا نتغير. اوكي وندوق شوي هيك sweetness of emotion in this life. لكل حدا عن جد بيقول كارلا انا حابب وبدي وتحمست وعن جد ليه لا هيك I'm programming myself انا، فنيجاتيفلي من دون ما انا اعرف شو الريزلتس اللي انا عم بحصل عليهم، خليني انا جرب تو بروجرام ماي سيلف بوزيتيفلي. ما هيك هيك انا عم بعملها، يعني طالع على بالي ولا لا؟ بس الفرق انه انا عم بغيب عن الوعي، انا على الاوتوبايلوت، ما بعرف شو عم بعمل. لما اتسمع للتل تشويسز بعرف اعمل القصص باي انتنشن مش باي اكسيدنت. على كل حال لكل حدا حابب الحديث فيكن تعملوا لي فولو على الانستغرام كارلا اندرسكور كيشيشان اندرسكور واكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان واكيم فاميلي اند تينيجر كوتش. عملوا لي فولو رح تشوفوا انه في كتير فيديوهات فيهم يساعدوكن. وهيدي الحلقة من Little Choices رح تلاقوها، بس نخلص على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. رح تشوفوا انه عن جد they are capable of taking you to a completely another level. خلينا نشوف مع بعضنا شو هن segments for today. شو يا هادي؟ Are you in with me؟ يلا let's go. Let's go to our first segment. Can I ask you a personal question؟ فيني اسألك سؤال شوي شخصي؟

Our first segment for today, بحب هيدا السيجمنت ليه؟ لأنه very flexible. فينا نسأل السؤال اللي نحن بدنا إياه. لليوم رح أسألكم سؤال بيعقد عن جد. شي مرة سمعته شو معناتها spiritual audacity؟ طيب نحن منعرف أنه لازم يكون عندنا جرأة، لازم يكون عندنا شجاعة، أوكي فاين. بس شي مرة فكرته أنه في جرأة من نوع تاني، جرأة روحية. Yes, exactly the way you're hearing it. جرأة روحية. ليكو نحن بالحياة كتير نسمعه أنه لازم يكون عندنا gratitude، لازم يكون عندي امتنان. صراحة إذا أنا ما عندي امتنان أي شيء عم بعمله بحياتي رح يكون فيه كتير friction، لأنه نحن هلأ على السوشيال ميديا منتفرج منشوف العالم كيف عايشين. قبل عينا لم ترى قلبا لم يوجع، ما هيك؟ هلأ على السوشيال ميديا الكل عم بيشوف كل شيء، فإذن بطل فيها القناعة، صار الكل بده كل شيء، وأنا مني ضد. بس المشكلة وين؟ المشكلة لما أنا فوت بهالدوامة وين أنا الفوكس تبعي تركيزي على everything that is missing in my life. أنا لما ركز على كل شيء ناقص بحياتي، على كل شيء ما عم بحصل عليه بحياتي، أنا رح فوت بالإنكزايتي، رح حس بإحساس بالخسارة، هيدا الشيء رح يجرحني، رح يضايقني، وأنا هدول كلهم بدي أقمعهم جواتي، رح أوصل للديبرشن. وأكيد مش هيدا هو اللي نحن بدنا إياه، منه هيدا هدف الحياة إنه نحن نغار ونعصب ونتم. No ever. حلو أنا أتحمس وحلو أنا أتشجع أنه أنا يكون بدي أكتر. This satisfaction is a creative state. لما أنا أكون مني satisfied باللي أنا عندي، منه كافيني، في شي بدي يتحرك جواتي، بدي أخذ أكشن. بس الفرق بين أني أنا أكون بمطرح خوف وقلق وتوتر أنه هذا الشي منه موجود لإلي، وأنا أزعل أنه أنا ما عندي شي، وفرق أنه أنا يكون عندي شوية امتنان. هون الامتنان رح يكون مثل حبة الدواء اللي ببلعها. فأبجي أنا شو بركز على كل القصص اللي بعدها موجودة بحياتي. أنا بعدني بقدر أتنفس، عرفنا عن جد قيمة النفس إمتى؟ وقت كورونا. ما حدا يقول كارلا بعد ناقص بس يكون عندي امتنان عن النفس، يعني بعد يقطعوا النفس عني. بلا، إجا وقت انقطع النفس، صح؟ عندي امتنان أني أنا بقدر أتنفس، عندي امتنان أنه أنا لما أطلع الشمسات بغمض عيوني بحس بالشمس على وجهي، عندي امتنان لصحتي إذا صحتي منيحة. على كل حال، كل شخص إذا بده إذا أصدق رح يلاقي امتنان لأي شيء. ما في حدا مستحيل يلاقي امتنان. إذا أكتر شيء أنا مليون ضربة سخنة صايرة معي، يمكن يكون عندي امتنان لللايف فورس يلي بعدها موجودة جواتي. فأنا في عندي قوة الحياة، ولا شيء عندي تاني، هيدا بيكفي إنه يكون عندي امتنان. أنا اللي عم بقلكن إياه غير هيك. أنا عم بقلكن spiritual audacity، الجرأة الروحية، غير نوع امتنان. Let's take it to another level. يعني أنا اليوم في أمور بدي إياها، بس في شرط إنه أنا عم بسعى إنه أوصلها، عم باخد خطوات، عم بعمل اللي لازم أعمله اللي تعلمته بالLittle Choices، بشوف الشغلة براسي in my imagination، أوكي؟ أنا بكون emotionally involved with it، يعني أنا روحياً، نفسياً، فكرياً كأنه حدا عم بجدلني تجديل مع هالشي اللي أنا بدي إياه، وكل يوم عم فكر شو الخطوات اللي أنا بدي أخدها لحتى أنا أوصل. بس شو؟ أنا هون ببلش يصير عندي امتنان. هيدا هو الأوداسيتي، spiritual audacity. أنا بعد ما صار شي معي ولا تغيروا نتيجة، بس من جوا بوصل لهالامتنان يلي بيقول Oh my God, I'm so happy and grateful. قدي عندي امتنان أنه أنا هيدا الشي صار عندي، ما شفته وما مسكته بين إيدي، بس يحو حدي وحوالي. إذا أنا ما شفته بعيوني مش معناته أنه هو منه موجود لإلي. فرب العالمين عم بيبعت لي إيه، وأنا بدي أعرف إسلقيه. بس أنا ما رح أنطر أنه يصير لحتى أنا حس بالامتنان. هاي الجرأة، واو، صراحة I love it, love it, love it. ما بعرف أنتو كيف بتفكروا. لازم أنا غمض عيوني وأعمل هالمنتل بيكتشر أنه I'm receiving it، أنا عم بحصل على هيدا الشيء. شو ما كان، يمكن بدي علاقة شوي أحسن مع شريك حياتي، يمكن أنا بدي أنه ابني لما يشوفني يبتسم لي، يمكن أنا بدي لما دور السيارة روح أشغلي ما يكون عندي توتر جواتي. مش ضروري يكون شيء كتير كبير، بس ممكن يكون شيء كتير كبير. ما بيأثر إذا أنا بدي أحلم، ليه ما بدي أحلم بشيء أكبر؟ كله موجود لإلنا. بس طبعا ما تنسوا، مثل ما منقول دايما بالLittle Choices، شو التمن اللي أنا مستعدة أدفعه لهذا الشيء اللي أنا بديه؟ لأنه ما في شيء ببلاش. لما أنا أقول إيه لشيء، لهدف، يعني معناته أنا بدي أحط وقت وخطوات، وبدي أكون منتبهة، عندي انضباط، عندي التزام. فبالمقابل عم أقول لا شوية سهر، شوية بسط، شوية ظهرات، شوية ويك أند، مثل ما نحن اليوم. أوكي، سو
وين الامتنان تبعولنا؟ بأي ليفل؟ خلي كل حدا منكم يضل مع هيدا السؤال، وهيدا السؤال أنا قلت لكم عنه ما منجاوبه على صوت عالي، فينا نجاوب عليه على صوت واطي، بس ناخد وقتنا to reflect and to think شو اللي أنا بدي إياه، وممكن من هلأ بلش حضير لهال spiritual audacity. شو يا هادي؟ منقول let's go؟ آخر نفس

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيرة، معكم والميكرو كارلا كيشان وكيم. أكيد هون بهيدا المطرح وين نحن وسايقين، نحن وبالمكتب، نحن وعم نعمل أي شيء، نتعلم إنه أنا هيك الوقت عم يقطع، ليه بدي يكون على الأوتوبايلوت؟ يعني ما فهمت ليه بدي خاف من إنه أنا أتعلم new tools and skills لحتى أنا روح صوب السيرتينتي أكتر، يكون عندي يقين بحياتي لحتى بكرة لما سنين هيك يتكتكو ويجي الوقت أني أقول باي، اطلع لورا ما يكون عندي أنا حزن وقول لحظة ما خليتوني أنا أعمل القصص اللي أنا بديها. يعني أنا وين هلأ صار الوقت أني روح بعد ما دقت عم شي بالحياة؟ لا، أنا ما بدي أكون من هدول الناس. أوقات بناخد tools skills بليتل choices بيكون سهل لقلنا، في ناس سهل لقلهم هيك شغلة صغيرة دفشة بتغير لهم مجرى حياتهم، بيقدروا يتأقلموا بسرعة، بيكون programming تبعهم منه كتير قوي، بتعرفوا يعني الجرح اللي حاملينه جوا ما بيكون كتير تقيل، مربيو مع عيلة هالقد عندها القوة انه تترك أثر عميق بالجرح وبالوجع بالنيجاتيفيتي بالسلبية بالنقص، فبيقدروا يقلعوا. وأوقات كتير لا، بس بيكون كفيل هيدا الشيء انه يوعيهم انه I need more help. فما نخاف إذا أنا اليوم عن جد بحاجة لشوي مساعدة أكتر، بدي خاف؟ إذا بقدر أتكلف بتكلف، إذا ما بقدر أكيد بجرب قد ما فيه القطرة في الخيط. بس اللي بدي قلكن إياه إنه أنا ليه بدي خاف استشير، ليه بدي استحي استشير؟ خلص صارت هالشغلة هالقد حلوة وهينة، بالعكس صار كل شخص بيهتم بالهايجين تبع دماغه وروحه وقلبه هذا شخص كتير خرج احترام، لأنه مثل ما منروح على الجيم نركض لحتى نحسن شيء الناس بيقدروا يشوفوه، نحن منكون قدي رائعين لما نكون عن جد عم نشتغل لحتى نحسن شيء يمكن غير ناس مش قادرين يشوفوه، بس أنا اللي رح شوفه وهذا الأهم. مش بيتي من برا أي لون، من جوا شو فيه رصير ولا في ضو وفي نظافة. فنحن أنا هذا اللي بدي قلكن إياه، فينا عن جد نشقلب الأمور بحياتنا. أوقات هالقد البروغرامينج بيكون قوي، هالقد بيكون الجرح عميق، هالقد الحزن والقلق والتوتر، الإحساس بالدونية، البلوك اللي بيقلي إنه هدول ما نون موجودين لقلي، بقتنع وهذا اللي بيزعلني إنه there's nothing for me. No. ما بدي أقبل أبداً إنه الناس اللي حوالي هن اللي يخلقوا لي الفوكس تبعولي، ما تقبلوا. هيدا أكتر شيء أنا بيستفزني. by the way، عرفي أنت شو بدك بيرفما ماسيتا إذا عم تسمعيني؟ وأي حدا سيدي العزيز، كل حدا منكم يعرف هو شو بده، وياريت إذا كنا محاطين بناس عن جد هالقد بيعرفوا مصلحتنا وهن كمان they want more out of life، إيه بتأثر فيهم ليش لا. بس أنا اليوم بدي أسمح للناس مستسلمين هن على الأوتوبايلت هن يخلقولي الحياة اللي أنا بدي إياها، عن جد هيدا ظلم. فكل حدا عم بيحس من جواته أنه أنا I don't want to stay like this، هيدا حقك. وأخيرا وعي شي جواتك، ما ترجع تطمه، خليك معه لهيدا الإحساس، وعيه. بتعرفوا كيف هيك بالغابة بنعمل هيك نار، بس إذا ما مننفخ مزبوط وما منجرب نقوي هالنار خلص باي بتنطفي. نفس الشي هالإحساس اللي بيوعى جواتنا، منلتهي وخلص، مصاعب الحياة وسرعة الحياة بتنسينا. لا لا لا، we can create what we want. I believe in that. أنا بقدر آمين وبأكد لكم إنه بدي يكون عندي اليقين، بس عشرت إنه ما حدا يخربطني، إني أنا أقدر أخلق اللي أنا بدي بهالدنيا. رح نروح soap our second segment لكل الكوبلز. يا الله شو الزعل بيكون كبير. Our second segment is the honeymoon is over. خلص شهر العسل، خلص.

يا الله ما أصعبها لما الرجال يقول لمرته أنت مريضة روحي شوفي شو بدك تعملي. عن جد كتير صعبة وكتير تقيلة وكتير سئيلة لما الرجال يكون بيتصرف بهيدي الطريقة. هيدي ردة فعله، يعني بيكون صار لهم فترة سوا، حبته حببها، بس تعرفوا ما في مهرب من المشاكل. أكيد ليلى كان خلص شهر العسل هيك فكرته، ببلشوا المشاكل. ولما يقلها أنه أنت مريضة روحي شوفي شو بدك تعملي، وأنت بتعرفي كتير منيح يمكن أنه منك مريضة، باي ذا واي فيها تصير بالعكس، ما يزعلوا الرجال هلأ، بس أنت منك مريضة وأنت عارفة حالك كتير منيح، عم تقشعي الرياليتي مثل ما هي عم تقريها، عرفتي كيف؟ ولما هو يجي يقلك أنه أنت مريضة أكيد هيدا كتير بده يجرحك، يعني ديجا أساسا اللي صار كان مزعلك كتير، عرفتي كيف؟ فهلأ مش بس في شغلة هالقد مزعلتك جرحتك مخوفتك محزنتك، لا صار في شي تاني كمان، انه هو منه قادر يقريك، منه قادر يحضن وجعك، يمسك وجعك بين ايديه لحتى يساعدك يشقلك، عرفتي كيف؟ هون the honeymoon is over اكيد. ايه اكيد، لانه نحن منكون اخذنا الشخص على اساس انه انا بامان معك، على اساس you have my back، على اساس انت قلت انه بالسراء والضراء، على اساس انه انت you are my man، انت وينك؟ ليه عم بتقلي انه انت مريضة؟ بتعرفوا قد بشوفها انا بالكابينة عندي هيدي، لما السيدة تجي تخبرني انه هيك بيقلي اف شو تقيلة واف شو صعبة. انا بدي اقلكن هون سيدتي ببلش الخيار تبعولك، هانيمون is over عن جد ولا هون في شي تاني بلش؟ خيارك انت انه يكون عندك certainty انه فيك تحسن الامور بقلب عائلتك وبقلب الجيزة. ليه وكيف؟ لانه هيدا الشخص اللي عم بيقلك جوزك حبيبك انت مريضة روحي تعالجي، مريضة انت عم تتخيلي هيدا الشيء، اكيد صرتي تعرفي غاز لايتينج، ما هيك؟ شخص عم بيخربتك شوي. ما تفكري انه هو ضدك، هو منه ضدك ابدا لما يقلك هيدا الحكي، ولا بيكرهك ولا بده يوطيك ولا حتى قصده انه عن جد انه انت تمرضي. بتعرفوا انه المرأة والست اذا بتكون بوضع هيك تعبانة وهالقد بتكون عم بتجرب تحكي وتعبر وتقول، وبينقلا انت مريضة خوتة روحي شوفي روحي استشيري، تقدر تمرض هيدي المرأة، تقدر عن جد تمرض هيدي السيدة. ايه لأنه هيدا it's so heavy emotionally، هيدا شي كتير تقيل. بس أنا بدي أقلك شي، مش أني أنا عم دافع عنه لا، بس بديك تشوفه هو بالنسبة لقاله ما بديك لا تجني ولا تخوتي ولا تمرضي، هو منه قادر يحمل هالغلط اللي هو عنده إياه. أسهل لقاله مليار مرة ينكر هيدي الحقيقة اللي أنت عم تحطيها على الطاولة. إذا عم تقليني أنت عم تطلع على البنات وأنا حدا كلاو، طب كيف يعني؟ ما عم بفهم. طب ما بتفكر انت هالبنت التانية شو بتكون عم بتقول؟ انه انا ما قلي قيمة هاي المرأة انه ولو منو شايفها كيف هيك عيونه لبرا بيقلك انت مريضة. اوكي انت عم تتخيلي هيك، انت بكي شي، انت عطول بدك تعملي مشكل، او اذا مثلا اهله عطول بلطشوك بيضيقوك بيوطوك بيجرحوك بيعملوا القصص، يعني بيشكروك بقصص، وهو بيكون واقف على أساس أنه بيقدر يحميك أو بيقدر يشوف شو عم بيصير. لا، فلما يقلك أنت مريضة يعني معناتها شي واحد بس، يعني معناتها أنه أنا ما بعرف شو بدي أعمل ولا كيف بعمل لحتى أحمل هيدا الوجع بين إيدي، وجعك وهيدا الجرح اللي أنت عم بيطلع جواتك. أنا ما بعرف، أولا بخاف أحمله، تانيا أنا ما عندي السكيلز وأنا ما عندي التولز لحتى أعرف كيف بدي حل هدول المواضيع، إن كان أنا عيوني كيف عم بيروحوا شمال ويمين مدري ليه، وإذا كانوا أهلي مثلا نعطي two examples نحن randomly، إيه أنا ما بعرف كيف بدي واجههم لحتى حط لهم حدود، أنا ما بعرف حط لهم حدود ودافع عن حالي، أنا كل حياتي ربيت معهم هيك، هلأ بدي أجي أنا دافع عنك أنت؟ هدول كتير صعبين لإلي، لأنه إذا طلعت عليهم وقبلتهم يعني معناتها أنا بدي أقول أنه في شيء لازم أعمله وأنا no way أعمل ولا شيء. شفت كيف؟ لأنه هو لحتى يقدر يعمل شيء لازم يصير مشور، لازم ينضج، وهو منه قادر يعمل هيدا الشيء. هلأ لقلك أنت أول شيء بلوك مش على الانستا والواتساب، بلوك براسك، انه ما تكبري الموضوع هالقد براسك لما يقلك هذا الحكي. اكيد انت ما رح تمرضي واكيد انت منيك مريضه، ما تتاثري فيك لهالقد. الكوميونيكيشن بدل ما تصعدي للصريخ والعيط والتهديد بطلقك وبتركك وخلص وما بقى في شيء بيناتنا، خدي الحديث صوب هيدا الشيء، انه كيف فيك تساعديه انت انه يحملها. بتقولوا لي انه انا رح صير الثيرابيست تبعيته، يعني لا، this is a choice of communicating. كوميونيكيشن اني انا بشوفك، انا عم شوف وجعي وانا عم بقدر شوف وجعك انت، اف قد فيها ماتوريتي هيدي، يعني just saying. اذا انا I want to save my couple في مليون طريقه، بس المهم انه انت يكون عندك the certainty بيرفا ماماسيتا، اليقين. when two people meet the one who has more certainty will influence the other. بحياتك ما تنسي هيدا الشيء.
شو يا هادي؟ شو بدك تسمعنا؟ شو طالع عبالك؟ I trust you.

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: Hello my beautiful people, عم تتسمعوا على Little Choices, خيارات صغيرة. شفتوا هودي الخيارات الصغيرة اللي بنعملهم on daily basis يلي بيقطعوا تحت الرادار ومنفكر انه ايه ولا شيء معلي لا هيدا منه معلي, هيدا عم ياخدني مطرح ومطرح منه كتير واو. اوكي طيب انا بدي لكم اذا حابين تعملوا لي فولو على الانستغرام كارلا اندرسكور كيشيشان اندرسكور واكيم, على الفيسبوك كارلا كيشيشان واكيم فاميلي اند تينيجر كوتش, فيكم تلاقوا كل الحلقه تبع ليتل تشويسز من اولها لاخرها. بس نخلص على الويب سايت تبع الاذاعه www.vdlnews.com/category/littlechoices بنوصل لفقره بنحبها كتير, هي سيجمنت نمبر 3 ستوب لاينج تو يور سيلف. حيج تكذب على حالك.

حيش تكذب على حالك لليوم. بدي أقولك أنت لما تتطلع بالمراية قول الحقيقة، شو يلي بتشوفه؟ وأنت بيوفا ماماسيتا وكل حدا عم يسمعني، شو بتشوفه لما تكونوا عم تتطلعوا بالمراية؟ بتشوفوا الشبوبية، بتشوفوا أنه لابسين مزبطين، يلا I'm so ready on the go on the go. أنا بدي أطلب منكم شيء، هيدا لما نحنا نكون عم نكذب على حالنا ونتطلع بس من برا هيك ونشوف أنه أي من برا مبين أنه everything is okay، فبروح الجيم وبظبط حالي واموري وما حدا بيقدر يعرف جواتي شو عم بيصير، فهل بتخين عم بشتغل عليها عن جد هيك؟ عن جد are you really satisfied؟ عن جد في هالراحة النفسية من جوا انه I'm okay؟ فأنا بدي أقول لك شيء وبدي أقول لك شيء، لما نتطلع على حالنا بالمراية بدي إياك ما تشوف حالك، ما تقشع وما تتطلع كيف مبين أنت شبوبيتك أو أنت جمالك وشكلك وكيف أنت من برا، لا بدي إياكم تتطلعوا بالمراية لحتى تشوفوا شيء تاني. لما أنا أطلع بالمراية كل يوم بدي أشوف مين قادر أكون أنا، هيدا يلي أنا بدي أشوفه بالمراية. بتطلع بالمراية مش لحتى أشوف لا أغلاطي ولا الأشياء اللي ناقصة جواتي، my flaws okay my shortcomings ديفوياتي، لا أنا بدي أطلع بالمراية لحتى أشوف النار، النار يلي جواتي يلي فيها هي تحركني لحتى أنا أوصل للأمور اللي أنا بدي إياها. فلما أطلع بالمراية بدي أتأكد أني أنا أكون عم بحكي، وبدي كتير انتبه لحكي لأنه أوقات مننسى أنه هيدا الحكي سلاح، it's a sword safe، فبدي انتبه كتير. أنا عم بلش أقول لحالي أنا وعم بطلع بالمراية هيك، بقول لحالي الماضي صار وراي مستحيل خليه يأثر علي بعد هلأ، بطلع بالمراية بقول أنه أنا عم بقرر مين بدي كون، وبعد هلأ بدي خلي كل شي حوالي وكل خطوة عم بخدها تكون عن جد فيها تناسق لحتى تاخدني صوب الشي اللي أنا بدي إيه. إذا منه هيدا هو حكي مع حالي لما أنا أطلع بالمراية، بشرفكن شو اللي بتكونوا عم بتقولوا لكان لما أنتوا تطلعوا بالمراية؟ فأنا بقلكن حيش تكذب على حالك، أنا ما بدي أكذب على حالي، بدي أطلع على نتائج مثل ما هن، مش كرمال أزعل أبدا، بالعكس بعمل مزيغ بتطلع بقول إنه هاي المراية كل يوم بدي أطلع فيها، على القليلة ما أكون عم غسل وجهي أو عم فرش أسناني. لما أطلع بدي أتذكر my self talk، شو اللي أنا بحكيه مع حالي moment to moment، لأنه تذكروا one of the rules of the mind is listening to every word، كل كلمة أنا عم بقولها عم بيسمعني عم بيسجل وعم بيصدقني، وبتعرفوا شو شوي شوي شوي شوي رح يخدني على الأد صوب هيدا الشيء، وإذا مش هيدا هو الشيء اللي أنا بديه خليني أكون كتير منتبه. يلا كتير بسرعة خلينا ننتقل هادي للمنتل جيم قبل ما أنت تبلش تشوبرلي وتقلي إنه خلص ويلا وباي.

0: منتل جيم. هيدا المطرح وين نحنا مش بحاجة فيه لا يوغا مات ولا رانينج شوز. بهيدا المطرح نحنا ما منعلي أثقال، نحنا هون منعلي أفكارنا. For this week the exercise اسمه The Museum Test. Our exercise for this week in Mental Gym, The Museum Test. فبدي إلكون عن جد رح يجي وقت نلاحظ كلنا أنه كل شيء أنا كنت عم بزعل عليه بالماضي لما سنين مرقوا، مثل كأنه وقتها كنت أنا صغيرة وكنت أعتلهم قصص ما إلها عازة، هلأ بتطلع بقول أنه ما كان إلهم عازة هدول، وقصص قديمة صايرة معي لما أرجع أطلع عليها رح أرجع أطلع عليها بنفس الطريقة. فلليوم بالوارم أب بنقول بدي إياكم تتذكروا شيء كنتوا كتير قلقانين عليه وخايفين وزعلانين منه، جرحكن، موقف صار معكن، رفض، ريجكشن، حزن، قلق، توتر، خسارة من أي نوع. أنتوا بس تخيلوا أنه من بعد ما مرق وقت على هيدا الشيء 5 سنين لقدام، قديه صار هيدا الإحساس بعيد كل البعد عنكن، وقديه هيدا الشيء زم صغير لحديد ما تبخر وما ضل منه إلا شوية أشياء. هيدا هو الوارم أب لليوم. بالأكسرسايز بدي منكن تفكروا هلأ بهيدا اللحظة شو في شغلة هالقد شغلتكن ومزعلتكن، وبديكن تتخيلوا عم تمشوا أنتوا بميوزيوم وبعدتوا هيدا الشيء اللي هالقد أخذ تفكيركن ومزعلكن، بعدتوا على هيدا الميوزيوم يلي هو 10 سنين لقدام، فتوا عليه لهالمتحف وعم تمشوا فيه، وصلتوا لهيدا المطرح وين فيه هالشغلة اللي انتو حطيتوها يلي مخوفتكن مزعلتكن اخدي كل طاقتكن، محطوطة ورا ازاز وقدام هالازاز محطوط من 2026 خوفه لهيدا الشخص او لهالسيدة. انتو عم تقطعوا حد هيدا الشيء، عم تتفرجوا وعم بتشوفوا على حالكن انه شو الاحساس اللي بدو يطلع جواتكن. اوكي 10 سنين لقدام هاي المشكلة هلأ عم بتعينوا منها، بعدتوها حطيتوها بالمتحف، بعد 10 سنين انتو هونيك عم تتفرجوا على نفس الشيء، شو الإحساس اللي بدو يطلع جواتي؟ شو بدي فكر بتكتها لما أنا أطلع أنه إف بال 2026 أنا كان عندي هيدا الخوف وهيدا الشيء هالقد كان مزعلني؟ رح تطلع ابتسامة على وجهي، رح حس بالتعاطف، شو يلي رح يصير جواتي؟ رح أسأل حالي ليه أنا عذبت حالي هالقد؟ بالستراتشينج شو يلي أنا بدي أعمله؟ بالستراتشينج بدي أسأل حالي سؤال، هالنسخة مني يلي بالمستقبل شو ممكن تعطيني نصيحة وأنا بدي أسمع جواب؟ شوفوا بالستراتشينج بدي أقول لحالي نسخة تبعيتي يلي بالمستقبل شو ممكن تعطيني نصيحة وأنا هلأ بدي أسمع لها. وبتعرفوا آخر شي بقلكن أنه الشطارة والبزدم والذكاء أني أنا ما أنطر الوقت يقطع لحتى أنا شوف بعيون الفيوتشر، أوكي بعيون المستقبل، الشطارة أنه أنا هلأ أقدر أشع هيدا الشيء. منقول wisdom is borrowing the eyes of your future self before time does it for you. فالعيون يلي أنا رح يكون عندي إياهن بالمستقبل هودولي أنا فيني استعيرن هلأ لحتى أقدر شوف المشكلة اللي أنا فيها هلأ يلي زعجتني لما أنا يقطع علي وقت وكون هونيك بالمستقبل عم بتطلع بعد 10 سنين لورا، كيف عن جد بدي أشع هيدا الشيء؟ هون الشطارة أني أنا ما أنطر الوقت يقطع لحتى أقدر أعمل هيدا الشيء، أنا من هلأ بقدر استعير هودول العيون يلي هن بعد 10 سنين لقدامي اللي قادرين يطلعوا لورا ويقولوا أنه قدي أنا كبرت، قدي أنا عظمت، وأنا ما كان في لزوم أبداً أعمل هيدا الشيء لأنه حرقت حالي حرق. شو رأيكم بهيدا المنتل جيم؟ قادر يحط ديستانس بينكم وبين المشكلة اللي أنتوا عم بتعينوا منها، لأنه معظم الوقت more often than not المشكلة بتكون أنه أكتر أنا عظمتها وكبرتها وعملتها شبه مستحيلة لحتى أحمي حالي أكيد، بس in the same time I'm draining myself، أنا مكون عم نشف حالي ومش هيدا هو المطلوب مني أبدا. وهلأ خلي صوتي يروح معكم يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم كل طاقاتكم كل مهاراتكم، وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي انتو عاملينها يلي بتقول انه تعبانين مش قادرين تكملوا وما بتعرفوا كيف تكون تغيروا your results. وإلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجاية، إن الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1998 بفرنسا. بالعادي المونديال بكرس شعبية اللاعبين والفرق، بيطلع ناس وبينزل ناس. بمونديال 98 صعد نجم الفريق الفرنسي اللي هزم الفريق البرازيلي العريق بنتيجة 3-0، ونجم البطولة كان اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان اللي حقق شهرة عالمية بعد هدفين سجلهم بالرأس بهالمباراة النهائية. لكن مونديال 1998 كمان كرس ريكي مارتن كنجم عالمي. وفيكن تقولوا انه ما بقي حدا بالكرة الأرضية إلا ما غنى لا كوبا دو لا فيدا، واللي بتعني كأس الحياة. الأغنية الرسمية لهالمونديال أدخلت لأول مرة الطابع اللاتيني الراقص بقوة وأصبحت نموذج لأغاني البطولات الرياضية الحديثة، وهي لا تزال تستخدم لليوم بكتير من الملاعب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وأي جبنة إيمانتال $2.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
7: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.
8: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
9: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
10: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكان شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي $6.99، 10 كيلو بيرسيل $14.99، شامبوان إلترا دو $2.29، صندوق ماي كبير ب99 سنت، وقية أشقوان $1.49، زبدة سميتس $1.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
2: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
3: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
2: حملت تليفوني تدق له رد علي،
3: الو لولو
2: الو لولو
3: كيف خيي
2: بدي مصاري
3: كي بيي،
2: اذا البابا مسافر شو بيعمل لي،
3: اخر مره عزت دغري حول لي
2: كيف
4: كيف
2: معنيه معنيه معنيه.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بعد طهران وحزب الله، الرئيس بري يرفض اتفاق وقف النار وهجوم لعون وسلام على إيران.
1: راديو رما من صوت كل لبنان مع جينان جوان وجان خوري وسافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاته.
2: لم يفاجئنا بيان الفتنة الصادر عن المفاوضات، لكن ما يشكل الصدمة بالنسبة لنا أن ترافق السلطة اللبنانية عبر مفاوضيها على مضمون هذا البيان.
3: الأمور متروكة بين المعالجات الدبلوماسية المكثفة والناشطة حاليا.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، عون نعيم قاسم لا يمثل اللبنانيين وإيران تساوم على لبنان مع الأمريكيين. بر اتفاق وقف النار مفخخ وهجين وجائر وقائد الجيش في عين التين. إسرائيل هاجمنا أكثر من 650 هدفا لحزب الله خلال الأسبوع الأخير. لدريان يواصل زيارته لبنان. قبلان نيات تفكيك المقاومة ستضرم حربا أهلية. إشكال بين عناصر حزب الله وأمل في البيسارية. أصداء وصف ترامب نتنياهو بالمجنون تماما تتردد في الداخل الإسرائيلي، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية مكانك راوح.
0: تتابعون في راديو رماء الخاص.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. ما يزال اللعب عند حافة الهاوية مستمراً مع رفض إيران وحزب الله والرئيس نبيه بري وقف إطلاق النار من جهة وتلويح إسرائيل بسيناريو غزة في لبنان من جهة أخرى، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية برية واسعة في لبنان قبيل الانتخابات لرفع أسهمه. أما على الضفة الرسمية اللبنانية فتصعيد لافت شنه اليوم الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام على إيران، وقد أكد رئيس الجمهورية أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. ميدانيا وبطبيعة الحال ما زالت التحليلات تتوالى حول الهدف من الانسحاب الإسرائيلي أخيرا من منطقة دبين في مرج عيون لفك الحصار عن عدد من القرى وإعادة وصلها بطريق البقاع على الرغم من كل التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى غارة شنها منذ قليل الجيش الإسرائيلي على سحمر في البقاع الغربي، كما أفاد مندوبنا في البقاع حسين درويش.
1: إذن وقف إطلاق النار يواجه تحديات ميدانية وأمنية متعددة وسط استمرار الاعتداءات التي تؤكد أن الاستقرار في لبنان لم يتحول في الوقت الراهن إلى واقع ثابت. فاللافت بعد الظهر كان كلام من رئيسي الجمهورية والحكومة عقب رفض الرئيس بري اتفاق وقف النار. رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أننا حققنا اختراقا كبيرا في المفاوضات مع إسرائيل، وتوجه إلى نعيم قاسم بالقول: أقول لنعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك، لافتا إلى أن قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. وخاطب عون إيران بالقول لقناة CNN: أنتم لا تحاولون مساعدتنا، الشعب اللبناني وحده يدفع الثمن لأجل مصالحكم الخاصة، مشددا على أن إيران تستخدم لبنان ورقة مساومة في المحادثات مع أمريكا ومصالحنا لا تتوافق مع مصالح إيران. وأعلن عون: أننا خضنا مفاوضات شاقة مع إسرائيل، لكن الاتفاق الأخير قد يفضي إلى سلام عادل ودائم.
0: رئيس الحكومة نواف سلام توجه بدوره إلى إيران قائلا: ارحمي جنوبنا وتوقفي عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط المفاوضات مع الولايات المتحدة. التفاصيل مع جاية الغالب.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان نجح في التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، إلا أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لهذا التفاهم قبل أي طرف آخر. وشدد سلام على أن لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حرب أو سلم يجوز أن يبقى خارج إطار الدولة، داعيا سفراء الدول وممثلي المنظمات الأممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين. كلام رئيس الحكومة جاء في خلال إطلاق مؤتمر النداء الإنساني العاجل الثاني للبنان، الهدف إلى تأمين تمويل إضافي بقيمة 331.5 مليون دولار أمريكي لدعم 1.4 مليون شخص.
3: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. إن رفض وقف إطلاق النار يعني ببساطة وضوح أن الحرب مستمرة وأن الأزمة إنسانية مستمرة تالية، بل إنها تتعمق يوما بعد يوم. فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين.
2: وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أكدت أن الوزارة تنسق ميدانيا عبر 600 عاملة وعامل اجتماعي، مشددة على أن لبنان يحتاج إلى دعم عاجل وشراكة مسؤولة. بدوره ناشد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزة تأمين 331.5 مليون دولار أمريكي إضافية لمواصلة الجهود المنقذة للحياة. من السرايا الحكومية جايال غالب، صوت كل لبنان.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري كان رفض اليوم وقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ورأى أن البنود في معظمها جائرة ولا تصلح لأي اتفاق. وقال بري في بيان إنه كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار من دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ومن دون هدم كل ما هو قائم، مشيرا إلى أن المقترح فخخ بإضافة بند ينص على وقف تام لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك إجلاء جميع عناصر الحزب من جنوب الليطاني. وأضاف بري كان من الممكن النظر بإيجابية إلى النص لو تضمن انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ومعتبرا أن الصيغة المطروحة أفرغت من مضمونها عبر الحديث عن مناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة، قائلا كان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة. وأعلن بري موافقته على نقطتين أساسيتين: الأولى أن يفهم وقف إطلاق النار على أنه كامل وشامل من دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم كل ما هو قائم. أما النقطة الثانية فتتمثل بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. وختم بري بالقول إن باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. وفي نشاط عين التين اليوم، قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار الرئيس بري، وكما زار عين التين النائب الياس بوصعب.
1: الياس بوصعب نائب رئيس المجلس أكد أن الرئيس بري مطلع على كل أجواء المفاوضات، وهو طلب تهيئة الأرضية لإعادة تحريك عجلة التشريع.
4: لقيت أنه الرئيس بري مطلع على كل التفاصيل، وفي جهد عم ينعمل إن كان عبر التفاوض اللي عم بيصير أو بالتواصل مع الرئيس بري لنقدر نوصل لمرحلة نخلص من هالأزمة ونخلص من هالمرحلة الصعبة اللي عم تمرق على لبنان. بنفس الوقت طلب الرئيس بري أنه نجهز الأجواء، نحضر الأرضية الملائمة بالهدوء وبالرواء، تحضيراً لإقامة هيئة عامة من أجل التشريع واستكمال جدول أعمال الهيئة العامة اللي نوضع من قبل هيئة مكتب المجلس بآخر اجتماع، والكل بيعرف أنه تم تأجيل هذه الجلسة لأسباب صارت خارج إرادتنا، وهي التوترات اللي كانت عم بتصير والتحريض اللي كان عم بيصير بالشارع. ارتأى الرئيس بري أنه تأجيل الجلسة ممكن لتهدئة الأرضية، لأنه القوانين اللي موجودة على جدول الأعمال ضرورية، والرئيس بري بده يحضر الأجواء لإقامة هيئة عامة لحتى تنقر هذه القوانين.
0: وقبل متابعة النشرة، نشير إلى استهداف دراجة نارية بين بلدتي طير دبة ومعركة، وقد تم نقل إصابة بحسب مندوبنا حسين معنا. كما نذكر بالغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سحمر قرابة الخامسة، إذن الغارة على سحمر في البقاع الغربي. ونعود إلى سياق النشرة في المواقف. انتقد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب مضمون اتفاق واشنطن، واعتبر أنه يشكل تهديدا للطائفة الشيعية بأكملها ويوقظ الفتنة.
5: لم يفاجئنا بيان الفتنة الصادر عن المفاوضات التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في واشنطن، لكن ما يشكل الصدمة بالنسبة لنا أن ترافق السلطة اللبنانية عبر مفاوضيها على مضمون هذا البيان. فهل يمكن أن يسمي البيان فريقا يقاتل العدو الإسرائيلي الذي يحتل أرضه بأنه عدو للبنان؟ إنه يتهم طائفة بأسرها. وأي اتفاق لوقف النار هو هذا الذي يتجاهل الاحتلال الصهيوني لأرضنا ويشترط انسحاب اللبنانيين من أرضهم لصالح قوات معتدية محتلة. لذلك نرى أن هذا البيان فضلا عن كونه تصريحا مفتوحا للعدو الإسرائيلي لمواصلة الحرب، حرب الإبادة في لبنان، فإنه يفتح الأبواب أمام فتنة داخلية لطالما حذرنا ونحذر منها، وهي واحدة من أهداف العدو الذي فشل ويفشل في القضاء على المقاومة.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفي خطبة الجمعة أيضا حذر من نيات تفكيك بنية المقاومة، لأن بذلك سيفكك لبنان وستضرم النار في حرب أهلية لا سابق لها على الإطلاق. وأكد المفتي قبلان أن المطلوب من السلطة الحالية أن تضمن الأمن اللبناني لا أمن إسرائيل الإرهابية، وأضاف: من يمنع الجيش من الدفاع ينفذ أكبر مشاريع واشنطن وتل أبيب ولعبة المناطق التجريبية، مشروع صهيوني، وبعبدة تعرف ذلك. قبلان شدد على أن الحل يكون بوقف النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، وليس بترتيبات أمنية داخل لبنان في قلب أسوأ حرب أهلية تضعنا لأمان أمريكا في هذا المجال. تصادر السلطة اللبنانية وتقود أخطر مشروع يطال وجود لبنان التاريخي.
0: ميدانيا، سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى متوسط في أجواء الضاحية ومحيطها. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه هاجم أكثر من 650 هدفا لحزب الله خلال الأسبوع الأخير. هذا وواصل الجيش الإسرائيلي إنذاراته وتهجير سكان الجنوب وصولا إلى صيدا، كما أغار عصر اليوم على سحمر في البقاع الغربي، وأيضا جرى استهداف دراجة نارية بين طير دبة ومعركة منذ قليل، حيث أفيد عن سقوط جريح. المزيد من التفاصيل حول الوضع جنوبا مع حسين معنا.
6: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويواصل الطيران المعاد استهداف المدنيين والمسعفين. وأفيد عن مجزرة عصر اليوم في بلدة زبدين، حيث تم استهداف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في البلدة أثناء محاولتها إيصال الخبز لعائلة صامدة داخل البلدة. ومع وصول السيارة إلى المنزل شن الطيران الحربي غارة عقبها بغارة من مسيرة، وتشير المعلومات إلى وجود 6 أشخاص بين مسعفين ومدنيين من أصحاب المنزل لا يزال مصيرهم مجهولا، وتجري محاولات لتسيير جرافة وآليات ثقيلة إلى الموقع لبدء عمليات البحث رغم الخطر والمخاوف من عودة الغارات. هذا وقد واصل الطيران الحربي شن الغارات واستهدف عصر اليوم بلدات شوكين وزفتة وبرعشيط ومليخ وجبل صافي وكفرة والسرفند والبابلي والمروانية وكوثرية السياد ودير الزهراني وعنكون وكفر فيلة وجبشيت والقليل وشوكين وميفدون ومجدل زون ومرتفعات الريحان وكسارة العروش، فيما رفع الطيران المسير من وتيرة استهدافاته موقعا هذا اليوم أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى في الغارات التي استهدفت قانا وطريق البازوري ودجيلو وحبوش على 4 دفعات ودير الزهراني على 2، وتول عند مدخل مستشفى راغب حرب وكفر دونين ودوار كفر رمان ب3 صواريخ وتبنين وبئر السلاسل والحوش. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة جبشيت وقعقعية الجسر وكفر رمان وميفدون، كما استهدف في جنوب النهر بلدات فرون والغندورية وصفد البطيخ وتبنين وبئر السلاسل والمنصوري وسهل القليلي. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أن عناصره كمنوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وعند وصول القوة المتقدمة إلى نقطة المكمن فجروا فيها عددا من العبوات الناسفة وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفرادها. وأضاف البيان: بعدها عمد العدو إلى سحب إصابته تحت غطاء دخاني كثيف ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدة القنطرة وفي محيط قلعة شكيف وعند أطراف وادي الحجير وأطراف حداثة والأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوتر الشرقية ويحمر شكيف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية. كذلك أعلن عن استهداف قوة إسرائيلية متموضعة في مبنى بمحيط قلعة شكيف، بالإضافة إلى استهداف آلية اتصالات وآلية نميرة عند تلة الصلعة في القنطرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
7: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذا المساء الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، أهلا بكم. استاذ جورج، بظل المواقف الصادرة بعد الإعلان عن اتفاق واشنطن، برأيك إلى أي مدى هذا الاتفاق اليوم قابل للتنفيذ؟
8: هذا الاتفاق يحتاج إلى شبكة واسعة من الاتصالات الدبلوماسية الناشطة حاليا للوصول إلى خارطة طريق حول كيفية تنفيذه. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية كان واضحا يوم أمس عندما قال بأنه يستمزج العراق حتى حتى يبلغ الموقف النهائي إلى واشنطن، باعتبار أن البيان إنما هو شبرة عن وزارة الخارجية الأمريكية. بطبيعة الحال يعني بات واضحا بأن حزب الله رفض هذا الاتفاق. الرئيس نبيه بري أعطى بعض الملاحظات بشأنه، لكن باعتقادي أن هذه إنما هي توطئة من ضمن مشاورات مكثفة مع واشنطن دول شقيقة وصديقة للوصول إلى يعني خارطة طريق واضحة تؤدي فعلا إلى تشفيت وقف إطلاق النار. وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا بأن إسرائيل حتى الآن لم تمتثل، وبالتالي قالت بأن حزب الله طالما أن رفض الاتفاق فهي أيضا ترفضه، وبالتالي هذا ليس بموقف نهائي. باعتقادي الأمور متروكة للمعالجات الدبلوماسية المكثفة والناشطة حاليا.
7: السؤال عن الميدان، إلى أين يتجه الميدان؟ وهنالك صدرت في الساعات الأخيرة التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية بسيناريو غزة قد يتكرر في جنوب لبنان.
8: الحقيقة يعني لا أريد أن أزيد عما قاله رئيس الجمهورية، هذا يعني الإعلان، أنا لا أقول اتفاق، إنما إعلان، إنما هو الفرصة الأخيرة، بمعنى أن اللبنانيين إذا لم يتلكفوا هذه المبادرة فمعنى ذلك أن لا وقف لإطلاق النار، معنى ذلك أن العدوان الإسرائيلي سوف يستمر ويتوسع، وبالتالي لن تكون هناك خطوط حمر، بمعنى أن بيروت وربما مناطق أخرى وربما بنى تحتية قد تكون عرضة للدمار. لذلك باعتقادي الآن هناك فرصة لتثبيت وقف إطلاق النار، وبالتالي كان هذا شرط أساسي للبنان لدخوله المفاوضات المباشرة. إذا لم يتحقق وقف إطلاق النار في المعادلة الثابتة، بمعنى أن إسرائيل الحقيقة لن ترتدع وستكمل يعني كل مشروعها الهادف إلى إضعاف لبنان وتدميره كما هو حاصل في الجنوب وأيضا في الضاحية إلى ما هنالك.
7: نعم، الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، شكرا لكم مرة دورما عبر صوت كل لبنان.
8: أهلا وسهلا.
1: إسرائيليا وحول مصير اتفاق وقف النار، أفادت إدعوت أحرونوت أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت خلال جلسته الأخيرة على أي قرار يتعلق بوقف النار. الصحيفة نقلت عن رئيس الوزراء نتنياهو القول أنه لا يوجد حاليا اتفاق مطروح للمصادقة عليه، فحزب الله يعارض الصيغة المتداولة ولا مبرر لاتخاذ أي قرار. نتنياهو قال لوزرائه بحسب دعوت أحرانوت، في حال أبدى حزب الله موافقته على الاتفاق المقترح في المفاوضات فسيتم عرضه على الكابينت للتصويت عليه بشكل رسمي.
0: هذا وما زال الكلام المسيء الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب التهديدات باستئناف الضربات على الضاحية يتفاعل. واليوم أفادت رويترز بأن نتنياهو الذي لطالما صور نفسه أمام الرأي العام المحلي على أنه يتمتع بقدرة فريدة على التعامل مع الرئيس الأمريكي، جرى إلحاق الضرر به سياسيا قبل الانتخابات التشريعية، عندما وصفه ترامب خلال مكالمة هاتفية بالمجنون تماما. واليوم كشف عن نقاشات ساخنة داخل الكابينت بما يظهر حجم الانقسام في تل أبيب حول مسار التهدئة مع لبنان، بعدما طالب وزراء إسرائيليون برد عسكري واسع على حزب الله، فيما تمسك نتنياهو بعد اتصال ترامب به بعدم الذهاب إلى مواجهة شاملة. وأفيد أنه خلال الجلسة وجه عدد من الوزراء انتقادات حادة لسياسة الحكومة، معتبرين أن إسرائيل تبدو ضعيفة في مواجهة حزب الله. ويأتي هذا السجال بعدما عرض الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع سابق للكابينت خطة جاهزة لعملية برية واسعة داخل لبنان، حظيت بدعم وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير.
1: أفادت معلومات متقاطعة بأن وحدات الجيش اللبناني تدخلت اليوم وقطعت عددا من الطرق لاحتواء إشكال في البيسري قضاء صيدا. التقارير أفادت بأن التوتر نشب بعد محاولة مرور بالقوة في البلدة تخللها إطلاق نار ما أثار الهلع بين السكان، وأن الإشكال وقع بين عناصر من حركة أمل وآخرين من حزب الله، والسبب يعود إلى وجود منصات صواريخ بين المنازل ما زاد من الاحتقان والتوتر. وذكرت التقارير أن الإشكال أدى إلى قطع الطريق الرئيسي بالإطارات المشتعلة.
0: تعقيبا على الإشكال الذي شهدته عائشة بكار يوم أمس، اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن العاصمة ليس مطلبا بل حق، أو أن أمن العاصمة بيروت ليس مطلبا بل حق لأهلها وواجب على الدولة. وعلى المستوى الفرنسي، ولليوم الثاني على التوالي، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته على القيادات اللبنانية، وكتب مخزومي على أكس: التقيت اليوم في قصر الصنوبر المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان، وقد جرى بحث أهمية المضي قدما في مشروع المناطق النموذجية لدعم الاستقرار والتنمية، إضافة إلى البحث في الاتفاق المطروح لإنهاء النزاع القائم. وقال مخزومي: أكدت ضرورة السير نحو سلام مستدام يضمن أمن لبنان وسيادة لبنان بالتوازي مع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتفكيك البنية العسكرية والمالية غير الشرعية لحزب الله.
1: لودريان كان التقى مساء أمس الرئيس السابق للحزب الاشتراكي ولي جنبلاط، ويرافقه رئيس الحزب تيمور جنبلاط، وجرى التأكيد على الالتزام بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. وعبر جنبلاط عن تقديره للدور الفرنسي الداعم.
0: واليوم دعت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام ببنود اتفاق وقف النار المبرم في 3 حزيران في واشنطن بين الممثلين الشرعيين للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. وفي إطار المساعي الدبلوماسية، يتوجه وزير الخارجية يوسف رجي إلى فرنسا في خلال الأيام المقبلة.
1: ماليا، أصدر مصرف لبنان تعميمين، يتعلق الأول بتعديل التعميم رقم 166 والثاني بتعديل الرقم 158.
0: في الملف الإيراني، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر في وفد إيران المفاوض تأكيده ألا صح للتقارير عن موافقة طهران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة، وقال: لم نتطرق في هذه المرحلة إلى المواضيع المتعلقة بالملف النووي. إلى ذلك، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع تام في معرفة وضع مخزون اليورانيوم في إيران، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية خلقت وضعا غير مسبوق في مراقبة البرنامج. باكستان كثفت خلال الساعات الماضية مساعيها من أجل تذليل العقبات بين إيران وأمريكا بهدف التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وزير الداخلية الباكستاني التقى اليوم نظيره الإيراني للمرة الثانية خلال 24 ساعة. هذا وأعلنت AFP بمقتل 5 أذربيجانيين في هجوم بمسيرات على سفينتي شحن في بحر أزوف. ونفت الخارجية الأذربيجانية ما أوردته قناة CNN بشأن استخدام أراضي أذربيجان في عمليات ضد إيران. بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد اجتماع مباشر بهدف إنهاء الحرب، أعلنت الخارجية الإماراتية أن الإمارات ستواصل مساعي إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
1: إلى الأحوال الجوية. يستمر الضباب فوق المرتفعات مع انخفاض في درجات الحرارة في البقاع، بينما ترتفع فوق الجبال وفي الساحل وتنشط الرياح مساء الغد. في ختام راديو رما، تذكير بعناوينها: عون نعيم قاسم لا تمثل اللبنانيين، وإيران تساوم على لبنان مع أمريكا، بر اتفاق النار مفخخ وهجين وجائر، وقائد الجيش في عين التيني، إسرائيل هاجمنا أكثر من 600 هدف لحزب الله خلال أسبوع، لودريان واصل زيارته لبنان، قبلان نيات تفكيك المقاومة تضرم حربا أهلية، إشكال بين أمل وحزب الله في البيسارية، وأصداء وصف ترامب لنتنياهو بالمجنون تتردد في الداخل الإسرائيلي، ومفاوضات واشنطن وطهران مكانك راوح. تابعنا ضمن الخاص أيضا الكاتب والمحلل السياسي جورج علم والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
6: الرئيس بوتين يشيد بالرئيس المصري ويؤكد متانة الشراكة بين موسكو والقاهرة.
5: توقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم.
6: المرشد الإيراني يؤكد أن طهران ماضية في مواقفها السياسية ولن تتراجع أمام محاولات زعزعة استقرار البلاد.
5: الحرب على إيران وارتفاع الوقود يضغطان على ميزانية الجيش الأمريكي ويهددان خطة التدريب والانتشار.
6: الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات.
5: إلى تفاصيل. أثنى الرئيس فلاديمير بوتين على العلاقات الروسية المصرية مشيدا في الوقت ذاته بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بالصديق المقرب. وقال بوتين: نقدر عاليا دور الرئيس السيسي في محاولات التسوية للأزمات في الشرق الأوسط في إيران والأزمة الفلسطينية. وأكد بوتين أن مصر تعد أحد أهم شركاء ذوي الأولوية لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
6: جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي، معتبرا أن مصر تعد من أبرز شركاء موسكو في المنطقة. كما أعرب الرئيس بوتين عن أمله في بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية بحلول عام 2028، مشيرا إلى أن أعمال البناء والتنفيذ تسير بوتيرة نشطة، وأوضح أن مشروع المحطة النووية يمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي أستاذ جمال رائف. بعد تحية، كيف تقرأ إشادة رئيس بوتين برئيس السيسي والعلاقات المصرية الروسية؟
7: تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المستمعين. بالتأكيد دبلوماسية القادة بتلعب دور مهم في تعزيز العلاقات المصرية الروسية، وإشادة الرئيس الروسي بوتين بالعلاقات المصرية الروسية وبما أيضا شهدته من تطور كبير وملحوظ خلال العقد الماضي بيؤكد أن هناك إرادة سياسية لدعم المزيد من التنامي في هذه العلاقات، خاصة أن نحن نتحدث عن علاقات استراتيجية شاملة تشمل كافة المناحي وكافة الاتجاهات، سواء على صعيد السياسي والتشاور السياسي الدائم بين القادة أو حتى طبعا على صعيد وزراء الخارجية ودوائر صنع القرار الأخرى، أو حتى ما يتعلق بالشق الاقتصادي والتنموي اللي بيشهد في الحقيقة طفرة كبيرة جدا. نتحدث عن مشروعات من طراز رفيع، سواء طبعا محطة الضبعة النووية والتي تعد أيقونة التعاون المصري الروسي في هذا التوقيت، أو طبعا المشروعات الأخرى زي طبعا المنطقة الصناعية أو الاستثمارية في قناة السويس أو محور تنمية قناة السويس، وطبعا مشروعات أخرى في مجالات التنمية والبنية التحتية، وهذا فضلا طبعا عن التعاون التجاري والاقتصادي المتعدد الأوجه. وبالتالي نتحدث هنا عن شراكة اقتصادية وتنموية كبيرة جدا، وبتعكس جودة العلاقات السياسية التي كنا نتحدث عنها، هذا بالإضافة للبعد الإقليمي، لأن من المؤكد أن التنسيق المصري الروسي له دور مهم في تعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن الرؤى في الكثير من القضايا هي رؤى تكاد تكون متطابقة، سواء حيال القضية الفلسطينية وأهمية تحل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، أو حتى دعم المسارات السياسية بشكل عام لوقف الصراعات والنزاعات في المنطقة. وبالتالي علاقات مهمة وكبيرة واستراتيجية، وإشادة الرئيس الروسي بهذه العلاقات وبدور أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير هذه العلاقات هو في محله، لأن بالتأكيد بنشهد هذا على أرض الواقع، والأرقام والمشروعات والزخم في الاتصال خير شاهد ودليل على جودة هذه العلاقات المصرية الروسية.
6: إذن إلى أي مدى تعكس تصريحات بوتين وجود شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين القاهرة وموسكو؟
7: يعني بالتأكيد كما كنا نتحدث دبلوماسية القادة بتعبر عن مكانة العلاقات الثنائية، وبالتالي هذه القيادة بالعلاقات المصرية وأيضا حتى بالدور المصري بشكل عام في الإطار الإقليمي، وكيف أن الدولة المصرية لديها القدرة على لعب أدوار لها علاقة بتعزيز السلام والاستقرار. ويعني هذا كله بيؤكد أن هناك نظرة من الجانب الروسي لأهمية أولا العلاقات مع الدولة المصرية كونها علاقات لها نتائج إيجابية على صعيد البعد الثنائي وهنا تطوير العلاقات الاستراتيجية كما كنا نتحدث، أو على صعيد حتى البعد الإقليمي وأهمية هذه العلاقات والدور الذي تلعبه مصر الآن في هذا التوقيت المهم والحساس في المنطقة والذي يشهد الكثير من التطورات الإقليمية الصعبة. ونجد الدولة المصرية لديها ثوابت، لديها عمل دؤوب لدعم السلام والاستقرار، وبالتالي الإشادة من الرئيس الروسي بتؤكد أن روسيا أيضا لديها الرغبة في استمرار هذه العلاقات وفي تطويرها وفي تنميتها، وبالتالي هذه رسالة أعتقد أنها متبادلة ما بين القاهرة وموسكو، لأن أيضا القاهرة يعني بالتأكيد بتكن نفس المشاعر ونفس أيضا الرغبة في تطوير العلاقات وتنمية العلاقات طوال الوقت، وبالتالي هي رسائل متبادلة ما بين القاهرة وموسكو عبر عنها الرئيس الروسي من خلال هذه التصريحات التي يعني قالها بالأمس، وهي كانت ويعني هي الآن محل ترحيب من الداخل المصري سواء على صعيد الدوائر السياسية أو حتى الدوائر الشعبية، لأن دائما وأبدا العلاقات المصرية الروسية لها طابع خاص وطابع استثنائي يتخطى حتى البعد الرسمي والبعد البروتوكولي. هنا نتحدث عن علاقات تاريخية قديمة وأيضا أمامها مستقبل باهر من خلال هذا التطور الذي تشهده هذه العلاقات في المرحلة الراهنة.
6: وما أهمية تأكيد الرئيس بوتين على دور مصر في ملفات الشرق الأوسط والمنطقة العربية؟
7: يعني هنا اعتراف روسي بأهمية الدور المصري في الحقيقة، وهذه إشادة أيضا في محلها، لأن هنا روسيا وكأنها بترتكز على القاهرة فيما يتعلق بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة أن الدولة المصرية صاحبة رؤية واضحة وشفافة وذات مصداقية بتجعلها طوال الوقت تكتسب مصداقية الجميع. ومن ثم هنا روسيا بتؤكد أن بالفعل الدور المصري هو دور رائد إقليميا وقادر على أن يحدث التوازن في المنطقة ويعبر عن الرؤية الواضحة المتعلقة بدعم المسارات الحلول السياسية ودعم السلام والاستقرار في الإقليم. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن بالتأكيد الجهد المصري في هذا التوقيت الذي يبذل سواء من خلال أو على صعيد القضية الفلسطينية مثلا وما يحدث في قطاع غزة أو حتى انخراط الدولة المصرية مع باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية من أجل يعني وقف التصعيد وإيجاد وساطة فيما يتعلق بالحرب الدائرة الآن باتجاه إيران، كلها أيضا جهود تحتاج إلى دعم. وهنا حينما نجد هذه التصريحات فهي بمثابة دعم روسي للجهد المصري الداعم للسلام والاستقرار، وبالتالي هو أمر بالغ الأهمية ويعطي أيضا دفعة قوية للجهد المصري وللعمل المصري خلال المرحلة القادمة.
6: كيف تؤثر المشروعات المشتركة الكبرى مثل الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في ترسيخ العلاقات السياسية بين البلدين؟
7: يعني بالتأكيد دائما الاقتصاد وتطور العلاقات الاقتصادية وتشابك المصالح الاقتصادية بيدعم أيضا أن يكون هناك علاقات سياسية متنامية ومستقرة وتشهد تطور طوال الوقت، وبالتالي هذا التشابك الاقتصادي ما بين مصر وروسيا والتعاون المستمر في الكثير والكثير من المجالات كما حضرتك تفضلت وذكرتي، وعلى رأسها طبعا محطة الضبعة النووية وهذا المشروع العملاق الذي أيضا يذكرنا بنموذج آخر وهو السد العالي الذي أيضا هو شاهد على التعاون المصري الروسي. وبالتالي احنا نتحدث ان دائما المشروعات الكبيرة والعملاقة وذات الطبع التنموي الاستراتيجي هي خير شاهد ودليل على جودة العلاقات المصرية الروسية، هذا طبعا بالإضافة إلى طبعا المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس أو حتى المشروعات التنموية الأخرى التي تنخرط فيها روسيا. وبالتالي نحن نتحدث أن بتأكيد هذه المشروعات وهذا الزخم في العلاقات الاقتصادية هو انعكاس حقيقي للإرادة السياسية الداعمة لوجود علاقات متطورة ومتنامية طوال الوقت. وهنا يجب أيضا أن نشير أن بالفعل الدبلوماسية على مستوى القادة ساهمت بشكل ملحوظ في اتخاذ هذه الخطوات وفي دعم هذه الخطوات، فنجد العلاقات ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومغيره الرئيس الروسي بوتين علاقات استثنائية ولها طابع خاص وأعطت زخم كبير للغاية لجودة وتنمية العلاقات المشتركة.
8: ¡
5: أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود أن روسيا والسعودية ستوقعان 30 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم. وخلال جلسة بعنوان الاقتصاد العالمي من المواجهة إلى التعاون، أفاد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي بأن هذه الخطوة جاءت بعد توقيع 90 اتفاقية قبل عدة أشهر في الرياض خلال زيارة الوفد الروسي إلى المملكة.
6: وتشارك السعودية في منتدى بيترسبرغ كضيف شرف في تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وموسكو، وتزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد كيرال ديمتريف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع السعودية، مبينا أن تطوير العلاقات مع المملكة بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا، لافتا إلى العديد من النجاحات المشتركة بما في ذلك اتفاقية أوبك التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية.
5: من الرياض ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الاقتصادي الأستاذ أحمد السالم. أهلا بك معنا، وبداية هل تعكس مصادقة السعودية وروسيا على 30 اتفاقية خلال منتدى سان بطرسبرغ مستوى التطور الذي وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وموسكو؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع يعلم أن التعاون بين السعودية وسوريا وقطع وروسيا قديم جدا، ولكنه كان خلال سنوات أو عقود ماضية ضعيف جدا، وكان ينصب إلى صالح الغرب في الضفة الأخرى. خلال العقد الماضي تغير هذا الأمر، وأصبحت السعودية تنظر إلى روسيا شريك اقتصادي وسياسي بشكل كامل. كان التبادل التجاري في فترة سابقة لا يتجاوز 3 مليار دولار، اليوم يهدف إلى الوصول عبر اتفاقيات وشراكات وتعاون إلى 10 مليار دولار عن طريق التعاون في مجالات النفط، في مجالات التعليم، في مجالات السياحة، وفي مجالات أخرى من خلال التكنولوجيا في المستقبل. اليوم السعودية تغيرت رؤيتها بشكل كبير، أصبحت توازن في علاقاتها بين أكبر دول العالم، لا ترهن اتفاقياتها السياسية أو الاقتصادية في جهة واحدة، بل أصبحت توزعها في سلة كاملة ومتكاملة. نجد قبل شهور وفد اقتصادي وسياسي كبير في الرياض وقع 90 اتفاقية، اليوم 30 اتفاقية، والمستقبل سيكون أكبر من خلال التعاون. ولا يعني أنه روسيا ستكون بديلا للغرب في اتفاقياتها، ولكن هو تنوع لصالح السعودية في هذا المجال. أيضا رأينا تعاون كبير بين السعودية والصين، السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا السعودية وأوروبا. السعودية خلال العقد الماضي تغيرت في توجهاتها من جميع الأمور، سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية، وأصبحت علاقاتها متوازنة بين أقطاب العالم الأكبر، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، وتنظر لما يخدم مصلحتها اقتصاديا وعسكريا من أي جهة تكون ستذهب إليها المملكة العربية السعودية. وهذا ما رأيناه اليوم من خلال 30 اتفاقية وقعت على هامش مؤتمر حضرت له السعودية كضيف شرف، وهذا يؤكد أهمية المملكة في نظر دول العالم الكبرى.
5: إذن ما هي أبرز القطاعات المتوقع أن تستفيد من هذه الاتفاقات بين البلدين؟
8: شوف عزيزتي، السعودية وروسيا هما أكبر منتجين للنفط، وهم أكبر دولتين يملكون احتياطي على مستوى العالم، فلذلك سيكون النفط هو يأخذ الحيز الأكبر. وبما أن السعودية دولة اتجهت مؤخرا إلى السياحة، واليوم وبالمصادفة روسيا تشهد انفتاح سياحي شهدناه خلال السنوات الماضية على دول الخليج، أنا أعتقد أن السعودية اليوم سيكون على مستوى قطاع الطاقة وعلى مستوى السياحة سيكون هو ما يأخذ الحيز الأكبر في هذه الاتفاقيات.
5: تصريحات وزير الطاقة السعودي جاءت خلال جلسة بعنوان الاقتصاد العالمي من المواجهة إلى التعاون. ما هي رسائل الخطاب السعودي من هذا العنوان؟
8: هو رسالة سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، هي توضح أن التعاون بين الدول في جميع المجالات ليس منافسة ضد دول أخرى كالسعودية أو دول الخليج تأخذ ما يناسبها من جميع الدول، ولا يعني أن دولة مثل السعودية وقعت اتفاقيات مع دولة روسيا أنها بذلك تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب أن يكون التعاون شامل لجميع الدول، تأخذ كل دولة من أي دولة ما تحتاجه خدمة للاقتصاد العالمي في المقام الأول، وخدمة لاقتصاديات الدول التي توقع ثنائيا بينهم. فلذلك لا يجب أن ينظر إلى أن السعودية وباتفاقياتها اليوم وباتفاقياتها السابقة مع روسيا أنها رسالة موجهة إلى دول أخرى، بل هو تعاون مزيد من التعاون والتنويع. وربما اليوم نرى السعودية توقع 30 اتفاقية مع روسيا، ربما غدا نوقع اتفاقيات في أوروبا مع دول أوروبا وفي الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك لا يجب أن ينظر إلى هذه الاتفاقيات أن السعودية تتوجه من الشرق من الغرب إلى الشرق على حساب الغرب، بل بالعكس السعودية تريد أن تنوع من اقتصادها وتريد أن يستفيد العالم من هذا التنوع، كما ترحب السعودية أي اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا وأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تستفيد السعودية استفادة كبيرة، ولا تعني هذه الاتفاقيات أنها موجهة إلى دول ضد دول أخرى.
5: إلى أي مدى يمكن أن تسهم الاتفاقات الجديدة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين؟
8: كان التبادل التجاري بين السعودية وروسيا 3 مليار، اليوم الهدف القريب 10 مليار دولار، ولن يتوقف عند هذا الرقم، بل سيكون في ازدياد متى ما رأت السعودية وروسيا حاجتهم إلى اتفاقيات أكبر وإلى مصالح أكبر وإلى حاجة أكبر بين البلدين. فأنا أعتقد أنه الرقم ربما خلال السنوات القادمة سيتضاعف أكثر عن 10 مليار دولار، وتكون هناك فرص أخرى ربما يتم اكتشافها بعد هذه الاتفاقيات ليبنى عليها في المستقبل اتفاقيات أخرى في مجالات أخرى أكبر. كما نعلم أن السعودية اليوم منفتحة على العالم اقتصاديا وسياحيا وترحب بالشركات الكبرى في العمل داخل السعودية، ولكن السعودية وضعت شروط خصوصا في مجال التصنيع الحربي والتصنيع الثقيل، أن السعودية عندما يتم توقيع اتفاقيات الاستثمار داخل السعودية من شروطها هو نقل التقنية والاستفادة من العمالة الوطنية السعودية، والتي اليوم تعتبر مؤهلة تأهيلا كبيرا. هذا هو الشرط السعودي، هو نقل التقنية عند أي استثمار داخل السعودية. وأنا أعتقد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا والصين ترحب بهذا الأمر، لدينا استثمارات صينية تنقل التقنية داخل السعودية وتستفيد من العامل الوطني المدرب والمؤهل تأهيلا كبيرا داخل السعودية. لذلك في المستقبل إن شاء الله القريب وخلال 10 سنوات قادمة، أنا أعتقد التبادل التجاري كما سيرتفع من 3 مليار إلى 10 مليار، ربما يرتفع من 20 إلى 30 مليار مع روسيا. كما نعلم اليوم العلاقات السياسية مع السعودية مع روسيا في أفضل حالاتها منذ عقود طويلة.
6: شدد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي على أن إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي رسالة وجهها بمناسبة عيد الغدير، اعتبر أن نظام الهيمنة يسعى إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم، مضيفا أن إسرائيل تمثل قاعدة عسكرية صنعها هذا النظام في المنطقة، ودعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الداخلي في مواجهة التحديات.
5: وقال المرشد الإيراني إن إيران لن تتراجع عن موقفها تجاه إسرائيل، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولات زعزعة تماسك البلاد وتأجيج الخلافات الداخلية. وذكر مجتبى خامنئي أن أعداء إيران وبعد فشلهم في ساحة المعركة يسعون إلى الإضرار بصمود الشعب الإيراني وأحدث انقسامات داخلية، مشيراً إلى أن بلاده تمكنت من إفشال ما وصفها بمكائد العدو. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور محمد حسين خليق المحلل السياسي. أهلا بك، وبداية إلى أي مدى تعكس تصريحات المرشد الإيراني توجهات السياسة الإيرانية خلال المرحلة المقبلة؟
9: بطبيعة الحال ما يحصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مقاومة ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على مسألة الحق. الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكثير من الملفات، الملف النووي، في الأسلحة المتطورة، في الاستقلال التام على الصعيد السياسي والاقتصادي، بالتالي لا يمكن التنازل عن هذه الأمور، هي مرتكزات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بل القادة في إيران وعلى رأسهم المرشد الأعلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هؤلاء عليهم أن يحافظوا على هذه المرتكزات، على هذه المشروعية. والشعب الإيراني يطالبون دائما قادتهم بالمقاومة وتحقيق هذه الأمنية. هذه حقيقة، يعني 40 سنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكثر من 4 عقود تقاوم كل العقوبات الأمريكية. القضية ليست يعني في هذه السنوات، لا، منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 79 حتى الآن إيران تسعى لهذا الهدف. فلا يمكن أن يقبل المرشد الأعلى أو رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو غيرهما بالتنازل. نعم، يمكن التغيير في التكتيك، يمكن إبداء مرونة لتقريب المسافات لتحقيق السلم العالمي، هذا يمكن. لكن أن يكون هناك تنازل عن هذا الحق، هذا لن يحصل. حتى الدستور الإيراني لا يعني يسمح بذلك. والشعب الإيراني الآن نحن نرى في يوميا هم يحضرون في الساحات في كل المحافظات الإيرانية يطالبون قادتهم بالسير قدما لمواجهة أي تهديد لسيادتهم السياسية والاقتصادية وحتى الفكرية، وبالتالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
5: لكن دكتور محمد، هل يمكن اعتبار حديث خامنئي مؤشرا على تشدد أكبر في الموقف الإيراني تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل؟ وماذا عما يثار حول اتفاق مرتقب؟
9: نعم، أنا أؤيد ذلك. المواقف الإيرانية خصوصا الأخيرة مواقف كالسعودية، وإن كانت هناك مفاوضات، لكن كما يقال اليد على الزناد والعين في المفاوضات. بيد أن لست متشائما بالنسبة للمستقبل، لأن تداعيات ما حصلت في مضيق هرمز من إغلاق المضيق والحصار الأمريكي على هذه المنطقة والمواجهات التي حصلت لها تداعيات عالمية وإقليمية كبيرة. والجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ساعية للحرب، لا تريد هذه التداعيات يعني تتوسع أكثر وتزداد. إيران تريد حلا سلميا وتسعى لذلك. لذلك أنا بتقديري أبدت مرونة كبيرة جدا، لكن العنجهية الأمريكية والتصلب الإسرائيلي وحملاته اليومية على الكثير من في لبنان وفي غير ذلك، هذا عقد المسألة. بالتالي هناك محاولة إيرانية ومن الوسطاء بأن يتحقق هذا الاتفاق. لكن في المستقبل أنا أكون صريحا وواضحا، حتى لو كانت هناك هدنة أو اتفاق وحصل يعني كما يقال صلح بين إيران وأمريكا، لكن سيبقى هذا مؤقتا، لأن السياسة الإسرائيلية في المنطقة سياسة حرب وسياسة مواجهة. وكما أن إيران تنظر إلى إسرائيل بأنه خطر وجودي، إسرائيل كذلك تنظر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها خطر وجودي، وما زالت هذه الرؤية هي المرتكز الأساس في بين الطرفين. سندخل مرة أخرى إلى مواجهة شاملة وصعبة جدا، وأنا أقول نصل إلى مرحلة مكسر عصا، يعني إما أن تنتصر إيران على إسرائيل أو بالعكس. هذه رؤية أختي العزيزة حقيقية واقعية، وتدرس في المدارس الإيرانية في المناهج الإيرانية بأن إسرائيل خطر وجودي ولا بد من إزالتها، كما قال المفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني بأن إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تزول. وما زالت إسرائيل في هذه المنطقة حتى لو كانت هناك هدنة ستكون مرحلية وستصل في نهاية المطاف إلى مواجهة شاملة.
5: إذن ما أهمية التركيز على الوحدة الوطنية في الخطاب الإيراني الراهن، وهل هناك مؤشرات على اضطرابات جديدة في ظل إطالة أمد الحرب؟
9: في الحقيقة أقوى سلاح لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوحدة الوطنية، ولولا الوحدة الوطنية في هذه المرحلة وتجاوز بعض الخلافات الإيديولوجية لما استطاعت إيران أن تحقق الكثير من النقاط. هذه مسألة واضحة جدا، وكان مفاجأة بأنه أثناء الحرب الناس في الشوارع ويؤيدون المواقف الإيرانية وقادتهم، لكن أن لا يكون هناك اضطرابات داخلية، هناك مساعي أمريكية لتحقيق هذه الاضطرابات، هناك خلافات سياسية داخلية وحتى إيديولوجية في بعض الملفات مرتبطة بقضايا سيادية داخل إيران، يمكن توظيف هذه الخلافات في إيجاد صدع بين الأطياف المختلفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونحن رأينا ذلك كيف حاولت أمريكا أن تستغل قبل عدوانها الأخير عندما حصل هناك اضطرابات داخل إيران. لكن في هذه المرحلة هذا مستبعد جدا. نعم، ما بعد الاتفاق ستسعى أمريكا لإيجاد هذه الاضطرابات أكثر وتعميق هذه الاضطرابات. لماذا؟ لأنه كما قلت إنه سلاح وأساس وقوة أساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كذلك لأعداء إيران يستطيعون أن يستفيدوا من نفس هذا القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ما زال داخل إيران متماسكا، لا يستطيع أحد أن يسقط هذا النظام. لكن إذا ما حصل هناك شرخ داخل بين الشعب وهناك أحزاب، صار هناك اضطراب.

0: من الأمور الأولى، يعني تقترب من أصل ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمبعث النبوي. يعني هذه المناسبات الثلاث هي من أهم المناسبات التي يمكن جمهورية الإسلامية الإيران كنظام أنا أتحدث وكدولة توظف هذه المناسبات في تحقيق الكثير من الأهداف المجتمعية. بالتالي أنا بتقديري هذا كان يعني خطوة دقيقة من المرشد الإيراني بأنه يستفيد من هذه المرحلة في حالات طبيعية وغير حالات الحرب. الشعب الإيراني في مثل هذا اليوم يخرجون إلى الشوارع ولديهم الكثير من الاحتفاليات وطقوس مختلفة، ويكون هناك عادة كلام من مرشد الإيراني السابق، كان هناك خطابا ولقاء بينه وبين الشعب ويتحدث عن كثير من المطالب المهمة. فاستفاد من هذه المرحلة وألقى هذا قدم هذا الخطاب، وامتزج الرؤية الدينية مع الأهداف السياسية في المستقبل بحضور ملايين من الشعب الإيراني. أنا بتقديري هذه كانت خطوة موفقة من قبل المرشد الإيراني، واستفاد من هذه المناسبة الدينية لتحقيق أهداف سياسية.
1: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي يواجه ضغوطا مالية بسبب الحرب على إيران وعمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود. وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي إن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطة التدريب العسكري، فضلا عن تأثيره على كلفة نقل الأفراد والإمدادات والمعدات. وأوضح أن الجيش أصدر توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد.
2: هذه التطورات تتزامن مع الحرب الأمريكية على إيران واستمرار المفاوضات التي دخلت مرحلة دراسة النصوص المقترحة، حيث يعمل الطرفان على وضع الصياغات النهائية. وكان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى قراراً للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس في الصراع مع إيران، وحظي بتأييد 215 نائباً بينما عرضه 208 نواب.
1: من بيروت ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد نجم لاعب. بعد التحية، ما حجم تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القدرات التشغيلية للجيش الأمريكي؟
3: الانتقال من القواعد الأمريكية إلى أمام البحر الأحمر أو أمام خليج عمان، أمام يعني المحيط الهندي، والتمركز في هذه الأماكن هو يستدعي إحضار القطاعات الحربية من الكثير من القواعد الأمريكية، وبالذات إذا كانت من فيرجينيا، من القاعدة الرئيسية الأمريكية، الأسطول الأمريكي البحري. يعني هناك مسافات طويلة عليه أن يسلكها، وبالتالي هناك مصروف من الوقود بشكل كثير. بالتالي كذلك هناك يعني قطع، يعني غير القطع المنتشرة، هناك قطع احتياط كذلك هي جاهزة، وبشكل دائم عملياتي في الأرض تطبق الحصار على السواحل الجنوبية لإيران هي موجودة وبكثافة، وتطبق يعني التشغيل على طول، يعني بتضل مشغلة تكون حاضرة. وكذلك عمليات الإطلاق، يعني إطلاق الصواريخ وإطلاق المدفعيات يعني والمسيرات التي تقوم بالاستطلاع، كل ذلك أكيد يعني هو مصروف إضافي كبير على الولايات المتحدة. وبالتالي غلاء سعر البترول في المنطقة الذي تسبب به إغلاق مضيق هرمز ينعكس على القدرات التشغيلية. وهناك ميزانية حاول الرئيس الأمريكي أن يطلبها، ميزانية إضافية لهذا يعترض عليه الكونغرس ويفند هذه الميزانيات، بحيث أنها فعلا تشكل عبئا على الاقتصاد الأمريكي.
1: هل يمكن أن تؤدي هذه الضغوط المالية إلى تقليص بعض البرامج العسكرية أو التدريبات؟
3: شهدنا بالأمس تصويت في الكونغرس على متابعة الختام

0: في ضد إيران. وكان هناك صحيح أن الكونغرس يعني وضع شروطا للقتال وأوقف طبعا في قراءة أولى، يعني الرئيس الأمريكي يحتاج إذا يستطيع المتابعة، لكن الملاحظ أنه حتى من الحزب الجمهوري 4 من عناصر الحزب الجمهوري صوتوا ضد متابعة القتال. كل ذلك بسبب اقتصادي مهم جدا، الولايات المتحدة تدفع ثمن اقتصادي كبير في الشارع الأمريكي، هناك ضجة كبرى، جالون البنزين اللي كان ب$3 صار ب$6، يعني هناك ضجة كبيرة من قبل الناس العاديين، وهناك ضجة كبيرة من استخدام العسكري لقدرات خارج النطاق ومن دون أن يكون هناك حرب، يعني لا حرب ولا سلم واستهلاك وقود بشكل كبير ووقود غالي. لذلك أعتقد أن البنتاغون يعني سيتقدم بتخفيض لعمليات عسكرية أمام التصويت الذي حصل بالكونغرس.
1: هل يواجه الجيش الأمريكي أزمة تمويل مؤقتة أم تحديا طويل الأمد؟
0: يعني إذا عدنا إلى الموازنة التي طلبها الرئيس الأمريكي، موازنة يعني ساقطت $900 مليار وصلت إلى $1 تريليون، والخطط التي وضعها لإعادة إنتاج سفن كان أوقف إنتاجها في خمسينات القرن الماضي وأسماها على اسمه، يعني كذلك هذا سوف يوقف العمل بكثير من القدرات. وكذلك يعني الطريقة التي سلكها الرئيس الأمريكي باستعداء حتى الحلفاء، هذه الطريقة فرضت عليه الكثير من ضبط قيود الشركات الأمريكية والمواد ذات المعادن الحرجة التي تدخل في هذا الاتجاه، أصبحت صعبة الحصول عليها وبأسعار غالية جدا. لذلك الكونغرس لن يوافق على تمويل أكثر، وأعتقد أنه بيذهب باتجاه تخفيض النفقات العسكرية بهذا الموضوع، علما بأنه الرئيس الأمريكي خفض النفقات العسكرية وكان الكثير من المساعدات للدول وضمنا حتى للناتو، خفض كثير من مساعدة وألزم الدول الأوروبية أن هي تزيد ميزانيتها حتى تدعم الناتو، وقالها بشكل واضح: أنا لست هنا للدفاع عن أوروبا، أنتم تستطيعون الدفاع عن أنفسكم. لكن هذه الحرب التي خاضها وما أدى من زيادة تعرفة المحروقات وهذا الموضوع سوف يؤدي نعم إلى تخفيض القدرات الأمريكية أو القرار بعدم خوض حرب جديدة ضد إيران.
1: هل هذه الضغوط يمكن أن تجعل أمريكا تتراجع عن التصعيد وتسير في طريق المفاوضات بشكل جدي والتوصل إلى شروط أكثر مرونة وسهولة؟
0: مبدئيا نحن أمام استراحة محارب ليس أكثر. الإيراني لا يثق بهذه المفاوضات والأمريكي لا يثق بهذه المفاوضات، يعني كل يوم يحاول أن يقودها باتجاه معين. لذلك المراهنة على أن وقف القتال مع إيران ينفع أمريكا أكثر، لأن إيران دمر الكثير من قدراتها العسكرية، صحيح أنها تعيد بناء قدرات لكن الكثير من القدرات دمرت، ومصانع السلاح ومصانع الصلب ويعني كل ما هو فوق الأرض تعرض للكثير من التدمير أولا. ثانيا، إذا أوقف القتال، إعلان أمريكي بوقف القتال، صحيح أن الشعب الإيراني اليوم متألب حول حكومته وهذا الحكم، لكن إذا ما أوقف القتال الوجع اللي عم بيعيشه الاقتصاد الإيراني بده ينعكس على الأرض بشكل كبير. أنا أعتقد أنه بمرحلة معينة القتال لم يعد يفيد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه استخدام نفس الأسلوب مرة تانية ولم يؤدي إلى نتيجة في المرة الأولى هو عسكريا غير وارد، يعني غير ذي منفعة. ما في قتال عن جديد، لكن إيران تفهم أن طالما أن ما في قتال الشروط الإيرانية ما زالت قوية، الموضوع ما حدا قادر يحسم إلى أين يتجه الرئيس الأمريكي.
1: كيف تؤثر تكاليف العملية الخارجية على أولويات الإنفاق داخل البنتاغون؟
0: كما قلت لك، تشغيل والبقاء في بالمهام، يعني على أعلى درجات الاستنفار بالمهام، وبدأ يعني اليوم منذ يومين قام الطيران الأمريكي باستهداف قاعدة جزيرة قشم. وصحيح أن هذا الوضع استطلاع بالنار ممكن أن يؤدي إلى قتال، لكن هذا الوضع على طول يعني الجهوزية الدائمة هي تستنفر القوة وتستنفر الاقتصاد وتستنفر يعني ما في ظله بهذا الموضوع. يجب أن يحسم الأمر إما اتفاق، وهذا اتفاق يعني هو دائما يقول أنه يعير أن أيام الرئيس أوباما الاتفاق الذي وقع مع إيران 5+1 سابقا هو يعني يحتقر هذا الاتفاق ولا يمكن أن يكون اتفاق مماثل. يبدو أنه إذا ما ذهب بهذا الاتجاه سيذهب باتفاق أقل بكثير مما وافق عليه الرئيس أوباما سابقا. لذلك اليوم هناك مشكلة أمريكية، القتال لا ينفع ونفس القتال لن يجدي، وإنزال جندي على الأرض كذلك ليست بطريق الرئيس ترامب عندما قال أنه أنا لن أرسل جنود إلى الخارج، وكذلك الوفاق ضمن الشروط الإيرانية التي تضعها كمان صعب. أعتقد أنه سؤالك مضبوط وصح أنه لن يوافق الكونغرس على المزيد من التمويل لعمليات عسكرية.
2: اتفقت الجزائر وسوريا على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين البلدين خلال مباحثات جمعت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف منظيره السوري أسعد حسن الشيباني. زيارة الشيباني للجزائر بدأت بمحادثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين لاستعراض واقع العلاقات وبحث سبل تطويرها وتعزيزها. وبحث الجانبان أفاق الارتقاء بتعاون مشترك مؤكدين حرصهما على الدفع بالشراكة الثنائية نحو مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.
1: واتفق الوزيران على إعادة بعث عدد من آليات التعاون المشترك وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، إلى جانب تشكيل لجان قطاعية متخصصة لتحديد أولويات التعاون خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل والتكوين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ولا سيما في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مؤكدين أهمية تعزيز الحلول السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات. من الجزائر ينضم إلينا أستاذ مصطفى كمال الباحث في العلاقات الدولية. بعد التحية، ما دلالات التوقيت في إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين الجزائر وسوريا؟
3: تأتي الزيارة ضمن التوترات الجيوستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمخاوف الجزائرية من انهيار الوضع في منطقة الشرق الأوسط وما له من تداعيات على الدولة السورية، حيث أن تقويض الدولة في سوريا من شأنه أن يجعل سوريا بيئة حاضنة للإرهاب، ومنه التداعيات بتصدير الإرهاب إلى منطقة الساحل الإفريقي، أين يشكل هذا الهاجس الأمني أحد المحفزات في هذا التقارب الحالي. كما لدمشق رغبة الآن في ظل الأزمة الطاقوية العالمية بعد الحرب.
1: كيف يمكن قراءة زيارة وزير الخارجية السوري للجزائر على المستوى السياسي وكذلك الإقليمي؟
3: على المستوى السياسي تأتي رغبة دمشق في تحقيق مزيد من الانفتاح وفي إعادة هيكلة علاقاتها على المستوى العربي، وكذلك لموازنة علاقاتها بعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى المغرب. تأتي الزيارة في إطار طبعا كما ذكرت موازنة علاقتها مع الجزائر وتحقيق انفتاح كامل على العلاقات العربية لتحقيق التنمية ولإعادة الإعمار وللعمل على نهضة سوريا في ظل التركة التي خلفها النظام السابق، وهذا ما يستدعي التنسيق وتحقيق التعاون العربي والدفع لتحقيق التكامل العربي والتنسيق الأمني في ظل الصراع الجاري بمنطقة الشرق الأوسط وفي ظل التهديدات المشتركة. وفي ظل التحديات المشتركة كما سبق وأن ذكرت، وهذا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق استقرار سوريا، والذي من شأنه أيضا أن ينعكس بالاستقرار على كل المنطقة العربية. وهذا مطلب جزائري سبقه أيضا زيارة للرئيس اللبناني للجزائر، وهذا يندرج ضمن مساعي الجزائر لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحييد المنطقة العربية على بعيدا عن النزاعات والتصارع الأجندات في منطقة الشرق الأوسط والتداعيات المرافقة للحرب الحالية.
1: إذن هل يمكن أن تلعب الجزائر دورا أكبر في دعم انفتاح سوريا على محيطها العربي؟
3: أكيد بحكم الوزن الجزائري ليس على المستوى العربي فقط، الجزائر رقم فاعل في الاتحاد الإفريقي وفي الفضاء المغاربي، الجزائر دولة مركزية في فضائها المغاربي، وكذلك تظهر تموضع الجزائر على الخارطة الطاقوية العالمية، وهذا ما له انعكاس في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي أين يبرزها كقوة إقليمية من شأنها أن تحقق الكثير لسوريا وأن تكون بوابة للعبور لإفريقيا وللولوج إلى إفريقيا وليس على المستوى العربي. على المستوى العربي ترتبط الجزائر بعلاقات ممتازة مع كل الدول الخليجية، مع القاهرة، مع جوارها في الفضاء المغاربي، في تونس، مع موريتانيا، مع ليبيا أيضا، مع الأردن حيث كان هناك تعاون، وكذلك تعاون مع تركيا حيث سبق للرئيس الجزائري زيارة أنقرة، أنقرة فاعل في المشهد السوري. كل هذا يحقق لسوريا انفتاح أكثر على المحيط العربي، بل وعلى المستوى الإفريقي وعلى حتى المستوى الأوروبي في ظل الحاجة الأوروبية للطاقة الجزائرية. هذا كله يمثل مكاسب لعودة سوريا ولتعافي سوريا وللدفع بسوريا نحو بناء دولاتي ومؤسساتي يضمن للشعب السوري الاستقرار وإعادة نهضة سوريا وإقامة الدولة السورية، ومنه عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.
1: وما فرص نجاح اللجان القطاعية المزمع تشكيلها في ترجمة التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية؟
3: كان لوزير الخارجية السوري أحمد الشيباني عديد اللقاءات، حيث جمعه لقاء بوزير الداخلية طبعا لبحث ملف مكافحة الإرهاب وإعادة مأسسة المؤسسات الأمنية، هذا في الجانب الأمني خلال لقائه بوزير الداخلية. أما بخصوص الطاقة، كان للجزائر حضور سابق من خلال مؤسسة الطاقة الجزائرية سوناغاز في سوريا لتقييم مدى احتياجات سوريا في الكهرباء، وعمل مؤسسة صنع الغاز الجزائرية في سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة. أما بخصوص الجانب الفلاحي، كان لوزير الخارجية أسعد الشيباني لقاء بوزير الفلاحة، حيث للجزائر خبرة فلاحية في تحقيق اكتفائها الذاتي من الخضروات، وهذا ما من شأنه تحقيق تصدير التجربة الجزائرية في هذا المجال إلى سوريا، بالإضافة إلى سابقة وهي استيراد الأضاحي السورية من استيراد الجزائر الأضاحي السورية، وهذا جانب من جوانب التعاون الفلاحي، بالإضافة إلى قطاع المناجم حيث تصدر الجزائر تجربتها في التنقيب عن الطاقة من خلال مؤسسة سوناتراك، بالإضافة إلى مجالات النقل ومجالات البنية التحتية، وهذا كله يفتح الآفاق الواعدة لتحقيق تعاون بين مختلف المؤسسات والعمل على إعادة هيكلة المؤسسات في سوريا والدفع نحو بناء الدولة السورية وتوفير الخدمات الأساسية لسوريا.
1: هل يمكن أن تتطور العلاقات الجزائرية السورية إلى شراكة استراتيجية أوسع خلال السنوات المقبلة؟
3: أكيد أكيد، في ظل وجود رغبة بينية بين البلدين، وفي ظل الحاجة السورية للمساعدة وللتمويل ولإعادة الإعمار وللتنمية ولرغبة الجزائر في إطار تعزيز التعاون البيني العربي، وفي ظل التوجه الجزائري لتحقيق التكامل العربي، فبالإمكان تحقيق آفاق استراتيجية وتحقيق تكامل استراتيجي، وخاصة أن الجزائر في مرحلة الرئيس الحالي شهدت عودة إلى محيطها العربي، وفي دبلوماسية متجهة إلى الفضاء الجغرافي العربي، وهذا ما ينسحب على سوريا أين ستكون آفاق التعاون واعدة نحو شراكة استراتيجية كاملة تحقق المصلحة للبلدين. كما سبق وأن ذكرت، هذا يعتمد على الإرادة السياسية، وهي متوفرة الآن لتحقيق شراكة استراتيجية كاملة، وإن كان الوضع السوري بعيد نسبيا حاليا نظرا للتركة التي خلفتها الحرب في سوريا، غير أنه مع إرادة البلدين ستكون خطوات وأشواط نحو تحقيق هذه الشراكة بين البلدين.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا. وشنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية جواً وبحراً وبراً. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 345 جندياً و14 مركبة قتالية مدرعة و57 مركبة و8 قطع مدفعية ميدانية.
1: جدد الحرس الثوري الإيراني التأكيد على أن الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات وخاصة لبنان. وقال الحرس في بيانه: إن اعتراضات وإدانة المؤسسات الدولية والدول وشعوب العالم لم تؤثر على سلوك حكام إسرائيل، مطالبا بوقف فوري للهجمات على الشعب اللبناني وسحب القوات بشكل سريع إلى ما وراء الحدود الدولية والاعتراف بالسلامة الإقليمية للبنان.
2: أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي عفواً عن 2000 سجين بمناسبة عيد الغدير. وبحسب مكتب المرشد، وافق المرشد الأعلى بمناسبة عيد الغدير على طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو عن 2000 مدان أو تخفيف أحكامهم.
1: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن إعادة إعمار جسر الرستن تمثل عنوانا لسوريا الجديدة، والتي تسعى لإعادة بناء ما تم تدميره في مختلف المناطق. وأشار الشرع إلى أن إعادة بناء الجسر تمثل نموذجا للمرحلة المقبلة في مشوار طويل لإعادة بناء سوريا وإعمارها، وكذلك إعادة تأهيل الجسور والطرقات والبنية التحتية في مختلف المناطق، ومنها جسر السياسية وجسر الميادين وجسر الرقة وإعادة الإعمار والبناء.
2: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع منسق الأمم المتحدة المقيم عمران ريزا الاستعدادات الجارية لإطلاق نداء عاجل جديد لتقديم مساعدات إلى لبنان. وذكر بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية أن اللقاء ناقش سبل تأمين المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للنازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي، وذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والصحة النفسية لمئات الآلاف من اللبنانيين الذين نزحوا قسراً من قراهم وبلداتهم في الجنوب والضاحية والبقاع.
1: أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل امرأة وإصابة 16 آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت مخيماً يضم عائلات نازحة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة. ويأتي الهجوم الإسرائيلي ضمن سلسلة من الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى طريق مسدود بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
2: والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن اهتمام الشركات الغربية بروسيا لم يختفي وأن هذا الاهتمام ما زال قائما. وقال بيسكوف على هامش منتدى سان بطرسبرغ إن الأهم هو الاهتمام الذي تبديه الشركات الغربية، مشيرا إلى أن الشركات الغربية حتى تلك غير المتواجدة في سان بطرسبرغ تترقب خطاب رئيس بوتين، وشدد على

0: أهمية الاستثمارات الأجنبية من أجل التنمية، مؤكدا حرص موسكو على إثبات أن روسيا بلد موثوق وأفضل دولة للاستثمارات الرأسمالية.
1: أشار رئيس مصرف سبير بانك الروسي جيرمان غريف إلى أن روسيا تتوسط الدول الخمس الرائدة عالميا في تطوير الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى خروج أوروبا بالكامل من هذا السباق الكبير. ولفت خلال فعالية في منتدى سان بيترسبرغ إلى وجود نماذج وطنية روسية وشركات وفرق متطورة تمتلك كامل الكفاءات اللازمة لتطوير النماذج الأساسية، وأشار إلى أن مناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، لكن لا ينبغي التركيز عليها بشكل مفرط، وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى الخروج من السباق بالكامل.
0: احتلت ثلاث دول عربية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في شهر مايو 2026، وهي الإمارات وسلطنة عمان والمغرب في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء. وشهد قطاع الطاقة النظيفة خلال الشهر الجاري نشاطاً متزايداً في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والاستحواذات التقنية، وتسارع الخطط الحكومية الخاصة بخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وكشفت صفقات الطاقة المتجددة عن توسع واضح في الاستثمارات العربية، مع توجه الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات ضخمة تجمع بين التصنيع المحلي والتطوير والتمويل والتشغيل طويل الأجل.
1: استقرت أسعار النفط بعد أول انخفاض لها هذا الأسبوع نظراً للتفاؤل بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وجرى تداول خام برنت حول 95 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 2.8%، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 93 دولاراً. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% هذا الأسبوع بعد أن أدى عدم اليقين بشأن تقدم المفاوضات إلى تراجع التفاؤل حول صفقة تؤدي إلى استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. الآن إليكم الأخبار الرياضية. أعلن نادي ليفربول عن تعيين أندوني إيروالا ليكون مديراً فنياً جديداً للفريق خلفاً لأرني سلوت الذي غادر منصبه خلال الفترة الماضية. ولم يكشف ليفربول عن مدة تعاقده مع إيروالا، لكنه قال في بيان إن المدرب وقع عقداً لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق استعداداً للموسم المقبل. ويأتي إيروالا بعد 3 مواسم مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي بورموث، قاده إلى المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه باحتلاله المركز السادس في جدول الترتيب.
0: أعلن الأهلي المصري إجراء سلسلة من التغييرات الفنية والإدارية داخل قطاع كرة القدم بعد موسم صفري، وكشف النادي عن إنهاء علاقته التعاقدية مع المدير الفني أدن مركي يستور. وفي إطار إعادة هيكلة قطاع الكرة، أعلن الأهلي تعيين وائل جمعة قائد الفريق السابق مديراً للكرة خلفاً لوليد صلاح الدين.
1: تعادل المنتخب العراقي مع المنتخب الإسباني بهدف لكل منهما في المواجهة الودية التي احتضنها ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم. وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر فيران توريس في الدقيقة 16، ورد العراق في الدقيقة 27 عن طريق مرخاز دوسكي. يتواجد العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج وفرنسا والسنغال، بينما تلعب إسبانيا في المجموعة الثامنة مع الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.
0: فاز منتخب كوت ديفوار على مستضيفه منتخب فرنسا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب لابوجوار استعدادا لكأس العالم.
1: إلى هنا نختتم معكم حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: برنامج شؤون عسكرية.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم دمشق تعرض التعاون مع السويد وأوروبا في ملاحقة المتهمين بجرائم حرب في عهد الأسد، وفقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. ونبدأ تفاصيل من إعلان دمشق عن استعدادها للتعاون مع السويد وعدد من الدول الأوروبية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. يأتي موقف دمشق هذا بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها عدة دول أوروبية من بينها السويد بجرائم الحرب المرتكبة في عهد الأسد، مستفيدة من مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية إن دمشق مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين الراغبين في جمع الأدلة داخل سوريا. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر شاشة زوم الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا شؤون عسكرية.
6: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
5: أبدأ معك دكتور من استعراض دمشق، هي تعرض حقيقة اليوم التعاون مع السويد وأوروبا في ملاحقة المتهمين بجرائم حرب في عهد الأسد، ويتم الآن تحضير أرشيف أمني بأسماء نحو 1000 شخص مطلوبين للعدالة، بينهم ضباط ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام السابق. دكتور قتيبة، ما أهمية هكذا أرشيف بالنسبة للمحققين ومنظمات حقوق الإنسان، ولا سيما أن من يمثل وزارة الداخلية اليوم في سوريا هم من المتهمين أيضا، من الإرهابيين العابرين للحدود والملاحقين دوليا أيضا؟
6: نعم أخي الكريم، سؤالك يحمل شقين وسنجيب على الشق الأول أرشيف ومن ثم على خلفية وزارة الداخلية. بالنسبة للأرشيف طبعا لا يعني أو ما يسمى بقائمة الألف في قوسين، لا يعني له أبعاد قانونية وسياسية بالغة التعقيد. يعني من جهة هو يمثل يعني كنزا جنائيا تاريخيا للمحققين ومنظمات حقوق الإنسان، ولكن بالوقت ذاته يعني هناك تحديات حول أزمة الشرعية والموثوقية بسبب الخلفية الفصائلية للسلطات أو التصنيف السابق. إذا جئنا على الشق الأول حتى نصنف لماذا هذا الأرشيف مهم للمحققين والمنظمات، بسبب أن ثلاثة أسباب إذا أردنا أن نحددها. أدلة الإدانة المباشرة، يعني يحتوي الأرشيف على وثائق رسمية، أوامر عسكرية مكتوبة، تقارير مخابراتية، صور، أوامر تسلسل القيادة، يسهل إدانة كبار المسؤولين والضباط الفارين عبر إثبات علمهم، يعني أمر مهم جدا، وبإصدار الأمر المباشر مثلا بالقتل والتعذيب. اثنين، تحديد الهويات والمواقع، يعني يتيح للمحققين أيضا الربط بين هويات الضحايا والجنات أو الوصول للمقابر الجماعية والتعاون الدولي بهذا المجال. أيضا النقطة الثالثة يعني تضييق الخناق في المخترب أو المهجر بمنع الدول الأوروبية أن تكون ملاذا آمنا لأي عناصر في النظام السابق، حيث يكشف الأرشيف الهويات الحقيقية لمن دخلوا بصفة لاجئين. أما المعضلة بالشق الثاني لسؤالك حول الجهة الموفرة للأرشيف وزارة الداخلية، أيضا هذه الخطوة حقيقة تشكل مفارقة حقوقية وسياسية حادة أمام المجتمع الدولي. فالجهة التي تؤمن الأرشيف اليوم وتقوم بالتنسيق الدولي كانت بالأمس القريب مصنفة على قوائم الإرهاب الدولية وعبر الحدود وفق قرارات مجلس الأمن. هنا يبرز لدينا أيضا ثلاثة محاذير. أولا الخشية من التسييس والانتقائية، تتخوف المنظمات اليوم الحقوقية من إمكانية استخدام السلطات الجديدة للأرشيف كأداة انتقام سياسي أو تصفية حسابات عبر التلاعب بالوثائق أو إخفاء ملفات قد تدين أطراف السلطة الحالية أصلاً ممن تقاطعت مصالحهم سابقاً مع النظام. أيضاً ممكن تؤدي ازدواجية الملاحقة القضائية، يعني المفروض نرى نحن أنه لا يمكن تحقيق عدالة شاملة إذا اقتصرت الملاحقة على جرائم النظام البائد، بينما يتم التغاضي عن انتهاكات أو جرائم الحرب التي تهمت بها الفصائل الحالية أو سابقاً، يعني بالنسبة للحكومة الانتقالية خلال سنوات الصراع، وكلها موثقة دولياً يعني وسنأتي عليها. أيضاً نلاحظ البراغماتية الدولية من منظور الأوروبي، عاد هذا التعاون اختبار لمدى التزام حكومة الشرع بالمعايير الدولية، ورغم الألف السابق لهذه الفصائل فإن القوى الدولية تتعامل بالبراغماتية حذرة، حيث رفعت مؤخراً العقوبات الأوروبية عن وزارتي الداخلية والدفاع لتسهيل قنوات التعاون الأمني والقضائي والاعتراف بسلطة الأمر الواقع. خلاص نعم. القول أخي الكريم، يعني يمثل هذا الأرشيف خطوة نحو العدالة لضحايا النظام السابق، ولكن قيمته القانونية ستظل مرهونة بمدى شفافية الفحص الفني واستقلالية اللجان الدولية لضمان عدم التزوير وضمان عدم ألا تستخدم كغطاء سياسي لمنح الحصانة لانتهاكات الحاضر مقابل الكشف عن جرائم الماضي. أما برأيي نعم. هذه القوائم أخي الكريم بأي حال من الأحوال يعني تعتبر مؤشرات أولية، لا يمكن توقيف أي شخص بناء عليها إلا إذا نجحت مثلا الشرطة السويدية في بناء ملف جنائي مستقل وخاص تماما بناء على المعايير النظام القضائي، حتى لا تحول المحاكمة إلى تصفية حسابات مما يحمي الأبرياء ويضمن ملاحقة المجرمين.
5: وتحدثت عدة تقارير إعلامية سويدية عن وجود عدد من المرتبطين سابقا بالأجهزة العسكرية أو المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق على الأراضي السويدية. دكتور، من ناحية أخرى هؤلاء كانوا ضباط يعني يخدمون في جيش رسمي وطني، فعلى أي أساس أنت بدك تحاسبهم؟ يعني كانوا في حالة حرب مع مئات الفصائل المسلحة العابرة للحدود كما ذكرنا. يعني
6: أخي الكريم، بالنسبة للعدالة الجنائية تستند إلى مبدأ تأسيسي راسخ هو حق الدولة في محاربة نعم الفصائل المسلحة ولو كانت عابرة للحدود أو مصنفة إرهابيا، ولكن لا يمنحها شيء كان على بياض لخرق قواعد الحرب. قانون الدولي يميز بوضوح بين الأعمال القتالية العسكرية التي تستهدف المقاتلين والمسلحين في الجبهات، وهذا لا تحاسب عليه المحاكم الأوروبية، ولكن انتهاكات الجسيمة الممنهجة مثل القصف العشوائي للمدن، حصار، تجويع مدنيين، تعذيب بالمعتقلات، اختفاء قسري، هذه كلها تم تصنيفها تحت جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية. إذن هي جرائم فردية لا تسقط أخي الكريم بالتقادم ولا تبررها حالة الحرب. يعني أيضا سقوط مبدأ خلينا نقول معاملة بالمثل، يعني منظور العدالة الدولية لا يعترف بمنطقة المقاصة أو معاملة المثل. يعني الجرائم الجنائية التي ترتكبها الفصائل أو سابقا لجرائم حرب يعني وثقت تقارير دولية تلحقه أيضا في أدلة المحاكم الأوروبية، لا يشرع القانون القيام ضباط الجيش النظامي بارتكاب انتهاكات جسيمة مماثلة ضد المدنيين أو الأسرى. إذا المسؤولية الجنائية هون أخي الكريم تبقى فردية ومستقلة عن سلوك الطرف الخصم، أما المحاكمة تكون على الفعل الفردي لا على الهوية العسكرية. فالدقة الحقوقية تقتضي أن القضاء السويدي الأوروبي لا يحاكم الضابط لأنه ينتمي للجيش العربي السوري أو أدى واجب، بل يحاكم على أدلة عينية تثبت تورطه المباشر أو إصدار أوامر بارتكاب فضائح أو سكوته عنها بصفته القيادية كمسؤولين أوقات. إذن معيار العدالة الشاملة لا يجب أن تكون انتقائية أخي الكريم لكي تكون العدالة منصفة حتى لا نقع بفخ العدالة المنتصر أو التسييس. قوانين أوروبية تطبيق مبدأ الاختصاص نعم. العالمي دون تمييز على يد. الخلاصة أخي الكريم، نعم محاسبتهم تندرج في صلب العدالة الدولية لأن معيار المحاكمة لا يتعلق بمن تحارب بل كيف تحارب أو حارب. القضاء الأوروبي يتحرك عندما يتحول الدفاع عن الدولة إلى استهداف الممنهج المدني مع الحفاظ على مبدأ ملاحقة جميع الأطراف بدون انتقائية سياسية.
5: نعم دكتور، أنت كفيت ووفيت عن هذا السؤال والسؤال اللي بعده، ولكن لأختصر أنا سؤال آخر. طيب ماذا عن جرائم من هم اليوم في سدة الحكم في سوريا، بما في ذلك المجازر التي ارتكبت بحق العلويين والدروز والأكراد وتفجيرات المدارس والمدنيين والبنية المدنية والتحتية؟
6: بالنسبة للمسؤولية الجرائم اللي ارتكبت اليوم أخي الكريم، مسؤولية جنائية الجريمة لا تتبدل بتبدل الراية، يعني من منظور قانون الدولي الإنساني لا توجد جريمة بحسن النية. المجازر الجماعية التي حصلت اليوم والتصفيات على خلفيات طائفية وعرقية، سواء استهدفت العلويين أو الدروز أو الأكراد أو غيرهم، تفجير مدارس وأسواق وكذا، هي جرائم حارب أخي الكريم وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وموثقة بتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهي دماء المدنيين متساوية قانونيا، والغطاء السياسي أو أي شرعي سلطة جديدة لا يمنح حصانة قانونية لمرتكبيها، والملفات موثقة لدى المنظمات الدولية لا تسقط أخي الكريم بالتقادم. وبالتالي هي براغماتية الدولية وإحداث فجوة كبرى وتسييس غربي، هذا كله من أجل شطب عقوبات تعاون، ولكن موقف المنظمات الحقوقية أخي الكريم ترفض هذا التبييض السياسي. تقارير لجان قلت لك موثقة، توثيقات، عمليات انتقام وتصفيات لا تزال مستمرة حتى الآن، وتؤكد أن قادة السلطة الحالية يتحملون المسؤولية الجنائية بصفتهم القيادية. إذن هذا هناك تساوي أخي الكريم بحقية الدماء والإبرياء، وبالتالي آلية الملاحقة ممكن الاعتراف بسلطة الأمر بدمشق اليوم، ولكن لا يعني إغلاق المحاسبة أخي الكريم. فالاختصاص أيضا العالمي يحق له ذوي الأطراف التي تضررت الآن أن يقوموا أيضا بمحاكم بأوروبا والسويد وكذا، نتيجة الاختصاص العالمي، لأنه لا يعمل على الجغرافيا، يعمل على نوع الجريمة بالسويد، فرنسا، ألمانيا، ممكن لذوي الضحايا الآن أن يقوموا بدعوة ضد قادة حتى بالنظام الحالي، وتقبل دعاويهم أخي الكريم وفق الاختصاص القضائي العالمي.
5: نعم.
6: الخلاصة بشكل عام، جرائم السلطة بحق الأقليات والمدنيين يعني تعامل بذات الحزم والخطورة القضائية لجرائم النظام السابق، هذا هو القانون.
5: يعني من سيلاحقهم؟ من سيلاحق القادة الآن في سوريا عندما تكون القادة هي نفسها من تشتكي وتلاحق وتقاضي أيضا الضباط؟
6: يحق لك حاليا نتيجة النفاق السياسي والتعاون مع السلطات كأمر واقع من أجل استقرار سوريا ومصالح سياسية واقتصادية جاءت بها سلطة الأمر الواقع، يحق لهم أخي الكريم ذويهم أقاربهم محامين أن يرفعوا بأوروبا وفق الاختصاص العالمي دعاوي بفرنسا، ألمانيا، السويد وفق جرائم حرب، ولا سيما نقطة مهمة، لديهم تقارير لجان التحقيق الدولية المستقلة، هي ثابتة ولجنة تابعة بقرار مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف وتابعة للأمم المتحدة، وتقارير حصلت حقوق ذوي الضحايا وهي لا تسقط بالتقادم عاجلا أم آجلا أخي الكريم. إذا لن تسقط، الحصانات السياسية تعتبر مؤقتة، لا حصانات سياسية إذا أقيمت دعوة أو أدينوا أو غادروا لدولة أخرى. وهناك أمثلة كثيرة أخي الكريم موجودة سواء على النظام السابق أو القبل، يعني هناك محاكمات حتى الآن.
5: نعم. الزيف واضح تماما، زيف الحقوق الأوروبي. يعني إذا كان الهدف يا دكتور من هذه الملاحقات هو ضمان عدم تحول الدول الأوروبية إلى ملاذ آمن للأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، فلماذا تسييس القوانين والمبادئ الحقوقية؟
6: أخي الكريم أعطيك السر في هذا التسييس، يكمن في الفصل بين السلطتين داخل الدول الأوروبية. استقلالية القضاء، المحاكم والمدعون عامون بأوروبا كما السويد وألمانيا يتحركون بموجب نصوص قانونية مجردة. براغماتية الحكومات، وزارات خارجية، أجهزة أمنية لا تفكر بالمبادئ بل بالمصالح الواقعية والسياسية. الحكومات تحتاج لتأمين قنوات اتصال مع سلطات الأمن الواقع الجديدة لضمان استقرار، عدم الهجرة، تنسيق مكافحة إرهاب، وبالتالي يجعل التطبيق يبدو انتقائيا ومسيسا، لأن السياسة تمتلك دائما القدرة على إبطاء أو تسريع المسارات، يعني عدالة المنهزم، تحكم في الأدلة، تسييس متى يظهر بهندسة الأدلة. القضاء الأوروبي لا يتحرك من تلقاء نفسه بل بناء على ملفات ووثائق. إذا اليوم تبرز مصلحة مشتركة بين السلطة الحالية والدول الأوروبية في ملاحقة رجال العهد البائد، السلطة الجديدة تريد أن تتخلص من خصومها وشرعنة نفسها، والدول الأوروبية تريد تنظيف أراضيها من قادة أمنيين سابقين. هذا التعاون المصلحي أخي الكريم يعني يغرق القضاء بأرشيف وأدلة ضد طرف واحد هو النظام السابق، بينما تظل الأدلة التي تدين الطرف الحاكم اليوم بشأن المجازر الطائفية الأخيرة أو تفجير المدنية والكنائس محجوبة أو يتم التغاضي عنها مؤقتا لحين ترتيب المشهد السياسي. إذا استخدام القانون أخي الكريم ملفات حقوقية يعني نادرا ما تتحرك بمعزل عن المناخ السياسي العام، فهي أيضا تستخدم أدوات ضغط، يتم تسليط الضوء، إصدار مذكرات عندما ترغب الدول في عزل سلطة ما أو تحاصرها، إبطاء تأجيل ملفات وهكذا. حصر وأيضا حصر المحاسبة قد يكون بالصف الثاني والثالث، يعني ينفذ المجرمون الأساسيون والكبار والذين لديهم نفوذ، ويبقى الآخرين ضباط الصف أو العناصر الفارين الذين لا ثقل لهم يدفعون تصفية حسابات عملية على جوهر العدالة الشاملة. باختصار أخي الكريم، قوانين ومبادئ الحقوقية في نصوصها مجردة وعادلة، ولكن قنوات وأدوات التنفيذ هي التي تسيس لأنها تمر حتما عبر مطبخ المصالح الدولية.
5: نعم،
6: هذا هو الوضع.
5: وهناك سؤال يفرض نفسه حقيقة عن سبب انفتاح دمشق على هذا التعاون مع المبادرات الدولية الرامية إلى توثيق انتهاكات ومحاسبة مسؤولين عنها، وحكومة دمشق يعني معنية إذا ما كانت متورطة بهذه الانتهاكات.
6: أخي الكريم، فيك تسميها يعني عربون شرعية أو شراء صكوك الغفران الدولي، يعني الآن هو تبييض السمعة السياسية، يعني يدرك تماما قادة السلطة الحاليين بدمشق الذين خرجوا من رحم فصائل مصنفة على قوام الإرهاب أن الاعتراف الدولي بهم لا يمكن أن يمر فقط عبر القنوات الدبلوماسية التنفيذية. لهذا يقومون بتقديم الأرشيف الأمني وتسهيل ملاحقة مجرمي الحرب النظام كعربون صداقة وتنسيق أمني رفيع المستوى مع السويد مع الاتحاد الأوروبي. الهدف هو تسريع شطب القادة على قوام الإرهاب لديهم أسماء كثيرة وليس كان رئيس المؤقت أو وزير داخلية ورفع العقوبات. إذن هي فينا نسميها تعتم السلطة الحالية على براغماتية قانونية من أجل تجزئة ملف العدالة حصل التحقيقات الدولية في حقبة محددة بعهد النظام، تصميم لجان عدالة انتقالية بطريقة تسليط الضوء على جرائم الخصم المهزوم، توجيه الأنظار عن الجرائم يعني تبعد الأنظار عن الجرائم الحالية الطائفية التي حصلت أيضا، والتفجيرات التي حصلت، تورط الفصائل المسلحة نفسها عبر سنوات سابقة بتقاطعات مع النظام ككل. يعني إذن هي مقايضة ربما اقتصادية تأتي أو سياسية مع الغرب. السلطة تدير دولة منهارة وتحتاج إلى مساعدات وفك عزة دبلوماسية، وبالتالي تقدم هذا الملف للرأي العام والقضاء الأوروبي. هنا تكون المقايضة، نعطيكم الأدلة ونحصل في المقابل على تخفيف عقوبات اقتصادية ومساعدات للوزارات الخدمية. أخي الكريم، خلاصة، انفتاح دمشق ليس صحوة ضمير حقوقية، هو استثمار سياسي من أجل أن السلطة الجديدة لا حاجة بالقضاء الأوروبي للأدلة تمرير شرعيتها مستندة إلى قاعدة براغماتية. تسهيل محاسبة الجرائم الماضية هو أفضل وسيلة لحجب النظر عن انتهاكات الحاضر والمستقبل التي ستتم.
5: أنت
6: تعرف دائما لا تقدم جديد بملف العدالة، فهذا هو الواقع أو العلاقة المصلحية بين الطرفين أخي الكريم.
5: نعم، وأسألك أيضا دكتور، إلى أي درجة سيثمر هذا التعاون المرجو بين دمشق والدول الأوروبية وفق مسار العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها الآن السلطات السورية؟
6: الكريم، على شقين، من ناحية الإجرائية والفنية هذا تعاون مثمر وسيكون له نتائج ملموسة من حيث حل عقدة الأدلة الميدانية، فتح الأرشيف الأمني والعسكري، وصول محققين سويديين أوروبيين لأدلة كثيرة، وزيارة دمشق، مقابلة جماعية، تسريع وتيرة محاكمات، كل هذا من ناحية التقنية سيؤدي يعني لمأسسة لتمويل، ولكن أين المفارقة الأخرى؟ سيكون هناك فشل بمضمون العدالة الانتقالية أخي الكريم كعدالة حقيقية ومستدامة. يعني نحن نرى أن هذا المسار يبقى قاصرا أخي الكريم وعاجزا عن تحقيق عدالة حقيقية. لماذا؟ سقوطهم في فخ عدالة المنتصر، يعني تركز حصر على جرائم حقبة معينة، هذا الاستثناء. أين انتهاك الفصائل الحاكمة اليوم؟ والتفجيرات التي تمت. إذا نحول هنا مفهوم العدالة التقالية من مشروع وطني لشفاء الجراح إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والقانونية، أيضا سيحصل أزمة ثقة وشرخ بالسلم الأهلي، وهو حاصل. استمرار انتهاكات والتجاوزات ضد المكونات والأقليات كالعلويين والدروز والأكراد عقبة التغيير السياسي يجعل هذه الشريحة الواسعة تفقد الثقة تماما أيضا بالهيئة الوطنية العدالة الانتقالية. أيضا تصدير الأدلة بدلا من بناء القضاء، أنت مهمتك ترسل أدلة لكي يحاكم القضاء آخر، أم تحسن قضاءك وتهندس قضاء نزيه وعادل وتعدل قوانينك وجرائم حرب وتكون سلطة شاملة من كل المكونات ولا شرعية داخلية وتحاسب كل الأطراف دون تمييز. الخلاصة أخي الكريم، هذا التعاون سيثمر بقوة في خلق فقط الملاذ العهد السابق وتحقيق عدالة يعني جزئية أخي الكريم. أما على المستوى اللي يعني الكامل، لا، هنا العدالة لا تستقيم وسيكون هناك تسييس للضحايا.
5: نعم، ولدينا سؤال أخير عن وصول وزير الخارجية السوري أسعد شيباني إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. إلى ماذا تهدف هذه الزيارة دكتور التي يرافقه فيها رئيس جهاز الاستخبارات العامة؟
6: أخي الكريم، يعني ما وراء الستار الدبلوماسي هناك محركات يعني أمنية، هناك محركات أمنية تجاوزت هذه الزيارة الإطار التقليدي برأيي. لماذا؟ يعني أنا هنا سأطرح ثلاثة أمور. يعني نحن نعلم سابقا، إذا نرجع منذ بداية سقوط النظام السابق كان هناك زيارة لوزير خارجية الجزائري أخي الكريم. لماذا؟ كان هناك فضيحة حلب، يعني كان هناك المئات من مقاتلين بوليساريو وضباط جزائريين موقوفين لحد الآن في سوريا، ولكن وقت السلطة الأمر الواقع لم تستجب للطلب الجزائري أيضا. إذا هذا ملف شائك بينهم اثنين في المقاتلين أجانب، هناك مقاتلين جزائريين أجانب، ولدينا فيديوهات موثقة بدمشق عن التحريض على القتل والذبح للأقليات وغيرهم، موجود لدينا هذا التوثيق. إذا ملف مقاتلين أجانب، ملف التطرف، ملف ضباط جزائريين، ملف مئات من البوليساريو معتقلين حتى الآن بفضيحة حلب الذين كانوا يقاتلون مع النظام السابق. لدينا أيضا ملف مهم جدا كان زيارة المملكة المغربية، دعم الوحدة الترابية المملكة المغربية، ذهبت دمشق لتفاوض الجزائر بأوراق ثقيلة جدا مقابل دعم اقتصادي اعتراف سياسي كامل، دعم بجامعة الدول العربية، وأيضا ملف مالي شائك كون حركة الأزواد وتنظيم القاعدة، تعرف هناك خلفية للسلطة الحالية مع تنظيم القاعدة، كان هناك أصوات تقاتل معهم أم نتصدى، والدور الروسي مهم كان بمالي. أيضا هذا الملف يجب تطمين به الجزائر، يعني هناك ملفات أمنية بمكافحة الإرهاب مقابل الدعم الاقتصادي أخي الكريم، ودمشق ذهبت بكل هذه الملفات لكي تستفيد الدعم الاقتصادي والمالي والطاقي وإلى آخره. إذن هو تعاون أمني، ولا ننسى زيارة أيضا الجزائريين والرئيس الجزائري إلى تركيا، وتعرف اليوم سوريا بوابتها تركيا، فهذا هو الوضع ونتائج الملفات في هذه الزيارة أخي الكريم. وبالتالي ما أريد أن نضيفه يعني كخلاصة أخي الكريم بالنسبة لملف العدالة،
5: نعم،
6: في أقل من دقيقة حول سوريا،
5: نعم، تفضل.
6: يعني طالما السلطة جادة ولديها لنفرض إرادة سياسية وحقيقية وتريد المحاسبة للجميع والعدالة وليس الخوض بالتفاصيل وإلهاء الغرب والتخطيع عن المشاكل الاقتصادية بسوريا، فلتذهب مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية وتوضع الملف وتطلب التدخل والتحقيق بكل الجرائم التي حصلت بسوريا منذ عام 2011 حتى الآن شاملة الجميع، أن تصادق اتفاقية روما وبتقنية دولية وخبرات وإلى آخره. ولا أو الشق الثاني، لو كانوا جادين لأقاموا مسار عدالة انتقالي حقيقي أخي الكريم، وليس الاتيان بصغار الرتب لكي يعترفوا على أنفسهم، ملاحقة هنا، ابتزاز هنا، استفادة العدالة الانتقالية. هناك تجارب تشيلي، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، المملكة المغربية، نحن لدينا تجربة سورية، يجب ربما تقديم كباش فداء، لا يوجد كبار، يجب تعويض الناس عن الضرر الجماعي والفردي. يعني هناك تجربة أخي الكريم، السلطة الحالية غير جادة برأينا وبأدلة كحقوقيين للأمانة وباستقلالية في تحقيق العدالة، لا المصالح الوطنية وعدالة انتقالية، ولا الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمحاصرة الجميع. لماذا؟ لأن ستفتح الباب على إدانتها أولا كما إدانة النظام السابق. لهذا يلعبون أخي الكريم بشكل عشوائي للأسف، والمتضرر والشعب السوري للأسف.
5: شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي يقيمها أنا وأظن الجميع سيقيمونها في غاية النزاهة. الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية. شكرا جزيلا لحضرتك.
6: شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لمنبركم الحر المستقل الذي يعطي الفرصة للحقوقيين الدوليين بالتعبير والتمثيل على الشرائح المستضعفة في سوريا في ظل النفاق السياسي اليوم، والمصالح الدولية، فالمصالح الدولية شيء والدفاع عن الشعب وحقوق الإنسان شيء، فنحن بحاجة لنا منابر أن نصل صوت الضحايا على الأقل بدون تسييس. وشكرا لكم مرة أخرى.
5: وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها كما ذكرنا نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. موضوعنا اليوم عن روسيا تطور قوارب إنقاذ مسيرة. أعلنت أكاديمية الأميرال كوزنيتسوف البحرية الروسية أنها سجلت براءة اختراع لتطوير قارب إنقاذ بحري مسير. يصنع القارب تبعا لمطوريه من الألياف الزجاجية المقواة والمقاومة للحريق، ما يجعله مناسبا للعمل في المياه التي تتواجد فيها الألغام البحرية المغناطيسية. يمكن إطلاقه من السفينة بالسقوط الحر من ارتفاع يصل إلى 8.5 متر أو من الشاطئ، ويستطيع شخصان فقط تجهيزه للإطلاق في غضون 5 دقائق. يعتمد القارب في حركته على محرك كهربائي صغير الحجم ودفة توجيه قادرة على الدوران بزاوية 360 درجة، ما يمنحه قدرة عالية على المناورة، وعدم وجود أجزاء بارزة في هيكله يمكنه من العمل في المياه الضحلة، كما زود ببطاريات قابلة للشحن تكفيه ليعمل لمدة طويلة أثناء مهمات الإنقاذ. القارب مجهز بذراع آلية لسحب الغرقى والأجسام الطافية على الماء، مثبت عليها طوق نجاة، وسيزود بكشافات ضوئية ومكبرات صوت وكاميرات فيديو وأجهزة اتصالات لاسلكية تبث البيانات والصور مباشرة للمشغل. يزن هذا القارب نحو 120 كيلوغرام، وسيكون قادرا على الحركة بسرعة 3.5 عقدة بحرية، ويمكنه العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 40 وزائد 50 درجة مئوية، كما وسيستخدم أيضا في عمليات البحث أثناء الحوادث البحرية وفي مهمات إيصال المعدات الطبية إلى أماكن الحوادث في البحر. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
7: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: في حياتنا تتشكل المساحات،
9: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
8: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
9: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
8: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
9: فأهلا بك في
8: مساحة حرة.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. أصبحت أفلام السيرة الذاتية في السنوات الأخيرة من أكثر الأعمال السينمائية جذباً للجمهور، خاصة عندما تتناول شخصية تركب بصمة استثنائية في التاريخ الفني والثقافي. في هذا السياق يوصل فيلم مايكل الذي يتناول حياة أسطورة البوب العالمية مايكل جاكسون إثارة الاهتمام والنقاش، ليس فقط بسبب الإقبال الجماهيري الكبير الذي حققه في دور العرض، وإنما أيضا

0: عفر جاكسون، والذي جسد الشخصية وبالمستوى الإنتاجي والاستعراضات الموسيقية التي أعادت إحياء أشهر محطات مسيرته الفنية. لكن هل نجح الفيلم في تقديم صورة متكاملة وموضوعية عن مايكل جاكسون؟ وما أسباب نجاحه الجماهيري الكبير؟ من الرباط ينضم إلينا الناقد الفني المغربي أستاذ عبد الكريم وكريم. بعد التحية، ما دلالة تزامن إنتاج فيلم عن السيرة الذاتية لمايكل جاكسون في ظل الاتهامات التي تلاحقه بإساءة معاملة الأطفال؟
1: أولا أريد أن أؤكد على أن السيرة الذاتية دائما هناك يعني تتبعها دائما بعض اللغط وبعض لأن صعب أن تكون هناك سيرة ذاتية سينمائية وتكون مخلصة تماما لما وقع للشخصية التي يعني لكل تفاصيل حياتها. بخصوص مايكل جاكسون، أظن أنها سيرة ربما حرص منتجو الفيلم وهم أغلبهم من عائلته والأقربون إليه أن يظهروا مايكل جاكسون بصورة ملائكية، إنسان لا يخطئ، إنسان يعني يقع عليه الظلم خصوصا من أبيه وهو لا يعني يتقبل كل ما يقع له بصدر رحب وبدون أن يقاوم ذلك. بخصوص الأمور التي لم يتطرق إليها الفيلم، رغم أنه وقف في مرحلة قبل أن تطار الضجة التي تبعته في يعني في الصحف وفي الإعلام حول اتهامه بكونه يغتصب الأطفال، أو هناك علاقة يعني مشبوهة بينه وبين أطفال يعني صغار، لكن الفيلم لم يتطرق لهذه الأشياء ولم يقترب إليها. وأكثر من هذا أنه لم يشير إلى علاقاته النسائية التي ابتدأت مع بروك شايد مثلا في أواخر السبعينات، ثم علاقته مع نساء أخريات منهم ابنة إلفيس بريسلي. نشاهد شخصية يعني وكأنها ليست شخصية من لحم ودم، لا تحب، ليست لها رغبات جنسية، فقط علاقتها مع الحيوانات. وحتى حينما نشاهد الأطفال في الفيلم فهم نشاهده يتعامل معهم بشكل إنساني، وخصوصا حينما يدخل إلى المستشفى ليعالج من حريق أصيب به في وهو يصور إحدى كليباته الغنائية.
0: لماذا ركز الفيلم على الجانب الفني والموسيقي في حياة جاكسون ولم يتطرق للجوانب المثيرة في حياته؟
1: أكيد أن المنتج الفيلم كان في ذهنهم هذا، وهو الآن الفيلم ناجح تجاريا ويحقق إيرادات مهمة يعني في شباك التذاكر. أصلا حتى من الناحية الدرامية هناك يعني غلبة للمشاهد الغنائية، هناك مثلا في آخر الثانية هي التي ينتهي بها الفيلم، وهي الأغنية التي سيباد التي سيغنيها في ويمبلي الحفل المعروف، وأغنية قبلها، وكأن هناك حشو داخل الفيلم لأغاني وللحظات غنائية لتفادي والهروب من الصراع الدرامي. صراع واحد درامي الذي نشاهده في الفيلم هو علاقته بأبيه، والذي كان ممكن أن تأخذ حيزا من الفيلم ولا تأخذ كل يعني كل مساحة الفيلم الزمنية. وهناك يعني هي حياة مايكل جاكسون، حياة مليئة بالأحداث التي يمكن لها أن توظف دراميا. حتى أن عشاق الفيلم، أنا لدي برنامج يعني يعني أبثه عبر اليوتيوب، خصصت حلقة للبرنامج، من الأشياء التي ذكرتها هذه الملاحظات التي أقولها. هناك عشاق مايكل جاكسون لا يتقبلون أن يسمعوا مثل هذه الملاحظات، يأخذون حتى في العالم العربي وليس في العالم فقط. وهناك الآن عشاق جدد من جيل زد يكتشفون مرة أخرى مايكل جاكسون من خلال هذا الفيلم.

0: يعني وخصوصا أن جيل زد ليست له، يعني الأجيال السابقة كان لديها رموز غنائية وفنية، الآن ربما لقلة هذه الرموز الآن شباب ويعني مراهقين جيل زد يكتشفون مرة أخرى ميكل جاكسون.
1: من وجهة نظر فنية، ما هي الطريقة المثلى لتقديم السيرة الذاتية لشخصيات عالمية مثيرة للجدل مثل مايكل جاكسون؟ يعني كم من الوقت يحتاج حتى يتم عمل سيرة ذاتية دقيقة تخلو من الأخطاء الفنية والتاريخية، لأنه يعتبر توثيق لشخصية فنية مهمة في فترة التسعينات؟
0: كنا يعني أكثر من مرة نلوم يعني السير الذاتية التي تصور إما دراميا إما في الدراما التلفزيونية أو سينمائيا عن شخصيات عربية، ونأتي بأمثلة من سينما عالمية، كيف أن السينما الأمريكية والسينما العالمية بصفة عامة لا في أمريكا ولا في أوروبا وبالخصوص كانت تظهر شخصيات يعني بأخطائها بميزاتها يعني نشاهد شخصيات من لحم ودم على الشاشة، والآن نشاهد في فيلم مايكل جاكسون نفس الأخطاء التي كنا نلوم عليها صانع الأفلام وصانع الدراما التلفزيونية في العالم العربي، لأننا كنا نقول بأن مثلا مسلسل عن عبد الحليم يظهر لنا عبد الحليم يعني تلك الشخصية بدون أي أخطاء بدون أي يعني أمور سلبية في حياته، أم كلثوم كذلك شخصيات أخرى. الآن في حين أن الدراما أن السير الذاتية في العالم الغربي سينمائيا هناك أفلام جد محترمة تناولت سير شخصيات إما مثقفين إما كتاب إما رسامين إما مغنيين إما مخرجين أو ممثلين، وكانت هذه لأن هناك حرية أكبر في تناول مثل هذه الشخصيات. لكن الآن أنا بالنسبة لي رغم نجاح الفيلم مايكل جاكسون تجاريا إلا أنه سيرة ذاتية غير مقنعة من ناحية الدرامية بالنسبة حينما تعامل معها كمتخصصين في الميدان.
1: في ظل انقسام النقاط حول الفيلم، ما هي العوامل التي ساعدت في تحقيق الفيلم لإيرادات خيالية تقترب من المليار دولار تقريبا في شباك التذاكر العالمي؟
0: أظن أن من الأشياء التي جعلت الفيلم ينجح تجاريا أولا تشابه الاختيار، كان اختيارا موفقا للممثل الذي هو ابن أخ مايكل جاكسون، وأظن تدرب كثيرا على أداء هذه الشخصية وخصوصا حينما يكون على الخشبة أو يغني أدى الرقصات، رقصات ميكل جاكسون أداها بشكل جيد، التمثيل كان جيدا خصوصا الممثل الذي أدى شخصية الأب كان مقنعا جدا في هذا الأداء، هذا جانب قوة الفيلم بغض النظر كما قلت عن الملاحظات التي ذكرتها عن الدراما. أيضا وجود أغاني مهمة لمايكل جاكسون داخل الفيلم وتركيز صناع الفيلم على هذه الأغاني أظن ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الفيلم، لأنه يمكن أن نقول عنه أنه فيلم غنائي يعني، وهذه النوعية من الأفلام لها جمهورها، واسم مايكل جاكسون طبعا الجمهور سيكون جمهورا من محبي القدامى لميكل جاكسون، ثم الآن استقطب الفيلم محبين جدد كما قلت محبين شباب من جيل زد.
1: هل من المهم أن يهتم صناع أفلام السيرة الذاتية بالبنية الجسمانية والشبه؟ يعني مثلا فيلم الست لاقى هجوما كبيرا بسبب عدم التشابه بين أم كلثوم والممثلة المصرية منى زكي، ومع ذلك كان فيلما جيدا من الناحية الفنية بإشادات من الجمهور.
0: أنا كنت من الناس من يعني النقاد الذين أشادوا بالفيلم لأنه عرض عرضه العالمي الأول في مهرجان مراكش السينمائي بالمغرب، وكنا يعني كان عرضا صباحيا للنقاد والصحفيين، وكنت من أول الجمهور من ضمن الجمهور الإعلامي الذي شاهده. لكن بالنسبة لي فيلم أم كلثوم كان الهجوم عليه حتى قبل أن يصدر الفيلم، كان هناك هجوم يعني وكأنه مبيت على منى زكي وعلى صناع الفيلم. أولا منى زكي يتم الهجوم عليها منذ فترة بين قوسين الآن، لأن بما أن السؤال سؤالك يتضمن يعني الحديث عن فيلم السيت، منى زكي منذ أن قررت أن تغير من توجهها من فتاة صغيرة مقبولة في سينما نظيفة كما كان يطلق عليها، إلى أن تقدم أعمالا للمرأة الناضجة الأنثى، جمهورها أو فئة من هذا الجمهور لم يتقبل هذا، وكل عمل ينزل أو قبل أن ينزل يتم الهجوم عليها بشكل كبير. فيلم الست أظنه فيلما كان إذا وضعناه في ضمن السير الذاتية التي أنجزت في العالم العربي، أظنه فيلما مقبولا، لأنه قدم لنا أم كلثوم كإنسان كامرأة. هنا إذا قابلنا مثلا فيلم الست وفيلم مايكل، سنجد أن فيلم الست تتوفر فيه هذه الشروط، أننا أمام شخصية من لحم ودم، أم كلثوم المريضة، أم كلثوم التي يتساقط شعرها، أم كلثوم التي تغضب، أم كلثوم المسيطرة، يعني التي تحب المال، لكن نحبها رغم ذلك. أظن أنه كان فيلما عن الإنسان أم كلثوم أكثر من فيلم عن الفنانة أم كلثوم، وأنا وجدت الفيلم يعني من بين أهم السير الذاتية التي أنجزت في العالم العربي إلى الآن. من هذا الجانب الذي أركز عليه، أننا يجب أن نكون أمام شخصية من لحم ودم.
1: في ظل النجاح الكبير للفيلم، هل تتوقع أن ينال الجزء الثاني إذا تم إنتاجه بنفس النجاح والشهرة والإقبال كما تشير تقارير صحفية؟
0: هو في آخر الفيلم هناك جملة بالإنجليزية، يعني وكأن الحياة تستمر، هناك من فهمها بأن هناك جزء ثاني وهناك من يدافع، حتى حينما نقول لهم مثل هذه الملاحظات يقول لك لا ينتظر الجزء الثاني، لكن أنا أظن أن الجملة لا تعني أن هناك جزء ثاني، لكن ربما إذا نجح هذا الجزء ربما سيكون هناك جزء ثاني. لكن المعضلة التي ستكون لدى منتجي هذا الفيلم وصانعيه هو أن الجزء الثاني في تلك الفترة كلها فترة مشاكل، فكيف سيقدمون مايكل جاكسون يعني بهذه الصورة، وكيف سيستطيعون تقديم الجزء الأخير من حياته بدون أن يشيروا لهذه المشاكل التي رافقته، خصوصا التحرش بالأطفال، مشاكله مع الزوجة الأخيرة، تبنيهم للأطفال، كيف أنه يعني منحها مبالغ من المال تتنازل عن رعايتهم له، وعلاقته مع ابنة إلفيس بريسلي، والعديد من المشاكل التي كانت في حياته. سيكون من الصعب جدا أن ينجزوا فيلما جزءا ثاني من الفيلم بدون التطرق لمثل هذه المشاكل التي رافقت مايكل جاكسون في حياته.
1: شكرا جزيلا لك الناقد الفني المغربي أستاذ عبد الكريم كريم، كنت معنا من الرباط. وينضم إلينا من بيروت الناقد الفني اللبناني أستاذ محمد حجازي بعد التحية. كيف تقيم فيلم مايكل من الناحية الفنية والسينمائية مقارنة بأفلام السيرة الذاتية الموسيقية التي أنتجت خلال السنوات الأخيرة؟
2: والله هناك ميزتين للفيلم. الميزة الأولى أنه يعني عندما اختير جعفر اللي هو ابن أخوه لمايكل جاكسون اختير للعب الدور، يعني أول شيء الشبه كان مناسب جدا. اثنين، عندما نفذ الفيلم ما كان سيء أبدا الممثل، يعني الشاب قدر يعطي نسبة عالية من قيمة مايكل، هيدا واحد. اثنين، الدور الرئيسي والأهم بكل الفيلم هو لدور الأب لدومينغو، ما معقول شو مهم. أنا برأيي أخذ فرصة عمره الممثل دومينغو يعني بهذا الدور الفظيع، لأنه بكل الفيلم ما بتشوف غيره، ويبدو أنه كان عم يلعب بالحياة الشخصية لمايكل جاكسون، عم يلعب دور كتير أساسي ورئيسي بأنه عمل منه لمايكل جاكسون شيء، عمل منه لما نقص عليه، عمل منه لما نواجهه، عمل منه كمان وقدر يفيده وقدر يعني يخليه نجم لما كان عمال بيزعج بكل الفترات. فأنا برأيي إنه يعني الفيلم، لا الفيلم جيد، الفيلم كعمل سينمائي هو من الأفلام الجيدة، بدليل إنه الجمهور يعني مش بس حبا بمايكل جاكسون الأخشاب، الجمهور ذهب إلى الصالة على أساس يتعرف على مايكل جاكسون يعني اللي كان يحبه. فلقاه هلا اللي انتقد الفيلم انتقدوا انه ليه ما جاب سيره علاقته بالولاد الصغار وبالازمه اللي صارت معه لمايكل جاكسون، وحكيوا عن بعض علاقاته العاطفيه. انا برايي ما بينحكى عن الفيلم شو كان ناقصه، فليتم قياس الفيلم على ما هو عليه، يعني بما انجز بيتم تقييمه. وانما اذا بدك تقول يعني لو انعمل كذا بصير فيلم تاني ما بيعود نفس الفيلم، عرفت كيف؟ فهذه هي المشكلة. أنا برأيي الفيلم جيد جدا، الجمهور استقبله بشكل رائع وين ما كان، يعني سواء بالشرق أو بالغرب. وأنا برأيي أنه الغرب لم يكن منصفا مع الفيلم، بالعكس الإنصاف إجا من دول العالم الثالث اللي هي زقفت للفيلم وواكبت الفيلم وراحت حضرت ودفعت مال لحتى تشوفه، وارتفعت الإيرادات عنا بالشرق الأوسط أكثر مما ارتفعت بأوروبا.
1: وإلى أي مدى نجح الفيلم في تقديم صورة متوازنة عن حياة مايكل جاكسون الفنية والإنسانية؟
2: صحيح مظبوط. لك يعني نحن معودين على السيرة الذاتية عندما تروى من قبل هوليود، أول شغلة ملاحظة أنه يأتون على سيرة السلبيات كثيرا، يعني ما عندهم مشكلة مع سلبيات هذه الشخصية اللي عم بيصوروها. الفيلم بعد تماما، كان مبتعدا تماما عن كل سلبية إلى علاقة بحياة مايكل جاكسون، ولا جابوا سيرة شيء مش منيح أبدا. يعني حتى علاقته بأبوه كانت مبررة، العلاقة السيئة بأبوه كانت مبررة لأنه الأب كان سيء بعلاقته معه لمايكل، كان يضربه وهو صغير، كان يضل يعني يلح عليه بطريقة مزعجة، ولما كبر صار يعمل بلوفات عليه ويعمل مشاريع لحتى يربح على ظهره، فلم يكن جيدا الأب. فالوحيد الأب اللي انشغل عليه، ويبدو أنه في مشكلة بعائلة جاكسون إلى علاقة بالأب، لأنه كل اللي بالعائلة كانوا عم يحكوا عن الأب اللي مزعج واللي صاحب مصلحة واللي ما بيحب أولاده ولا مصلحتهم. لأنه حتى جانيت جاكسون اللي يقتل مايكل كان عندها مشكلة مع بيها، يعني مشكلة مع مايكل وبيه، مشكلة بين جانيت وبيها، مشكلة كانت يعني مع الأم كانت رائعة، العلاقة كانت يعني هالقد مثالية مع الأم، بدليل أنه ضلت الأم حاضنته لمايكل لآخر لحظة. يعني كل الفيلم بيأكد على علاقة الأم الجيدة، وبيأكد كمان على علاقة الأب السيئة، وبيبين لك قديش كان الأب مصلحجي وقديش كان عمال بيشتغل ليتربح على ظهره لمايكل جاكسون، وأن مايكل جاكسون انتبه وخربط الدنيا يعني بهذا المعنى. لأنه يعني الفيلم بيقول لك أنه طرده وأنه شال منه قصة أنه يعني عمل له وكالة بدون عزل مثل ما اللي بنعرفه عنه بالشرق، وعمل له كل شيء بالأخير، لا عمال بيستغله، يعني عم يصرف له ماله وعمال بيستغل له اسمه لحتى يطلع من وراء مصاري.
1: هل اعتمد الفيلم على سرد درامي موضوعي أم أنه مال إلى تمجيد الشخصية على حساب الجوانب الجدلية في مسيرته؟
2: يعني يبدو أنه الجانب الأول هو اللي هو صحيح. نعم كان عمال يشتغل على نجومية مايكل، وعم بيحاول يعني أنه كونه آيكون، أنه خليه آيكون قدم وجوه بنظر العالم، ما يعني ما خزله وما خدش له هاي الشخصية اللي هي معروفة عنه، يعني ما حاول يشوه الشخصية اللي هي موجودة بأذهان الناس شخصية إيجابية، لا خليها شخصية مثالية وخليها شخصية رائعة، لأنه من أول فيلم لآخره ما بيعطيك ولا ملمح سلبي عن شخصية مايكل. مايكل من أول لحظة لآخر لحظة بالفيلم عم بيكون إيجابي، كان جيدا مع بيه، كان جيدا مع أمه، كان جيدا مع إخواته، ولكن بالمقابل اخواته ما كتير كانوا جيدين معه، ومع ذلك سكت. بيو ما كان جيد معه، سكت له مرة واثنين وثلاثة، وحتى عندما كسروا رجع كمان قبل انه يستقبله وعمل له اخر حفلة بحياته اللي هي مع اللي كان يلتزم تعهدات الملاكمة ومنهم محمد علي كلاي. ف يعني هو قدم الكثير لعائلته، ولكن عائلته ما قدمت له شيء. الوحيدة التي كانت جيدة بالعائلة هي الأم بس، الأب كان سيء جدا، يعني هكذا بيقول الفيلم. ولكن يعني في في في ملامح كثيرة بتأكد إنه الأب لم يكن جيدا من الأصل.
1: ما أبرز العناصر التي ساهمت في النجاح الجماهيري الكبير للفيلم وتحقيقه لإيرادات مرتفعة؟
2: والله اسم مايكل بالأول، يعني اسم مايكل ما بده هالقد لا ترويج ولا بده رعاية، هالقد إنه اسم مايكل بيجيب ناس. الفيلم منفذ بطريقة كتير راقية، يعني معمول على طريقة البانوراما، ومعمول بفانتازيا، معمول بألوان، معمول باستعراضات عديدة، وأغاني. وبعدين يعني شبه جعفر بعمه مايكل، هيدا الشبه عمل نوع من إيجابية للفيلم، عرفت؟ يعني الناس حست وكأنه مايكل حاضر، يعني روح مايكل موجودة بالأصل، بس هلأ الشكل كمان أسهم بأنه يدعم الشخصية بشكل كتير جيد. مشان هيك الناس ذهبت إلى الفيلم بروح كتير طيبة وأحبت الفيلم، يعني وإذا بدك مش نكاية وإنما بمواجهة العديد من الآراء اللي كتبوها النقاد. يعني ما عارف شيء، النقاد مش بس عم بالعالم العربي، كمان بالغرب ما بيعجبهم العجب، ودائما البحث عن يعني عن يعني عن فاصل سلبي مانو كويس ليقولوا عن الفيلم منيح، عرفت؟ وكأنه مهمة النقد بس يقول الأشياء مش منيحة. لا، النقد بيقدر يقول الشغلة اللي كويسة ويزقف للفيلم الجيد ويقول برافو للعمل الجيد. هاي المعادلة.
1: وهل استطاع الفيلم جذب جمهور جديد لا يعرف الكثير عن مايكل جاكسون، أم أنه استهدف بالدرجة الأولى جمهوره التقليدي؟
2: والله استهدف الجمهور التقليدي طبعا، بس لما بيشرح لك يعني لما بيركز على دور الأب ما كان هين أبدا. وأنا برأيي لو كان الكلام ليس صحيحا عن الأب لكانت ظهرت بيانات من قبل العائلة وقالت أنه لا، نحن ما بنسمع حدا يحكي عن الأب بهذه الطريقة لأنه لم يكن كذلك. لا، يبدو أن البي كان كذلك وكان قاسي جدا وظلمه لمايكل وعمل له مشكلة نفسية. يعني الفيلم كله بيأكد أنه في مشكلة نفسية عند مايكل العلاقة ببيه، فالأب ما كان يعني لم يكن إيجابيا بعلاقته مع مايكل. نعم بالبداية خدمه، بالبداية دعمه، بالبداية عمل له إذا بدك خارطة الطريق لا يمشي فيها، لكن لما بلش يلمع ولما بلش يطلع مصاري ولما بلش الاسم يجيب إعلام دغري سريعا راح صار يدور بأي طريقة بيقدر يستفيد منه ماديا. وهون انتبه مايكل، لما انتبه مايكل زيح بيو. يعني بالفيلم بيشيله الوكالة كلها، بيشيله كان عامله وكالة كاملة، شال الوكالة بدون ما يراجع بيو، قال للمحامي قطع الوكالة. عرف البي اعتبره خيانة، اجى حكي مع الام، الام قالت له انت اللي غلطان مش هو. يعني في اجماع بكل مناخ الفيلم انه كان حقيقيا الفيلم، عرفت؟ يعني ما كان عملي لا بيمجد مايكل، ولا مايكل منه بحاجة لا يتمجد لانه زلمي حاضر، يعني كان نجما ونجما كبيرا واسم قادر يجيب جمهور. ولكن بالصلاة كان ممكن الفيلم ما يجيب ناس إذا كان يعني ما عمل بطريقة جيدة. لا، أنا برأيي عمل بطريقة جيدة وخدم مايكل وقال الحقيقة عن العائلة، عرفت؟ يعني المؤثرات اللي بتأثر بالنجم قدم لك إياها، قال لك إنه البي كان سيء، يعني كان سيء، أوكي ليش الكذب؟ يعني هاي لو عنا نحن بعالمنا، عالمنا العربي، كنا عملنا أيامنا الدنيا، كان الدعاوى دعاوى وكان التصريحات.
1: كيف أثرت الموسيقى والاستعراضات على البناء الدرامي للفيلم؟ هل كانت عنصر قوة أم طغت على السرد القصصي؟
2: لا، الحضور النغمي كان حضور جيد، وكان حضور الأغاني كانت ممتازة. وحتى يعني إذا بدك ما تم التركيز على الأغاني، تم التركيز على شخصية مايكل. يعني وقفته على المسرح، دخلته على المسرح، الكواليس، كل هيدي كانت، هاي التفاصيل الصغيرة كانت أهم من الأغاني. بيعتبر الفيلم أنه الأغاني تعيد مايكل معروفة، يعني ليست بحاجة لترويج ومنا بحاجة لحدا يحكي عنها، عرفت؟ يعني هي موجودة وهي لا تزال تسمع وبعد هلا يعني كل الاحصاءات بتاكد بانه الاقبال على الاستماع الى اغاني مايكل جاكسون هي الاهم من بعض سيناترا. ما هيني هاي القصه ابدا، مع انه ما في مقارنه بين سيناترا وبين مايكل جاكسون، وانما لما بنقال انه بعض سيناترا بيجي مايكل جاكسون ما هيني. فمشان هيك الفيلم يعني لم يكن معنيا بانه يروج للاغاني، الاغاني في لها ترويج خاص وراحت، يعني صارت عمالي لحالها هي بتشتغل ولحالها بتشغل حالها، عرفت؟ جمهورها حاضر، هذا هو، هاي هي الصورة.
1: هل تعكس الإيرادات المرتفعة للفيلم جودته الفنية بالضرورة، أم أن شعبية مايكل جاكسون العالمية كانت العامل الحاسم في نجاحه التجاري؟
2: هلا بالنسبة لمايكل العاملين شغالين معه، العاملين خدموه، يعني خدموا انه الاسم بيجيب مصاري، وخدموا كمان انه العمل الفني اللي منفذ عمل جيد، يعني مانو سيء العمل، العمل مشغول بطريقه راقي وطريقه يعني حدا بيحبه لما يكون عامل الفيلم، عرفت؟ وهيدي اهميه الافلام اللي تنعمل على السيره الذاتيه. لما المخرج او لما كاتب بيكتب عن عن عن فنان مهم وبيكتب عنه بطريقة سيئة أو سلبية، بيكون عنده هو رأي مسبق فيه مش كويس، عرفت؟ يعني عليك أن تحب الشخصية التي تطرحها.
1: إذن هل الفيلم سيضاعف من تأثير هذه الشخصية على الشباب العربي؟
2: والله مايكل جاكسون كان له بفترة أو كنا بفترة يعني معروف عن شبابنا العربي أنهم ميالين يعني لكل شيء غربي. أنا برأيي هذه الأمور تراجعت جداً. تعرف ليه تراجعت؟ تراجعت لأنه يعني صار الشاب العربي ابن بيئته، ما عاد ابن بيئة غربية، يعني ما عاد يعني مهووس بالجنون تبعهم يعني للأجانب. أثبتوا بأنه يعني مجموعة مجانين وناس، بس يعني أنه الشاب عندهم بس يبلغ بيترك بيته، بيترك بيت أهله وراح يعيش لحاله، بيعيش لحاله بصير مدمن وبصير فلتان وبصير ما عنده نظام أخلاقي مظبوط. فهذا ما بينسجم مع المناخ الشرقي العربي الإسلامي إذا بدك، عرفت؟ هذا اللي خلى الشباب العربي يبعد عن هذا المناخ الغربي. وإلا يعني بفترة من الفترات، يعني خذ مثلا ترافولتا لما ترافولتا عمل ساتيرداي نايت فيفر، طيب صار قصة عند الشباب العربي، بس كانوا يحبوه لما يرقص، يحبوه كيف بيمشي، بس ما حبوا الطريقة لاحقا اللي هي هذه الجنون اللي بينعمل بالرقص وبالحفلات الفلتاني والفوضوية، عرفت؟ يعني لأنه يتناقض مع صورتنا كمسلمين وكشرقيين. هذه هي الصورة اللي خلت الشباب العربي يبتعد عن هذا المناخ ويرجع. هل يمكن يكون بعضهم عم بيدور عن شيء بديل؟ يعني ما بتعرف.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حجازي الناقد الفني اللبناني، كنت معنا من بيروت. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زور موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.

0: مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.

قنبلة سياسية وطنية يفجرها الرئيس عون. لبنان بلدنا وليس بلد الحرس الثوري. هل تنجح تجربة البايلوت زون حيث فشل نزع سلاح حزب الله؟ كلفة حربي الإسناد كانت باهظة على الأماكن الأثرية اللبنانية، فما هي المواقع المتضررة؟ أسرار نظام الأسد الفار تتهاوى تباعاً من السجون السرية إلى الأسلحة الكيميائية.

0: مساء الخير. فخامة الرئيس، شكرا لأن كلامك كالعادة رئيس الكلام، وشكرا لأنك أفهمت نعيم قاسم أن الشعب اللبناني ليس شعبه ليتحكم في مصيره كما يشاء، وشكرا لأنك قلت لإيران أن مصالحها لا تتطابق مع مصالح لبنان، ولأنك طلبت من الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلد اللبنانيين وليس بلده. ففي مواقفك الواضحة والصريحة هذه عبرت عن مواقف معظم الشعب اللبناني، فنحن سئمنا وتعبنا وعانينا الأمرين من تحكم إيران في القرار اللبناني عبر ذراعين اثنين، الحرس الثوري وحزب الله، كما سئمنا وتعبنا من حكام يهربون ويتهربون، يخافون ويخشون قول الحقيقة. لذلك انتظرنا طويلا أن يتصدى مسؤول لبناني كبير وبقوة لاعتداء إيران يوميا على سيادتنا واستقلالنا ولتدنيسها قداسة أرضنا وحرية قرارنا. وها أنت اليوم وبما تملك من سلطة ومن إقدام ومن قدرة على قراءة الواقع تقول ما يجول في فكري معظم اللبنانيين. فخامة الرئيس، إن خلاص لبنان يبدأ بكلمة، فالكلمة وحدها تحرر وتخلص، وأن كلامك اليوم بداية التحرر وبداية الخلاص. فعندما يكون في سدة المسؤولية مسؤول يملك الرؤية الصحيحة فإنه لا خوف على لبنان، وعندما يكون على كرسي الرئاسة الأولى رئيس يملك شجاعة اتخاذ القرار فأن لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة حروب الآخرين على أرضه ورهينة مطامعهم وأحلامهم المريضة. فخامة الرئيس، نعم لبنان بلدنا وليس بلد الإيرانيين ولا الحرس الثوري، وهو سيبقى كذلك ما دام في سدة المسؤولية رجال يقولون ويفعلون، رجال يقررون وينفذون، رجال يقدمون ويتجرؤون، وما دام في قصر بعبدة رئيس قائد اسمه جوزيف عون. البداية مع مقتطف من المقابلة التي سنتابعها عند 8 في سياق النشرة، وفيها خاطب الرئيس عون عبر شبكة CNN الحرس الثوري قائلا له: هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا.
1: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
2: وغدت جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن وصدور البيان المشترك الذي قد يشكل نقطة تحول. ماذا يقال في العاصمة الأمريكية اليوم؟ الأجواء من هناك مباشرة مع زميل أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني ما المعادلة الجديدة التي تسعى الولايات المتحدة إلى تكريسها؟
3: نخلة، يعني لا انسحاب إسرائيلي من الجنوب قبل تفكيك حزب الله وانتشار الجيش اللبناني، ولا استقرار طويل الأمد من دون تراجع الدور العسكري للحزب، هذا هو العنوان العريض في واشنطن. فالإدارة الأمريكية تعتبر أن الإنجاز لا يقتصر على جمع لبنان وإسرائيل حول بيان مشترك، بل يتمثل في فرض معادلة جديدة عنوانها حصر القرار الأمني والعسكري بالدولة اللبنانية. وبحسب المصادر الأمريكية هنالك ارتياح أمريكي لمواقف الرئيس عون وردود الفعل الإيجابية التي أعقبت البيان، إذ ترى واشنطن أن ذلك يشجع المشرعين الأمريكيين على مواصلة دعم الدولة اللبنانية سياسيا وتفاوضيا، ويعزز فرص حصول لبنان على دعم إضافي في المرحلة المقبلة. وتؤكد المصادر أن أي موقف أو بيان يعاكس موقف الرئيس عون أو البيان المشترك الصادر عن الخارجية الأمريكية لا قيمة له. لكن في المقابل تؤكد المصادر أن الدعم العسكري مرتبط بخطوات عملية داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية وبخطة واضحة لتعزيز دور الجيش وترسيخ استقلاليته، خصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي تحدث عن وجود عناصر داخل الجيش اللبناني سهلت في بعض الحالات أنشطة حزب الله أو تعاونت معه. وتقول المصادر أن المطلوب هو البرهنة بشكل واضح على عدم وجود أي ارتباط أو تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله، كما تشدد الإدارة الأمريكية على أن هدفها يبقى تفكيك حزب الله ونزع سلاحه انطلاقا من موقف ثابت تعتبر فيها الولايات المتحدة أن الحزب كيان واحد ولا تميز بين جناحه السياسي وجناحه العسكري. هذه الرسالة من واشنطن، معي أنا وزميل ربيع شمعون.
2: الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
0: إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث إلى حزب الله ورأى أنه أمر رائع حقا أن ينعم لبنان بسلام، مشيرا إلى وجود تقدم في ملف وقف النار.
4: I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been going on for a long time. You know, when you look at that for years and years, 48 years.
0: دائما في ملف التفاوض، رئيس مجلس النواب نبيه بري يصف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بالهجين والمفخخ ويحدد نقطتين فقط يوافق عليهما. فبري أصدر بيانا قال فيه: كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية نص الاتفاق لو تحدث عن وقف لإطلاق النار من دون قيد برا وبحرا وجوا ومن دون هدم كل ما هو قائم، ولكن النص فخخ بحيث تحدث عن وقف تام للنار من قبل حزب الله وعن إجلاء جميع عناصر الحزب من جنوب الليطاني. أضاف بري: كان يمكن أن أقرأ إيجابا أيضا لو قرأت انسحابا إسرائيليا إلى خارج الحدود المحتلة، لكن النص فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة. وتابع بري: لكي لا أطيل وافق على ما يلي: أولا يفهم بوقف النار وقفا كاملا وشاملا برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط ومن دون تجريف وهدم كل ما هو قائم، ثانيا انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. ختم بري: باقي النص جائر لا يستحق الذكر به.
2: أجواء القصر الجمهوري عقب بيان بري تنقلها لنا مباشرة الزميلة جويس عقيقي. جويس، يعني كيف علقت مصادر بعبدة على كلام الرئيس بري؟
5: نخلي أبدأ بالقول أنه كان هناك قنوات رسمية تواصلت فيها بعبدة مع حزب الله ومن ثم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكانت تنتظر بعبدة جوابا رسميا على الاتفاق الذي حصل بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكن هذا الجواب لم يصل إلى بعبدة، ويبدو أن الرئيس بري استعاض عن جوابه بالبيان الذي قرأتموه منذ لحظات، وبالتالي قد يكون بري استعاض عن ذلك بجواب علني أو ربما بموقف علني. هنا الأجواء مريحة في القصر الجمهوري في بعبدة، خصوصا بعد كلام رئيس الجمهورية الواضح والصريح والذي وضع النقاط على الحروف فيه تحديدا على حروف حزب الله وإيران. إشارة أخرى أود أن أتحدث عنها وهي زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرتقبة بعد ساعات يوم غد تحديدا إلى باكستان بدعوة من نظيره الباكستاني، وهذا مؤشر إلى أنه هناك ربما خط تفتحه باكستان، هي التي تقود العلاقات وتقود تفاوض المفاوضات بين إيران وأمريكا، وهذا مؤشر مهم جدا. فمعلومات الام تي في تؤكد حصول هذه الزيارة يوم غد. أيضا اليوم رئيس الجمهورية بحسب ما علمنا اتصل هو بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتحدث إليه، ويبدو أن هناك دعما سعوديا واضحا ودعما من المملكة العربية السعودية للبنان تحديدا لمواقف رئيس الجمهورية وأيضا لدعم لبنان وحرصها على سيادة لبنان. إذن هناك دعم دولي لبنان، هناك دعم عربي للبنان، هذه هي الأجواء. رئيس الجمهورية هو ماض بهذا الاتفاق، هو يريد الخلاص لشعب لبنان، أما من لا يريد هذا الأمر فهو يتحمل المسؤولية. هنا الكلام ليس لي إنما لرئيس الجمهورية الذي قاله أمس أمام الإعلاميين، نحن أمام بناء دولة ومؤسسات، من لا ترك له
2: الزميلة جويس حي شكرا جزيلا لك،
5: هذا لا يرق له هذا الأمر. هو
0: وخلال إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى إيران داعيا إياها إلى أن ترحم جنوبنا.
6: أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب وأهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
2: ولليوم الثاني على التوالي وصل الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان جولته على المسؤولين اللبنانيين، وغدا لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ولي جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي النائب تيمور جنبلاط. خلال عشاء في السفارة الفرنسية استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في الصيف لودريان، وشدد الجميل على موقف الكتائب الثابت في دعم الدولة اللبنانية الشرعية ورئيسي الجمهورية والحكومة في مسار المفاوضات.
7: حزب الله عنده خيار من اثنين، أو استمرار المعركة والاستمرار بتطبيق وتنفيذ أوامر إيران، الاستمرار بأنه يكونوا هن ممثلين لإيران في لبنان وممثلين لسياسة إيران في لبنان، ويضحوا ببلدهم ويضحوا بشعبهم بضياعهم ببيوتهم من أجل إيران. والخيار الآخر هو تسليم أمرهم للدولة اللبنانية يلي هي يعني لأنفسهم، لأنه الدولة اللبنانية بتمثلهم لألهم كمان، وبدي أذكر أنه هن كمان ممثلين بالحكومة، وبالتالي هن ما عم بيتنازلوا لحدا غريب، عم بيتنازلوا لأنفسهم. في دور كتير كبير لازم يلعبوا بقية الشيعة، إن كانت المعارضة الشيعية أو إن كان الرئيس بري.
0: وفي مقابلة حصرية لموقع ذا بيروتر أجرتها الصحفية أمل شموني مع السفير ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي الأسبق لدى لبنان والمفاوض المتمرس في شؤون الشرق الأوسط، لم يتردد ساترفيلد في قول الحقيقة إذ رأى أن العمل السياسي الجريء وليس القنابل والحملات العسكرية هو وحده القادر على كسر قبضة حزب الله القاتلة واستعادة سيادة لبنان.
8: History does not repeat itself, but it does rhyme. In the case of Israeli military action in Lebanon, sadly, it is not rhyming, it is repetition. The same tactics with the same ostensible objectives, which is physical occupation of a buffer zone, a physical confrontation, has been tried many times over the course of the last half century. Those efforts have not succeeded. Only diplomatic negotiations have brought to a close the various engagements. If Israel appears intent on a continuous physical escalation in Lebanon, then unquestionably the U.S. will constrain Israeli behavior. I'm hopeful. I'm not pessimistic. I'm hopeful.
2: ميدانيا إسرائيل فرضت منطقة عسكرية من حدود صيدا وصولا إلى الحدود الجنوبية مرورا بالبقاع الغربي، 32 ضحية في الساعات 24 الماضية، وحزب الله يكثف عملياته في محيط قلعة الشقيف. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي. صبحي، يعني فينا نقول اليوم يوم استهداف السيارات بامتياز.
9: صحيح نخلي، مساء الخير لك ولديانا. اليوم استهدفت إسرائيل 5 سيارات وإضافة لدراجة نارية وسيارة إسعاف، وبالتالي مرة جديدة تفرض نوع من حظر التجول في بعض خطوط الجنوب اللبناني. ميدانيا فإذا 972 يوما بشكل عام على بداية هذه الحرب، و96 يوما مرت على هذه الجولة، الغارات والعمليات التهجير مستمرة وتتوسع. إلى خارطة العمليات العسكرية والظاهر هنا معنا بكثافة هذه الغارات، لاحظوا كل هذه النقاط بهذه المنطقة هي غارات إسرائيلية. وإذا ما دخلنا أكثر على هذه الصورة العامة، نلاحظ كيف أن إسرائيل تكثف كل الغارات في الوسط تحديدا. أما من ناحية الاحتلال الإسرائيلي اللون البنفسجي يمتد من هنا، أيضا إسرائيل تحاول في هذه المنطقة النزول من الغندورية إلى الصريفة، إضافة أيضا إلى حديثة. أما فيما يخص شمال إسرائيل كما تلاحظون لا عمليات عسكرية، لا نقاط حمراء لحزب الله. أما فيما يخص عمليات التهجير، الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار الإنذارات للتهجير، واليوم وصلت إلى حدود مدينة صيدا تحديدا، عندما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدة عنقون أن يغادروا البلدة شمالا. وبالتالي نحن نتحدث عن 4500 نازح في هذه البلدة، إضافة إلى 11,000 نسمة في هذه البلدة، وهي سياسيا محسوبة على حركة أمل. أما عرنيبة فهو حي في بلدة مغدوشة أيضا القريبة من صيدا. الطيران الحربي الإسرائيلي لم يغب تقريبا عن سماء جنوب لبنان في هذا اليوم. إسرائيل استهدفت 5 سيارات ودراجة نارية وسيارة إزحاف، ونفذت أكثر من 60 غارة، إضافة إلى القصف المدفعي. ووصل عدد الضحايا في لبنان إلى أكثر من 3560 والجرحى لامس 11,000. في الوحدات السكنية المدمرة كليا بحسب معلومات الام تي في تخطى العدد 100,000 وحدة سكنية في هذه الجولة من الحرب، دون احتساب حرب الإسناد الأولى أي حرب إسناد غزة. نحن نتحدث الآن عن حرب إسناد إيران، أيضا إضافة إلى وجود عشرات الجثث تحت الأنقاض. وهذا الفيديو يظهر الدمار الكبير في أحدى قرى جنوبي لبنان. أما فيما يخص ما حصل من عمليات عسكرية، الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة ضابطين من لواء جفعاتي في جنوبي لبنان، وأيضا مواجهات مع عناصر حزب الله بمحيط قلعة الشقيف، علما أن حزب الله نفذ حتى الآن 25 عملية. وهذا الفيديو الظاهر أمامكم على الشاشة هو لعمليات تفجير. 90% من عمليات حزب الله نفذت بمحيط منطقة الشقيف، إضافة إلى استخدام الدفاع الجوي 3 مرات في هذا اليوم دون تخطي حدود شمال إسرائيل حتى هذه اللحظة، التزاما بمعادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل. نخلي وديانا.
2: شكرا صبحي.
0: فايت زون حزام جنوب النبطية بين الجيش والسلاح، تجربة صغيرة قد تكسر معادلة حزب الله الكبيرة. مجدونين اللحام.
10: لبنان يدخل عصر السيادة التجريبية بالجنوب، منطقة صغيرة أولا، دولة كاملة بلا سلاح.
0: نعتذر وننتقل مباشرة للاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
11: Therefore, it doesn't exist according to Israel at this moment. And in any event, they're always being violated by both sides. Do you think this is going to be any different?
1: It's difficult, I know. The only way, for me, the only way to end this conflict is through negotiation. The Israelis, Prime Minister Netanyahu and Hezbollah, they have to understand that they are waging a futile war. The strategy that they are following is short-sighted, counterproductive, and believe me, it will never lead to the desired outcome. War, it's a bloody negotiation, whereas negotiation is a bloodless war. We have a great opportunity to end the state of hostility between Lebanon and Israel. we have a great opportunity for both the Lebanese and the Israeli people to live in safety and security. They are both, I think, fed up with war since 1948. This is a huge opportunity. So both they have to choose war or negotiation or diplomacy. Believe me, diplomacy, this is the best way forward. As a military man, I understand.
12: الدبلوماسية.
1: Believe me,
12: وصدقينا صدقينا إن الدبلوماسية هي أفضل طريقة. وكرجل عسكري فإنني أفهم وقد عشت فظائع الحرب. وأفضل طريقة هي عبر الدبلوماسية. فالحروب بشكل عام وعبر التاريخ تنتهي بمنتصر ومهزوم أو من خلال مفاوضات، ولن يتمكن الطرفان من تحقيق أهدافهم من خلال الحرب. لماذا تقول ذلك؟ فمن الواضح أن إسرائيل تعتقد وهي تملك القوة الأكبر تقليديا أنه بإمكانها دفع حزب الله إلى الوراء، وطالما أن حزب الله يقصف إسرائيل فستتبع تبع سياسة جز العشب. وأنت على حق، ففي كل مرة يتم فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار منذ العام 2000 تحصل خروقات وتوهلات وتستمر في العودة إلى المكان نفسه. حزب الله يقوم باستفزازات ويقوم بعمل إيران، وربما هذا ما يناسبهم ليقوموا دائما بذلك ويكونوا في الوسط. جواب: نعم، أنت على حق في أن هذا ما يعتقدونه، ولكن ما قلته هو أن هذه الاستراتيجية قصيرة النظر، وتم تجربتها سابقا عام 2000 وعام 2006 و2024، وحاليا هذا العام يمكنهم غزو كل البلد وتدمير البلد، ولكن لن يتمكنوا أبدا من تحقيق أهدافهم، لأن التعاطي مع طرف غير حكومي يختلف عن التعاطي مع القوات التقليدية. فعند المواجهة بين قوتين تقليديتين فإن من يملك إمكانات أكبر سيهزم الطرف الآخر. ولكن حزب الله ليس هدفا واضحا ومحددا يمكنهم رؤيته، ليس هدف جغرافي، وهو يمكن قياس نجاحك على مدى تحقيق أهدافك. فهو فكرة وليس هدفا يمكن رؤيته او هدفا جغرافيا. انها الحرب بين الناس وفق الكتاب الذي اصدره الجنرال البريطاني السابق. فكيف اذا تقومين بقياس النجاح؟ هل من خلال القيام بعد بعد الجثث؟ حاولوا ذلك في غزة، فهل لا تزال حماس موجودة أم لا؟ ويمكن مثلا أخذ أمثلة أخرى مثل الفارك في كولومبيا والآي آر أي الجيش الجمهوري الإيرلندي. عند التعاطي مع طرف غير حكومي فإن الأمر يتطلب استراتيجية مغايرة تقوم على جهود عديدة، تشكل العمليات العسكرية 10% منها، والباقي غير المرتبط بالعمليات العسكرية يتعلق ويغطي 90%، ولا يمكن التعامل مع حزب الله إلا محليا، وهذا هو واجب الدولة والحكومة، إنما بشرط واحد وهو إزالة جذور أسباب وجود سلاحه. وما هي هذه الأسباب؟ الانسحاب الإسرائيلي، وإنها حالة صراع معها. سؤال: هذا يبدو رائعا وتقليديا، ولكنه غير مجدٍ ولم يكن فاعلا طوال عقود من الزمن، لأن هنالك لاعبون آخرون. حزب الله مثلا وهو طرف غير حكومي مدعوم من إيران، نعم، وهي دولة، وأنت تخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار كرئيس دولة مع إسرائيل، ولكن الطرف غير الحكومي لا يشكل جزءا من ذلك. حتى إن التعليقات الأخيرة من حزب الله لك وللحكومة اللبنانية هي أن ما يحصل هو تمثيلية، أي المفاوضات بين الحكومة وإسرائيل، ويقول أنهم غير معنيين بذلك ولا يؤمنون بذلك حاليا. وبما أنك لا تتفاوض مباشرة مع حزب الله، هل تعتقد أنه يمكن إقناعهم؟ ما هي الخطوات للقيام بذلك؟ آمل أن يتم إقناعهم في نهاية المطاف، إنما الثمن سيكون مرتفعا للأسف. سأحاول، فليس هنالك من مستحيل، وسأدفع في هذا الأمر. وفي نهاية المطاف هنالك خياران: أما الوقوف دون تحريك ساكن، أو محاولة التفاوض والتحدث بمنطق معهم. قد لا أتحدث معهم بشكل مباشر، ولكنني أتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤيد المفاوضات ويريد أيضا إنهاء هذه الحرب، وقد سئم من الحرب بعد أن شاهد تدمير الجنوب، وهو يريد إنهاء الحرب واعتمد عليه. بالتأكيد صحيح أن الحرس الثوري الإيراني لديه تأثير كبير على حزب الله، وعليهم أن يتذكروا ما قالوه بالأمس، وأنا أرفض تماما تصريحهم. ماذا قالوا الحرس؟ من قال الحرس الثوري الإيراني الذي أعلنوا أنه لا يوافق على الاتفاق؟ وما حصل؟ هذا ليس بلدكم، هذا بلدنا وواجبنا، وهذا ليس عملكم التدخل في بلادنا. وأنا أرفض هذا التصريح بشكل تام، لأن شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا هي التي تدمر، وهم يستعملون لبنان كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر غير مقبول، وهنا على حزب الله أيضا أن يفهم أن ليس هناك من طريقة أخرى لحل هذه المشكلة إلا الجلوس والتحدث وإنقاذ ما تبقى، إلا عبر الجلوس والتحدث وعبر المفاوضات الدبلوماسية. إذن كما سبق وقلت، من المؤكد أن ليس لدي أي تأثير على إيران، ليس لدي أي تأثير. وعندما تقول ذلك للحكومة الإيرانية، ما قلته الآن لي؟ أعلم أنك تحدثت معهم. نعم تحدثت معهم، والتقيت مرتين بالرئيس الإيراني وبوزير الخارجية عدة مرات، ومعظم محادثاتي كانت انطلاقا من العلاقات الثنائية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى أن تكون العلاقة من دولة إلى أخرى وليس من دولة إلى طرف واحد من البلد. ولكنهم لا يوافقون بالضرورة بما تريد القيام به، أي إيقاف حزب الله ونزع سلاحهم وتحويلهم إلى قوى سياسية. كما قلت أنهم يستعملون لبنان وحزب الله بنوع خاص كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة. لنعود إلى حزب الله، إذا لم ترغب إيران في القيام بما تريده، وقد حاولت طرد ممثل إيران في لبنان وهو ليس سفيرا بالمفهوم الدبلوماسي الكامل، ولكنه لم يسب وما زال في لبنان. هل لا يزال فاعلا؟ كلا، إنه شخص عادي مقيم لا يملك أي ميزة دبلوماسية. قائد حزب الله نعيم قاسم حذركم جميعا من مواجهتهم، وكما ذكرت وصف المحادثات مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن بأنها تمثيلية، وقد قال وأقتبس للشعب الحق في النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة لمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. هذا تحدي مباشر لكل ما قلته حتى الآن. لا أرغب في التعليق على ذلك، ولكن أقول لك أن غالبية الشعب اللبناني قد سئمت من الحرب، وألتقي العديد من اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف، سنة، مسيحيون، دروز، وحتى من الشيعة، ويقولون لي أنهم يؤيدونني وطلبوا مساعدتي وأنهم سئموا. قالوا لك هذا؟ لك نعم، التقيت الكثير من الجنوب وجرى الحديث نفسه. لقد سئمنا هذا الوضع منذ العام 1969، نريد أن نعيش في سلام، وهم يستحقون العيش بسلام وبكرامة، وعدم رؤية منازلهم تدمر كل 5 أو 10 سنوات. لقد ملوا وهم يعتمدون علي، ومن واجبي تجاه شعبي هم الشعب اللبناني وليسوا شعب نعيم قاسم. إذن أنهم لبنانيون وليسوا شعب نعيم قاسم. نعم هم لبنانيون ليس شعب نعيم قاسم. نعم مرة أخرى هم لبنانيون. هل يمكن أن أسألك، لأنني أرى بعض الصور التي نشاهدها على شاشة التلفزيون أيضا يوميا عن تسوية مناطق على الأرض واستهداف مسعفين وقتلهم، وهم هي جراء الهجمات الإسرائيلية. مدنيون على الأقل 3500 قتيل مدني خلال الجولة الأخيرة من الحرب، وأكثر من 1 مليون نازح. ما هي حصيلة الأضرار على شعبك، وما الذي يمكن

0: This is
1: هذه
0: one family.
1: عائلة فعور. عائلة فعور.
0: This is
1: وهذه عائلة نمر.
0: حمدان family.
1: وهذه عائلة حمدان.
0: These are
1: وهؤلاء من الصليب الأحمر.
0: This is a funeral.
1: وهذه صور من مراسم تشييع العناصر ال 13 من أمن الدولة الذين قتلوا بغارة واحدة غارة إسرائيلية واحدة نعم
0: And this is
1: وهذه طفلة بعمر الثلاثة أشهر
0: هل
1: هذا يشكل تهديدا آنيا؟ نرى هذا النوع من الصور في غزة والضفة الغربية المحتلة وهناك من يقول في إسرائيل أنهم سيحولون هذا القسم من لبنان إلى غزة هذا ما يقولونه ومرة أخرى نحن هنا في القصر الجمهوري وهو في أحدى المناطق في بيروت التي تم ضربها ويمكنكم أن تشعروا في القصر وفق ما قلت لي عند حدوث القصف ويمكنكم رؤيته من هنا هل تشعر أنك مجرد من القوة؟ كما قلت ليس هناك من مستحيل وواجبي وأنا ملتزم لإنقاذ البلد وسأقوم بكل ما يلزم ومتى هنالك إرادة فهنالك دائما لا أقول أن الأمر سهل جدا بل هو سهل فهل سبق أن رأيت صراعا طوال 40 أو 50 عاما ينتهي بين ليلة وضحاها ولكن علينا أن نكافح من أجل إنقاذ ما تبقى من البلد ومرة أخرى اسمحي لي أن أجدد وأقول القول أجدد القول بإمكانهم تسوية البلد بالأرض وتدميره وغزوه ولكنهم لن يكونوا بإمكانهم أبدا تحقيق هدفهم وفي المقابل يمكن لحزب الله أن يجر البلد إلى حرب طويلة ولكن لن يمكنهم
2: إذن استمعنا إلى مقابلة الرئيس جوزيف عون مع CNN ونتابع النشرة. البايلوت زون إذن حزام جنوب النبطية بين الجيش والسلاح تجربة صغيرة قد تكسر معادلة حزب الله الكبيرة. أجدولين لحام.
3: لبنان يدخل عصر السيادة التجريبية بالجنوب. منطقة صغيرة أولاً دولة كاملة بلا سلاح غير شرعي بالتدريج إذا سمحت الظروف والمسلحون والضامنون بعد فشل تجربة تسليم حزب الله سلاحه تطبيق السيادة بالجنوب سيتم على مراحل وبتجربة أولية ضمن بقعة تطرح اليوم تحت اسم البايلوت زون المنطقة التجريبية الأولى بالجنوب تبدأ المنطقة المقترحة من زوطر الشرقية زوطر الغربية يحمر أرنون وصولاً إلى قلعة الشقيف منطقة بتشكل حزام مرتفع جنوب النبطية قريب من الحدود ومشرف على محاور حساسة بين الليطاني ووادي الحجير وطريق مرج عيون والخطر اللي بيخشيه حزب الله تنجح الدولة ببسط السيادة ودحر الاحتلال ببقعة صغيرة فتسقط حجة السلاح بلبنان الأكبر
4: وقت طلع القرار 1701 إيران كانت دولة كتير قوية حزب الله كان قوي حزب الله كان بيتمتع بأكتريات أو على القليلة الثلث زايد واحد بالحكومات كان عنده قدرة أنه يعطي لكل شيء اليوم إيران ضعفت كتير وحزب الله ضعف البايلوت زونز ممكن كتير ينجحوا ولازم ينجحوا بس كمان في شرط غير قصة حزب الله يقبل بوقف اطلاق النار مفروض الدولة اللبنانية وبقصد فيها السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ياخدوا قرار حازم بهذا الموضوع مش قرار فقط شفهي وموقف
3: لكن هنا تبدأ العقدة الحقيقية فبحسب ذا بيروتر العقبة الكبرى بتتمثل بحزب الله نجاح الخطة بيتوقف على تعاون الحزب فيما هو عم يرفض المفاوضات المباشرة يرفض تسليم السلاح ويرفض فك ارتباطه العسكري والسياسة بإيران إذن هي تجربة جنوبية بلا حزب الله بيتا فيرجن والمعادلة ستصطدم بالسؤال الأصعب هل تقبل قوة مسلحة ممولة من إيران كحزب الله تتحول المنطقة التجريبية إلى نموذج لتقليص نفوذها؟
5: كلفة حربي الإسناد كانت باهظة على الأماكن الأثرية اللبنانية فما هي المواقع التي تضررت؟ لمحة مع زميلة بيرنا نعم شديد بيرنا يعني خسائر كبيرة جدا وكمان العين على أثار سور
6: صح.
5: مدى التأثر بهذا أو بهذه الحرب
6: تأثرت أثار سور مش بشكل كتير كبير ولكن تدمر أقسام من السور رح منشوفه ونحن نستعرضهم بهذا التقرير ولكن بدي ألفت لشغلة نخلة اللي مش أكدين منه المتحف الوطني ببيروت لما تواصلت مع وزارة الثقافة يقال أنه في ضرر ولكن ما في شيء موثق بعد أنه في ضرر لحد في ممكن بالزجاج أو إشي

0: طفيفة منا أكيدين من هذا الضرر فما لاحظناه بالتقرير.
1: تفضل.
0: منذ حرب الإسناد الأولى إلى اليوم تعرضت مواقع أثرية عدة في الجنوب والبقاع للقصف الإسرائيلي، ما أدى إلى تضررها كليا أو جزئيا أو جزء منها، ومنها مواقع رومانية بيزنطية ومدافن وأعمدة أثرية. نذكر منها، أبدأ في منطقة الجنوب وتحديدا في قضاء سور. في سور تعرض موقع البص الأثري لضربات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى تحطم نوافذ وتصدعات طفيفة في متحف قيد الإنشاء، كما تعرض محيط موقع سور الأثري للقصف. كذلك تضرر مقام النبي شمعون في بلدة شمع، وهو من المواقع الدينية والتاريخية القديمة. أنتقل إلى قضاء بنت جبيل. في بنت جبيل أصيبت أسوار قلعة تبنين بالقصف، وفي قضاء النبطية صعودا طال القصف قلعة الشقيف في أرنون، وهي قلعة صليبية تاريخية، ما أثار احتجاجات محلية ودولية. بالانتقال إلى قضاء مرج عيون، في مرج عيون القصف طال مقام محيبيب الذي يعد من أبرز المقامات الدينية في جبل عامل، ويتجاوز عمره 2000 عام، كما تضررت أجزاء كبيرة من الحي القديم في البلدة. وفي حرب الإسناد الأولى تعرضت كنيسة القديس جاورجيوس في درتغية للقصف المباشر فدمرت وسقطت من شهداء كانوا في داخلها، كذلك تضررت كنيسة يارون كما نشاهد. وأيضا دمرت غارة إسرائيلية مسجد كفر تبنيت التاريخي في 13 تشرين الأول 2024، كما تضرر مسجد بليدا التاريخي. أنتقل صعودا إلى منطقة بعلبك. في بعلبك تعرضت القلعة الرومانية الشهيرة لهزات قوية نتيجة الغارات، وتضرر فندق باليميرا التاريخي الذي بني قبل 150 سنة ومنزل المنشية العثماني، كما أصيبت بعض الجدران الرومانية وتصدعت أجزاء من بوابة بعلبك الشمالية في القصف، ودمرت مباني عثمانية وتاريخية أيضا محيطة. يشار إلى أن اليونسكو كانت وضعت 39 موقعا ثقافيا تحت نظام الحماية المعززة عام 2026 بسبب القصف الإسرائيلي. وقد أثارت هذه الهجمات جدلا حول التزام إسرائيل باتفاقية لاهاي عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. فهل يقف الضرر هنا؟ عودة لكم نخلي على أمل أنه يوقف الضرر هون.
2: شكرا بيرنا.
1: شكرا بيرنا.
2: ومن مشهد الدمار إلى مشهد الإعمار، فالتحضيرات لوضع حجر الأساس في مطار القليعات اكتملت، ومفاجآت بانتظار اللبنانيين. يرى الهندي.
3: هنا في مطار معوض وبعد 90 يوما سنشهد على حركة نشطة للطائرات تحلق في أجواء الشمال اللبناني. الحلم بدأ يتحقق هنا في القليعات، وحجر الأساس يوضع السبت باحتفال ضخم تشارك فيه الرئاسة الثانية ووزارة الأشغال المرتبطة بالمطار مباشرة وعدد من المعنيين. الاستعدادات على قدم وساق، وشركات آيس المنظمة مثل خلية النحل ليكون هذا الحدث الضخم والتاريخي للمنطقة بأفضل حال.
4: بدنا نشكر سكاي لاونج بشخص الأستاذ ملا انه اعطينا الفرصه انه احنا ننظم هذا الحدث التاريخي للبنان، وبظرف 4 ايام عملنا اللي رح تشوفوه بكره كلكم على التلفزيونات، اللي هذا الشغل بياخذ 20 يوم شغل، منطقه غاليه كثير على قلبنا وكثير محمسين. رح نشوف طيارات رح تغط على المدرج، القاعه جهزت كانه شكلها طياره، وهذا الحجر الاساس هو باذن الله بدايه من عد 90 يوم، وبيفتتح مطار القليعات، مطار نيم عوض الدولة لكل اللبنانيين.
3: مفاجأة كبرى سيحملها مطار القليعات للبنانيين وللراغبين في زيارة الأراضي اللبنانيين أو الخارجين منها.
4: رح يكون في أسعار مخفضة للبنانيين وللطلاب كمان، يعني عاملين ديلز كتير حلوين هون، خاصة للمغتربين اللي أوقات بيلاقوا إنه في صار سعر غالي للطيارات، هون السعر كتير رح يكون مدروس، كتير بيعني لنا نحن أساسا وين في شيء حلو للبنان نحن بنحب نكون موجودين. فريق العمل تبع شركة آيس حاطين قلبنا بهذا الإيفنت بكرة لنعطي أحلى صورة عن لبنان، صورة يلي كل اللبنانيين مشتاقين يشوفوها مع كل اللي عم بيصير حوالينا.
3: إذن الأنظار شاخصة إلى 6 من حزيران، هذا اليوم الذي تنطلق فيه أعمال المطار الثاني بلبنان، والمطار الذي يحمل معه وعودا اقتصادية واجتماعية وتشغيلية لمنطقة الشمال بأكملها.
2: بعد الإعلان أسرار الأسد الكيماوية،
1: وبين حرية الرأي والتحريض.
5: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
6: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
12: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
13: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
14: بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قراءة مع دكتورة ليلى نقولة. بين الانتظار وتطوير المناهج التربوية، هل نحن أمام نقل نوعية بالتعليم اللبناني؟ التفاصيل مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحاق. ريسيتال للوطن ريعو لدعم العائلات الصامدة بالجنوب مع الأب جوزيف سلوم. أسقط القناع شعار اليوم العالمي للامتناع عن التبغ مع ليلى بوحبيب. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
15: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
14: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
16: نائب رئيس تحرير النهار الصحفي نبيل بومنصف تحت الضوء في مرحلة مفصلية تتسارع فيها المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية وتتقاطع فيها التحديات الداخلية،
14: قراءة للوقائع والأحداث ودلالاتها وانعكاساتها، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: إقليميا حين تعجز عن فرض شروطها، تستحضر طهران هرمز وباب المندب، فيما يوجه ترامب دعوة مشروطة إلى المرشد المختبئ خلف جدران النظام.
1: صحيح أن طهران أبلغت باكستان موافقتها على نقل جزء من اليورانيوم المخصب لديها إلى دولة ثالثة تعبيرا عن مرونة فرضتها الضغوط، لكن الصحيح أيضا أن واشنطن لا تزال ترفض الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما تتمسك طهران بالتخصيب وتعتبره خارج أي تفاوض. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي حاول تبديد الشكوك في شأن آلية اتخاذ القرار داخل النظام، مؤكدا استمرار التواصل مع المرشد وأن التعليمات تصل إلى المفاوضين في وقتها، في رد على تقارير أمريكية تحدثت عن صعوبة الوصول إلى المرشد ومحيطه. وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يخشى احتمال حصول إيران على قنبلة نووية، لكنه قال أن أقوى قنبلة نووية لدى واشنطن هي مضيق هرمز. إيران كالعادة سارعت إلى الرد بلغة التهديد مستخدمة أذرعها في المنطقة، حيث لوح نائب رئيس البرلمان الإيراني بإغلاق باب المندب إذا استمرت الضربات الإسرائيلية على حزب الله، كما وصف أيضا مضيق هرمز بأنه القنبلة النووية الأقوى بيد إيران. وفي وقت يزداد الغموض عن الدور الحقيقي لمجتبى خامنئي داخل هرم السلطة الإيرانية، أفاد ترامب أنه يتشرف بلقاء المرشد الغائب، ولكن بشرط واحد إذا تم الاتفاق. في مقلب آخر، تم استئناف العمليات في ميناء عماني لتصدير النفط الخام بعد توقف مؤقت سببه انفجار مسيرة مجهولة المصدر بالقرب من أرصفة عوامات الإرساء.
2: كل أسرار النظام لم تسقط مع تمثال بشار الأسد، فمن السجون السرية إلى الأسلحة الكيميائية، المحظور السوري يخرج إلى العلن من على منبر مجلس الأمن. رنا نمر.
3: اللي صار اجى الطيارة
1: أسرار الأعوام الطويلة من الإنكار تتكشف تباعاً، خصوصاً أحد أخطر البرامج العسكرية التي امتلكها نظام الأسد المخلوع. في إحاطة أمام مجلس الأمن، أعلنت الأمم المتحدة العثور على أسلحة ومواد كيميائية ووثائق وذخائر أخفاها النظام السابق ولم يكشف عنها في تقاريره الرسمية في عدة مواقع توزعت بين حما وأدلب. ووفق المنظمة الدولية، فإن بعض الذخائر المكتشفة تتطابق مع تلك التي استخدمت في هجمات خان شيخون عام 2017، فيما عثر أيضا على صواريخ سبق أن استخدم مثيلها في هجوم الغوطة الشرقية عام 2013، وهي اكتشافات تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر صفحات الحرب السورية دموية.
4: إلا أننا نعي تماما أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب.
1: في الغوطة الشرقية قتل مئات المدنيين اختناقا بالغاز، بينهم أطفال شكلت صورهم صدمة للرأي العام العالمي. وفي خان شيخون تكررت مشاهد الموت الجماعي وسط اتهامات دولية مباشرة لنظام الأسد باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين. الأمم المتحدة أكدت أن المعلومات التي قدمها نظام الأسد سابقا كانت غير مكتملة، ما يعزز احتمال وجود مواقع ومواد إضافية لم يكشف عنها بعد. ومنذ أذار 2025 زارت فرق التفتيش أكثر من 20 موقعا داخل سوريا وجمعت آلاف الوثائق والعينات التي تخضع للتحليل حاليا في محاولة لرسم الصورة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي ظل محاطا بالسرية لعقود.
0: بالعودة إلى الشأن المحلي، مشروع قانون الإعلام إلى النقاش من جديد، ووزير الإعلام: سندافع من أجل قانون يحمي الحريات ويحافظ على المجتمع. زينب سيل شمر.
5: هول مش مسيحية، هول صهيونية.
6: كان تحكي علينا؟ شو بيها سهيبي اللي احنا وليه؟
7: يدعون انهم صحفيين او اصحاب رأي او مؤثرين، ويحتمون بحجة حرية الرأي لكي لا يحاسبوا على لغة الكراهية والتحريض والتشهير، ولكي لا ينخلط الحابل بالنابل. وبدل ان يسأل عن دور وزارة الاعلام، يجب ان يسأل ليش ما عنا قانون اعلام عصري متطور يحمي حرية التعبير، الصحفيين والرأي العام. بعد نقاشات معمقة استمرت لأكثر من عامين، رد مجلس النواب بنيسان الماضي مشروع قانون الإعلام لمناقشته مجدداً، وهذا ما حصل، فأعادته اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ليس بو صعب إلى طاولة النقاش.
8: مثل ما حق الناس تسأل وين وزارة الإعلام، حق وزارة الإعلام يكون عندها صلاحيات والدولة يكون عندها صلاحيات مش لقمع الحريات. نحن مع الحفاظ على الحريات، بس الشطارة أن نوفق بين هاي القدسية اللي اسمه الحرية الرأي والتعبير والإعلام وبين الحفاظ على المجتمع، وهذا اللي بيعمله لأنهم بيوفق بين هاتنين.
7: أهم الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون يلي نال التأييد واسع: إلغاء المقاربة الجزائية بقضايا القدح والزم واستبدالها بأحكام مدنية، حصر التجريم بالتصريحات التي ترقى إلى الدعوة إلى الكراهية، وضمان حرية العمل الصحافي وتنظيم الهيئة المستقلة لوسائل الإعلام.
9: بفتكر بعد بدنا جلسة ومنطلع بقانون مش قانون تسوية، أنا برفض أنه نساوم على المبادئ الأساسية اللي بيقوم عليها هذا القانون، بس أنه نقدر نردم الهوة تيطلع هذا القانون بإجماع وطني.
7: أكثر ما نحتاج إليه بهذه الظروف هو قانون إعلام حديث يحدد الأطر القانونية لمهنة الإعلام.
2: أقيمت جنازة الزميلة باميلا فنون في كاتدرائية سيدة البشارة للسوريان الكاثوليك بحضور أفراد عائلتها وحشد من الأصدقاء والزملاء الذين شاركوها مسيرتها المهنية والإنسانية. وبعد الصلاة لراحة نفسها سادت أجواء من الإيمان والرجاء بالقيامة، فبدأ الوداع أقرب إلى عرس سماوي منه إلى مراسم دفن وسط مشاعر الحزن والمحبة التي أحاطت برحيلها. واستذكر محبوها ابتسامتها الدائمة وحضورها الهادئ وأثرها الطيب الذي تركته في قلوب كل من عرفها. بعدها نقل جثمان فنون إلى بلدتها مجلونة شحيم في رحلتها الأخيرة وسط نثر الورود والتصفيق والزغاريد.
0: كيف بنى إمبراطورية آي بي تي وما سر نجاحه؟ وثائقي عن رجل الأعمال ميشيل عيسى يحكي القصة كاملة.
10: بهالدنيا ممنوع الاتكال على الحظ.
7: العنوان بدايات لا تنتهي، إنما بعد مشاهدة الوثائقي عن قصة نجاح ميشيل عيسى تخرج بانطباع إضافي بأن النجاحات لن تنتهي مع هذه العائلة. وثائقي يسرد مراحل حياة ميشيل عيسى، ابن عمشيت وصانع إمبراطورية شركة آي بي تي والرجل المؤمن والمعطاء. أريد منه أن تكون مسيرة نجاحه أمثولة حياة للأجيال وللبنان.
11: رجل سياسي بيعمل وثائقي إنه بس أنا ظلم يعني شغل البزنس لعلي أنا. لا طوني حبيب انه يعني يكون مثل للاولاد وللاحفاد ولا كل اللي حابب انه ينجح ويوصل.
12: النجاح يلي اوصل ميشيل عيسى للي وصل له اليوم هو كان نتاج تعب وجهد وشقاء.
13: ما بملك شيء هالقد بريسيو يعني او انه اقدم له اياه الا انه وثق له حياته.
14: اول شيء عم نشارك النجاح مع العيله الصغيره ومع العيله الكبيره.
15: هيدي الامثله تطورت وكيف نقدر نحن نستفيد كلبنانيين من عيله عن جد مؤمنه ببلدها ومؤمنه بمنطقتها.
7: دموع الفرح تحدثت بوضوح عن مشاعر ميشيل عيسى خلال مشاهدته فيلم حياته القاسية والمحفوفة بالخطر.
16: هذا اللي نحن منعيشه بتشوفيه على الشاشة بكل واقعية وبكل تواضع وبكل محبة.
17: بهذا الدوكيومنتري كتير اكتشفت اشياء وسمعت اخبار كتير جديدة عن هالعائلة، منها ضحكتني ومنها اثرتني.
18: في كتير اشياء تذكرتها انا عم بحضر هلا، كتير من الماضي، كتير من الطموح.
19: بأول لقاء مع ميشيل عيسى حسيت انه هيدا الزلمه بدي فوت فيه فيلم على الاخر مثل اي فيلم بعمله، بس هيدا كان سبيسيال.
20: ابدع فريد عساف بتقديم شخصيه عصاميه.
7: الانتاج لمؤسسه ميشيل عيسى للتنميه المحليه التي تستلهم من الاب المؤسس مقتطفات من حياته الحلوه والمره لتكون قدوه ورساله امل للجيل الجديد.
2: بعد الاعلان روبوت يضرب طفلا
0: ولحظات إنسانية حقيقية.
3: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
21: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
22: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
21: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
23: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
24: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
23: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
21: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026، 8 مساء، في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مصرف لبنان قرر تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدة سنة إضافية، ما يعني استمرار المستفيدين بسحب أموالهم وفق الآلية المعتمدة حاليا. وبموجب التعميم 158 سيواصل المودعون الحصول على $1,000 شهريا موزعة بين $800 نقدا و $200 عبر البطاقة المصرفية. أما المستفيدون من التعميم 166 $500 شهريا، منها $400 نقدا و $100 عبر البطاقة المصرفية. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع تراجع بقيمة 52 ألف ليرة على البنزين و 31 ألف على المزوت. أما الغاز فحافظ على استقراره وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 490 ألف، 98 أوكتان مليونين و 507 ألف ليرة المزوت، مليونين و 106 ألف ليرة. أما الغاز فمليون و 329 ألف. وفي إطار متابعة الملفات الاقتصادية وسوق العمل، شارك لبنان في مؤتمر العمل العربي المنعقد بجنيف بوفد ضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال برئاسة وزير العمل محمد حيدر. وخلال الاجتماعات عرض ممثلو القطاع الصناعي التحديات التي تواجه المؤسسات اللبنانية، وأكدوا أن الكثير من الشركات تعاني ضغوطا كبيرة تهدد استمراريتها.
2: وفق التقديرات المتوافرة حتى اليوم، طالت الأضرار أكثر من 1700 منشأة اقتصادية بشكل جزئي، فيما تتجاوز عدد المنشآت المدمرة كلياً 500 منشأة. وسجلت الأضرار الأكبر في قطاع التجارة، حيث تضررت نحو 700 منشأة جزئياً ودمرت أكثر من 200 منشأة كلياً. كما نطلب أيضاً من المنظمة توسيع برامج التعاون والدعم وتعزيز مشاريع التشغيل والحماية الاجتماعية وإعادة الأعمار.
1: إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب $70، سوليدار بيت $69. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء المؤشرات الإماراتية، حيث سجلت بعض الارتفاعات اليوم كما أيضا الكويت. تراجعت الأسهم الأوروبية لتسجل خسائر أسبوعية تحت وطأة استمرار التوترات الجيوسياسية وموجة البيع العالمية بقطاع التكنولوجيا وصناعة أشباه المواصلات. وتراجعت الأسهم الأمريكية بعد أداء متباين متأثرة بموجة البيع اللي شهدها قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى مخاوف رفع الفيدرالي أسعار الفايدة بظل مرونة سوق العمل. عمت أسعار المعادن خسائرها بعد ما عززت بيانات التوظيف الأمريكية اللي أتت جيدة الرهانات على أنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4340 دولار للأونصة، الفضة $68، أما النفط $92 لبرميل البرنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط أيضا بعد ما أكدت سلطنة عمان أنه العمليات التشغيلية تسير بشكل طبيعي. إلى أبرز العملات أيضا، حيسجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1522. إلى العملات المشفرة، حيث عمقت خسائرها وسط مخاوف من رفع الفيدرالي أسعار الفائدة أيضا، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $60,700، أما الإيثيريوم بحدود $1,500. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية.
3: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الأم تي في.
4: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
0: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: LBCI.
2: مساء الخير. رئيسان على الموجة نفسها، الرئيس الثالث يخالف. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قال كلاما عن إيران وعن حزب الله لم يسبق أن قاله حتى حين خاطب علي لاريجاني في قصر بعبدة. رئيس الحكومة قال كلاما مشابها وسمى الحرس الثوري الإيراني الرئيس بري، وبعد يومين على البيان الاتفاق في واشنطن وصفه بالهجين والجائر، لكنه لم يقل إنه يرفضه. إلى أين سيؤدي هذا التصعيد؟ وماذا سيكون عليه الوضع من اليوم وحتى 22 من هذا الشهر، موعد الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن؟ واستطرادا، هل التصعيد العسكري الذي تواصله إسرائيل سيستمر بذريعة أن الشيخ نعيم قاسم رفض الاتفاق؟ جزء من الأجوبة يقدمها باراك رافيد، الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى موقع أكسيوس، في اتصال خاص مع الـ LBCI. يكشف رافيد عن اتصالاته مع المستشار اللصيق لدى الرئيس بري علي حمدان. وكشف رافيد أن حزب الله غير موقفه فيما يتعلق بوقف النار، واللافت فيما استنتجه أن حزب الله بات يشعر بأن حجم التدخل الإيراني في المفاوضات قد أصبح كبيرا أكثر مما ينبغي، وربما بدأ يشعر الحزب بأنه يفقد استقلالية قراره. من خلال جوجلة المواقف يبدو جليا أن الوضعين الدبلوماسي والميداني مفتوحان على كل الاحتمالات، فهل تكون جلسة 22 من حزيران تحت النار أيضا؟ ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ، هل ستتعدل الخطوط والألوان؟
1: الجديد.
3: مساء الخير. ترددات بيان واشنطن بلغت اليوم حدها الأقصى على مقياس ريختر اللبناني، فعلى الأرض الميدانية غارات وإنذارات وعمليات استهداف متبادل في المناطق الجنوبية. أما على الخطوط السياسية فالمواقف الرئاسية بأبعادها الثلاثة رسمت خريطة طريق المرحلة المقبلة مع قرع جرس الإنذار باتجاهات متعددة، وتقاطع رئيسا الجمهورية والحكومة في الموقف كل من على منبره، إذ أرسلت بعبدة رسائلها عبر محطة CNN وأبرقت السرايا بإشاراتها من خلال مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل. وكان لافتا أن الرئيسين ذهبا بالمباشر إلى بيت القصيد الإيراني، فرئيس الجمهورية جوزيف عون توجه برسالة حاسمة إلى إيران بأن مصالحنا لا تتطابق مع مصالحكم، وبأن طهران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا. وخطب الحزب قائلا عليه أن يفهم ألا أنه لا يوجد طريق آخر سوى الجلوس والتحاور، معتبرا أن الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. أما على ضفة السرايا ومن وحي عنوان النداء الإنساني العاجل، كان للرئيس نواف سلام نداء عاجل وحاسم لإيران بأن ارحمي جنوبنا، فلبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. وعلى تقاطع مع بيان واشنطن وإعلان النوايا، سار الرئيسان عون وسلام في مواقفهما صوب مبدأ أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأن رفض وقف إطلاق النار يعني ببساطة ووضوح أن الحرب مستمرة. كما صدقا بختم رئاسي على فصل المسار وضرورة استكمال المفاوضات وعدم رهن الساحة اللبنانية لضرورات المصالح الإيرانية على خط مفاوضات إسلام آباد. وعلى مبدأ أن الرسائل الرئاسية تتطاير اليوم على منصات التصريحات والمواقف، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري اختار التفاوض عبر بيان، وهو الذي كان قد تموضع في مواقفه بين حدين، ما قبل بيان واشنطن وما بعده. قبل ذلك أرسل إشاراته من خلال تصريح مستشاره لأكسيوس وإرسال معاونه السياسي إلى الدوحة كإطار تفاوضي سائر على خط موازن، وكلامه المباشر لنيويورك تايمز كرسالة حسن نوايا موجهة إلى الإدارة الأمريكية بأن لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار سوى الرئيس ترامب. اليوم يستكمل رئيس المجلس تفاوضه على صورة بيان لم يخلو من وصف بيان واشنطن بالهجين، وبأن بعض بنوده كان يمكن أن تكون إيجابية لكنها فخخت بما تم استكماله من نصوص وتفاصيل. لكن الرئيس بيري الخبير في التفاوض والمناورة وضع خريطة طريق مقبولة لديه قائلا: أوافق على وقف إطلاق نار كامل وشامل دون قيد أو شرط ودون تجريف وهدم كل ما هو قائم، وعلى انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. وختم بري قائلا إن باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. وعلى هذه الصورة الضبابية يمشي مصير المسار اللبناني من البيان وإعلان المبادئ وصولا إلى استكمال سائر المراحل وسط جمود ملحوظ في العلن للمسار الأمريكي الإيراني، مع موقف لمستشار المرشد الإيراني محسن رضائي لمحطة CNN بأن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتوقف على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار، مؤكدا أن لبنان سيكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق أو وقف لإطلاق النار. وربطا بهذا المسار، فإن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل سيتوجه في الساعات المقبلة إلى إسلام آباد بدعوة من نظيره الباكستاني. وعلى هذه الصورة قد يكتمل البازل اللبناني الممتد من هنا إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد. أما على الضفة الأمريكية، فالرئيس دونالد ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض لتمضية عطلة نهاية الأسبوع، والأمريكيون يستعدون لاستقبال المونديال بعد أيام.
4: MTV. مساء الخير. فخامة الرئيس، شكرا لأن كلامك كالعادة رئيس الكلام، وشكرا لأنك أفهمت نعيم قاسم أن الشعب اللبناني ليس شعبه ليتحكم في مصيره كما يشاء، وشكرا لأنك قلت لإيران أن مصالحها لا تتطابق مع مصالح لبنان، ولأنك طلبت من الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلد اللبنانيين وليس بلده. ففي مواقفك الواضحة والصريحة هذه عبرت عن مواقف معظم الشعب اللبناني، فنحن سئمنا وتعبنا وعانينا الأمرين من تحكم إيران في القرار اللبناني عبر ذراعين اثنين، الحرس الثوري وحزب الله، كما سئمنا وتعبنا من حكام يهربون ويتهربون، يخافون ويخشون قول الحقيقة. لذلك انتظرنا طويلا أن يتصدى مسؤول لبناني كبير وبقوة لاعتداء إيران يوميا على سيادتنا واستقلالنا ولتدنيسها قداسة أرضنا وحرية قرارنا. وها أنت اليوم وبما تملك من سلطة ومن إقدام ومن قدرة على قراءة الواقع تقول ما يجول في فكري معظم اللبنانيين. فخامة الرئيس، إن خلاص لبنان يبدأ بكلمة، فالكلمة وحدها تحرر وتخلص، وأن كلامك اليوم بداية التحرر وبداية الخلاص. فعندما يكون في سدة المسؤولية مسؤول يملك الرؤية الصحيحة فإنه لا خوف على لبنان، وعندما يكون على كرسي الرئاسة الأولى رئيس يملك شجاعة اتخاذ القرار فأن لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة حروب الآخرين على أرضه ورهينة مطامعهم وأحلامهم المريضة. فخامة الرئيس، نعم لبنان بلدنا وليس بلد الإيرانيين ولا الحرس الثوري، وهو سيبقى كذلك ما دام في سدة المسؤولية رجال يقولون ويفعلون، رجال يقررون وينفذون، رجال يقدمون ويتجرؤون، وما دام في قصر بعبدة رئيس قائد اسمه جوزيف عون.
5: المنار. أهلا بكم. الحوادث الصعبة ترهق مستوطني الكيان وتعم تمركزات جنودهم على مساحة الأراضي اللبنانية المحتلة حيث يشتد وطيس النزال. وفوق تعداد بيانات المقاومة وأعداد القتلى الصهاينة والإصابات هي حال الجيش الغارق في مستنقع الموت من جديد في لبنان، كما يجمع رؤساء حكوماته السابقون وكبار ضباطه وخبرائه الاستراتيجيون. من قلعة شقيف التاريخية إلى يحمر وزوطر ومحيطهما، بدأ المقاومون بتنفيذ المنطقة التجريبية أو البايلوت زون التي يتغنى بها رئيس الجمهورية، لكن على طريقتهم الوطنية لا وفق أوهام السلطة التفاوضية وخيباتها الاستسلامية. فأبناء المقاومة الإسلامية من أهل الأرض اللبنانية العصية على الخونة والأعداء أكملوا مهمتهم الوطنية بقيادة الأمين على المسيرة والدماء سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مترجمين كلماته أفعالا ومؤكدين ألا مكان للمحتل على أرضنا ولا أمن لجنوده ومستوطنيه ولا أمان. وعلى هذه القاعدة لاحق المقاومون قواته بالصواريخ النوعية والمسيرات الانقضاضية، مكثفين ضرباتهم على تجمعات وآليات الاحتلال في بلدات القنطرة، حداثة، وادي الحجير، يحمر الشقيف، زوتر الشرقي، حيث كان الاشتباك من مسافة صفر بين جنوده والمقاومين اللبنانيين الذين أوقعوا في صفوفهم إصابات مؤكدة. والمؤكد أن تفجير المقاومين لعبوة ناسفة بقوة إسرائيلية حاولت التقدم قرب بلدة الغندوري أوقع العديد دماء أهله في سوق الاستسلام، فنزفت ورقة واشنطن مع جنود العدو الذين كانوا يتسترون خلفها وهم يوغلون بدماء اللبنانيين ويسعرون من ارتكاب المجازر والتدمير. ولهذه الأسباب على ما يبدو ارتفعت أصوات مسعورة من لبنان صرخت من عمق خيبتها وضياع فرصها الأخيرة للظهور أمام اللبنانيين بما يسمونه إنجازا ولو كان استسلاما بعد فشلهم المدقع على مدى أشهر من التقلب والتخبط وتبدل المواقف والوعود والأحلام وفق سياسات القناصل والثراء وإملاءات أسياد الخارج الذين يسمونهم أصدقاء. فالسلطة الهجينة هذه متسلطة على الدستور والحقائق والميثاق جاءت بما سماه الرئيس نبيه بري الاتفاق الهجين والمفخخ لوقف إطلاق النار الممتلئ شروطا على اللبنانيين والمطلق ليد الإسرائيليين. فخلال 24 ساعة من إعلان اتفاقهم استشهد 32 لبنانيا وأصيب 144 لبنانيا بجروح في الاعتداءات الصهيونية التي تعم الجنوب والبقاع الغربي. أما من تسميهم السلطة بالآخرين فهم أول وآخر من يعمل بكل الطرق والوسائل والمقدرات لحقن دماء اللبنانيين وتحرير أرضهم وحمايتهم من عدوهم وحتى حماية بعضهم من أنفسهم. إنهم الإيرانيون الذين يرفعون على رأس أولوياتهم التفاوضية وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وسحب قوات الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية. ألهذا يستشيط الرئيس غضباً من الإيرانيين؟ ألأنهم بدوا أكثر حرصاً على دماء أهله منه ومن سلطته ومستشاريه ومفاوضيه؟ أم لأن ثباتهم إلى جانب الحق اللبناني فضح تفريطه بهذا الحق على طريق التخبط والضياع السياسي والوطني؟ وجميع اللبنانيين يعلمون أن الصراخ من منابر لبنان سيسكته ذات يوم خبر من باكستان أو صواريخ إيرانية على مستوطنات الشمال.
6: OTV. بين الولايات المتحدة وإيران أخذ ورد على نار هادئة، أما في لبنان فالنار الإسرائيلية تلتهم الجنوب ونار السجالات تأتي على ما تبقى من خطوط تواصل بين السلطة السياسية من جهة وحزب الله الممثل حتى اللحظة في الحكومة من جهة أخرى. وفي تطور لافت مساء كشفت معلومات صحفية أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيتوجه إلى إسلام أباد بناء على دعوة من نظيره الباكستاني، ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس نبيه بري بوضوح رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن، والذي ينص على إنشاء مناطق تجريبية ينسحب منها جيش الاحتلال لينتشر فيها الجيش اللبناني، حيث أعرب بري في بيان عن إصراره على وقف شامل للنار وانسحاب إسرائيلي كامل في مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.

استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرات أخبار الام تي في ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل
1: كلها بتصير. أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الوحش
5: وحش
6: وحش
4: وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش بـ21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك

0: تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أشارت معلومات صحفية إلى أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتوجه إلى إسلام آباد غدا بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. في جديد المواقف الأمريكية، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة الشرق أن إيران أرادت إطالة أمد النزاع في لبنان وعرقلت هذا المسار لكي تتمكن من الادعاء بأنها أنقذت الموقف، موضحا أن اتفاق ثلاثة حزيران كشف هذه الانتهازية. أضاف المتحدث الأمريكي أمام حزب الله خيار بسيط، إما الاستمرار في حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة الأعمار، وتابع الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة الحكومتين في لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال، ويتحمل حزب الله وحده مسؤولية أي استمرار للأعمال العدائية. وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتقف إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في جهودها لتأمين مستقبل أفضل. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إشارته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، إشارته إلى أن اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. نتنياهو أكد أننا نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وشكر عون ولي العهد السعودي على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة، ولا سيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع. وخلال الاتصال تمنى عون من ولي العهد السعودي إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية، وخصوصا أن لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير. بن سلمان الذي وعد خلال الاتصال بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن جدد وقوف السعودية إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز بعدما غار على بلدة عرب صليم ومحيط بلدة جرجوع مساء، كما سجلت غارات على كل من دبعال وعرناية والشهابية والمرواني وصفد البطيخ ومعركي. ونفذ الجيش الإسرائيلي غارة هي الثالثة من نوعها اليوم على البابلية، ولكن الصاروخ لم ينفجر. أعلن حزب الله في سلسلة بيانات له اليوم أنه استهدف تجمعات للإسرائيليين في الناقورة وقرب قلعة الشقيف وعند أطراف زوطر الشرقية ويحمر الشقيف مساء. كما أعلن الحزب استهداف آلية نميرة في بلدة القنطرة. حزب الله أشار إلى أنه تصدى مساء لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء الزهران بصاروخ أرض جو وأجبرها على التراجع. قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة سيتوقف على موافقة إدارة دونالد ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وأشار في مقابلة نادرة مع قناة CNN الأمريكية إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعيا الرئيس ترامب إلى كسر هذا الجمود. وحذر رضائي من أن إيران ستوسع الحرب إلى ما هو أبعد من الخليج. وكان اللافت أن رضائي لم يجب عن سؤال حول صحة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ودوره في صناعة القرار في إيران، فيما نفى احتمالية عقد لقاء بينه وبين ترامب. أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة، وقال إن طهران لم تطلب ذلك. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن لاعبي إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. بصبحية ندى هالأسبوع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قراءة مع دكتورة ليلى نقولة بين الانتظار وتطوير المناهج التربوية، هل نحن أمام نقلة نوعية بالتعليم اللبناني؟ التفاصيل مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحاق. ريسيتال للوطن ريعو لدعم العائلات الصامدة بالجنوب مع الأب جوزيف سلوم. أسقط القناع شعار اليوم العالمي للامتناع عن التبغ مع ليلى بوحبيب. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. لماذا يضحي ترامب بحلفائه في منطقة الخليج العربي ويعرض أمن هذه البلدان إلى الخطر، ولا يستطيع أن يوفر الحماية لبلدان أعلنت منذ البداية أنها غير مستعدة للتورط في حرب مع إيران؟ ولماذا أصبحت إيران تعتبر بلدان الخليج العربية وخاصة الكويت والبحرين أهدافاً سهلة وقريبة لعملياتها الانتقامية حين تقوم البحرية الأمريكية أو القوات الأمريكية بأعمال توصف بالعدائية ضد إيران، وخاصة في الفترة الأخيرة التي يتطلع فيها العالم إلى نهاية هذه الحرب وعودة الأمور إلى مجاريها؟ معنا من أبو ظبي الأستاذ فؤاد الهاشم، الكاتب الصحفي المعروف. أستاذ فؤاد، يعني أصبحت الكويت كما يقول المثل الشعبي وكأنها حائط النصيص لكل عمليات تقوم بها إيران إذا أرادت أن ترد على الولايات المتحدة. الرواية الإيرانية تقول أنها تضرب أهدافا أمريكية خالصة، لكن الرواية الكويتية تختلف تماما. أنتم روايتكم كصحفي وكاتب وكويت؟ طبعا
1: الإيرانيين، يعني الكويت تبعد عن الساحل الشط الإيراني حوالي 60 إلى 65 كيلومتر بحرا. البوارج الأمريكية الموجودة في المضيق هرمز تبعد عن الشواطئ الإيرانية حوالي أقل من 10 كيلومترات، وبالتالي كلما جاءت أمريكا ضربت هدفا إيرانيا، يعني جبنت إيران وجبن الحرس الثوري واتجه ليضرب الكويت والبحرين معها هذا كذلك. الحكاية هي كأنها يعني تريد استعراض قوتها بالنسبة للقواعد الأمريكية. بالكويت لم يعد هناك قواعد، يعني أخليت تماما وليس فيها إلا مجرد مباني. وهذا الأسباب أو ما تزعم به أنها تضرب قواعد، هي في واقع الحال قاعدة تضرب أشياء مدنية وبنى تحتية. يعني تعال، هذا ممكن فسر لي، هل مبنى التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، رواتب المتقاعدين، هل هذا يعتبر قاعدة أمريكية؟ هل قاعة المسافرين والمغادرين في مطار الكويت يعتبر قاعدة عسكرية؟ هي فقط عندها الكويت والبحرين، وكما قال المتنبي استضعفوك فأكلوك. هم يستضعفوننا، يعتقدون أنه هذول اللي ممكن احنا نضرب فيهم ليل نهار، وكأننا نقول للأمريكان نعاقبكم بضرب هذه البلدان الحليفة لكم. مع أن طبعا ترامب زي ما قلت في المقدمة لم يعد يهتم كثيرا بحلفائه وتركهم، وخاصة بالنسبة لنا احنا بالكويت وقعنا اتفاقيات مع الأمريكان عقب تحرير الكويت من الغزو العراقي، وليس مع الأمريكان فقط، بل وقعنا مع الدول الخمس العظمى، الفرنسيين والبريطانيين والصينيين وحتى الروس أيام ما كان الاتحاد السوفيتي. لكن المسألة الآن أصبحت يعني كل ونفسه. ترامب جاء الآن يبحث عن احتلال نصف الكرة الأرضية، يريد احتلال كما قال الإعلام الأمريكي ولست أنا، يريد احتلال 13 دولة في العالم، ابتداء من غرينلاند وكوبا وكندا وإلى آخره. وبالتالي هو رجل دمر كل التاريخ أو الدستور الأمريكي بكل ما فيه من عظمة، من الذين سطروه الآباء المؤسسون الأوائل.
0: نعم أستاذ فؤاد، يعني في هذه الحالة وأنتم يعني تشخصون كيف يتعامل ترامب مع بلدان الخليج العربية، في هذه الحالة يعني برأيكم ماذا ينبغي على هذه الدول أن تعمل؟ لأنه يبدو للمراقبين أن هذه الحرب قد تستمر، ربما هو سيسعى إلى حسمها قبل عيد الاستقلال في 4 يوليو القادم، لكن إلى 4 يوليو ربما ستستمر هذه الهجمات وتستمر بلدان الخليج
1: صحيح يعني
0: تتلقى ضربات.
1: الحرب مستمرة وهو يريدها أن تستمر بعد أن اشترط على دول الخليج أو الدول العربية عموما الباقية الدخول في الاتفاق الإبراهيمي، وكأنه يقول أنه إذا بدكم أضرب إيران ادخلوا في الاتفاق، وإذا رفضتم حخلي الموضوع معلق. وبالتالي هو الآن تارك الموضوع معلق. الإعلام الأمريكي في الداخل أو الجبهة الداخلية الأمريكية 60% من الشعب الأمريكي ضده. ما يفعله الآن في مسألة المفاوضات مع إيران أشبه بالمسرحية السمجة طالت، وهو دائما يعد يعني يكرر حكاية أنه هي هذا بقي أسبوع وأعطيهم مهل أسبوع وأسابيع وراء أسابيع ودخلنا في الشهر الثالث أو الرابع. ولا أعتقد أنه من مصلحته وقبل الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم أنه يستمر في هذا المط لإيران. وفي نفس الوقت يصف في آخر تصريح له قبل حوالي ساعتين يقول أن الضربة الإيرانية على مطار الكويت يعني ليست بالأمر الكبير، وكأنه يجب أن يمسح المطار من على وجه الأرض حتى يعني يعتبروا أنه هذا أمر كبير. هو يريد أن يجعل موضوع الضرب القصف اليومي على دول الخليج أشبه بروتين، عملية روتينية. وكأن الأمر يعني متفق عليه هو بينه وبين المرشد مجتبى اللي هو قال أني يشرفني أن ألتقي معه، واستخدم كلمة أتشرف بلقائه، وهذه يعني لا أدري كانت سقطة أم كان يقصدها. في الصراحة هي الكلمة الحقيقية الجميلة اللي غرد بها المستشار الدبلوماسي الشيخ محمد بن زايد وهو السيد أنور قرقاش عندما قال لا يجب أن نترك أي بلد خليجي يتلقى الاعتداء منفردا، لأنه لا نريد أن نؤكل يوم أكل الثور الأبيض، وبالتالي إيران تريد أن تأكلنا واحدة بعد الآخر. الحل هو أن يكون هناك الآن وليس غدا أو وليس بعد ساعة، الآن وفورا يكون هناك اجتماع طارئ وقوي لوزراء الدفاع الخليجيين لجعل كل أي طائرة مسيرة تسقط على أي شبر من أرض مجلس التعاون هي عبارة عن اعتداء على مجلس التعاون بأكمله. وأن لا ينظر كل ولد أو كل بلد تنظر إلى الآخرين أن هي
0: بمعزل،
1: يعني بمنأى أو بمعزل عن الضرب. والضرب قادم.
0: أستاذ فؤاد، يعني هذا الكلام هل هو يبقى بحدود التغريدات أولا؟ ثم لاحظنا أن ترامب وجه تهديدا صريحا مباشرا هو ووزير خزانته لسلطنة عمان، هددها تهديد مباشر، ولكن لم نسمع أي رد فعل رسمي من الحكومات الخليجية من حكومات بلدان مجلس التعاون. هنالك طبعا تصريحات للنخب الثقافية والمعلقين وإلى آخره، لكن لم تصدر أي إشارة ولو بسيطة، وكأن هذه البلدان يعني غير مهتمة بهذا التهديد لدولة شقيقة ودولة مركزية جدا في المنطقة.
1: وهذا ما يقصد به أن نقول أنه لا يجب أن نترك أي بلد يتلقى أي بلد خليجي يتلقى تهديدا دون أن يكون موجها إلى كل الدول الخليجية. بالطبع يعني لا ننسى أنه تهديد ترامب لعمان ما هو إلا يعني هذا فرقعات إعلامية، لأنه سبق هدد كندا بأن يجعلها الولاية 51، وهدد غرينلاند، وهدد كوبا، وهدد فنزويلا، والحبل على الجرار. يعني أنا ما أتبع كمان يهدد موسكو، لكن ومع ذلك يجب أن يكون هناك رد واعتقد انه امين عام مجلس التعاون يعني هو يمثل الجميع وصرح بذلك، يعني ندد بذلك التصريح الامريكي. وبالتالي عمان تستطيع طبعا سياستها، وهذا يدل على انه ترامب ليس له صديق، يعني لا يوجد اكثر من عمان التي طالما افرجت عن ساهمت في الافراج عن رهائن في ايران، بل ودفعت تعويضات للايرانيين اموالا حتى تفرج عن رهائن امريكيين. هذا كله مو باين في عين ترامب ابدا، وبالتالي يجب على دول الخليج ان تتضافر جهودها تماما ولا تترك كل بلد يؤكل بمفرده.
0: يعني هو ممكن القول بانهم يتعاملون مع ترامب باعتباره يعني رجلا ليس يعني ليس سليم عقليا، يعني ليس على على المريض من حرج.
1: و يعني تعاملوا معاه كأنه طفل يحمل مدفع رشاش كلاشينكوف، وبالتالي يجب عليك أنك أنت يعني لا تحاول أن ترد على صراخه أو تلويح بالرشاش ماله. وبالتالي يعني ليس بهذه الدرجة من الأهمية. يعلمون بأنه يقول هذا الكلام وبعد أسبوع سوف يقول كلاما آخر، وجربناه خلال الفترات الماضية منذ بداية الحرب. يعني أنا أتذكر في له تصريح يعني كان أنه أعطى إسرائيل مهلة أسبوع فقط لكي تنفذ آخر ضرباتها على إيران، وهذا الحكي كان قبل حوالي شهر ونص، والضرب التمر بعده بأكثر من أسبوعين، وأسابيع تمر وأسابيع. حتى الإعلام الأمريكي أظهر له حوالي 50 لقطة وهو دائما يستخدم كلمة after 2 weeks، كل شيء عنده after 2 weeks أو after 1 week. بالتالي هو رجل مهزوز، تلاحقه وتؤرقه حكاية ملفات أبستين، ويصبح كالشيطان يقفز من مكانه عندما تسأل أي صحفية أو صحفي عن هذا الموضوع.
0: نعم، في هذه الحالة تقولون أنه على بلدان الخليج أن تتخذ إجراءات. هنالك ما يعرف بدرع الجزيرة، هل يمكن إحياء درع الجزيرة؟ وفي حال ما إذا قررت بلدان الخليج اتخاذ خطوات، هل ستكون هذه الخطوات عسكرية وبالتالي يقومون بخوض حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وهم لحد الآن حافظوا على هدوء أعصابهم إلى حد بعيد ولم يتورطوا، خاصة وأن ترامب وحليفه نتنياهو يريدون أن تتورط بلدان الخليج في هذه الحرب، كيف ترون الصورة؟
1: أكيد طبعا، لا أحد في الدول مجلس التعاون، لا حكومات ولا شعوب يريد أن بلاده تدخل حرب مباشرة، وهذا ما يريده الإسرائيليون وينفذه الإيرانيون، يعني بهذا الأسلوب وهذه المماحكات والقصف والاعتداء على دول الخليج. إنما إيران والملالي يريدون تنفيذ رغبة إسرائيل بتوسيع نطاق المعركة. درع الجزيرة وجد للدفاع وليس للهجوم، نحن لا ندعو إلى شن حرب على إيران.

0: أن تصد كل هذا الضرب الذي جاء من إيران، اللي هي 47 سنة لم تبني فيها جامعة ولا مدرسة ولا مستشفى ولا طورت علم، فقط للتسليح وصواريخ ودمار وتجيش ميليشيات ودعم كل أنواع الإرهاب بأشكاله المختلفة. آخرها يمكن الأربعة الضباط اللي هم نزلوا عندنا في جزيرة بوميان، اللي هم الآن مفسرين أو في بعض المحللين الإيرانيين أو زملاء، خليني أقول زملاء أتواصل معهم أحيانا، يقولون أنه حنا ضربنا الكويت المطار في يوم أمس لكي، لأن الكويت رفضت أن تفرج عن هؤلاء الضباط الأربعة في الحرس الجمهوري. فهم يعني
1: حرس الثوري
0: أيوة الحرس الثوري الإيراني الأربعة، وهم الآن في كتمة قيد الاحتجاز وسيقدمون إلى المحاكمة، وفي دبلوماسيين إيرانيين وزارة الخارجية الكويتية طلبت مغادرتهم الأراضي الكويتية. وإحنا مش من النوع اللي يقطع علاقات، لأنه دبلوماسية نفترض أن الوجود الدبلوماسي هو من أجل إيجاد قناة تواصل. أنت لما تقطع الدبلوماسية وتطرد سفارة وتسكر سفارات، كأنك قطعت كل وسائل التواصل. ولعلك يمكن أقول لك يمكن معلومة، يعني كعراقي أنت ممكن ما تعرف، أنه خلال الغزو العراقي صدام حسين للكويت وحتى التحرير وحتى ما بعد التحرير لم تقطع الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، وظلت علاقات دبلوماسية موجودة على الأقل من ناحيتنا. يعني هو طبعا سكر السفارة في بغداد وكان إلى آخره. وبالتالي الإيرانيون الآن هم إذا لم يجدوا عذرا اخترعوا من أجل ضرب هذه البلدان. ولا تنسى الإمارات تعرضت لضرب يعني يكاد يشبه الضرب اللي حصلت عليه ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية، على كل هذه المدة الطويلة.
1: نعم، هؤلاء الضباط الأربعة تقول إيران أنهم يعني اعتقلوا بطريقة تعسفية، يعني هل يمكن باختصار لو تسمحون أستاذ فؤاد كيف وصلوا، من أين دخلوا، ويعني ما هي الأدلة القاطعة على أنهم تسللوا للقيام بعمليات تخريبية الضباط من الحرس الثوري؟
0: أولا هم ادعوا، الإعلام الإيراني أو الحكومة الإيرانية قالت أن هم يعني هذا بسبب أخطاء ملاحية وصلوا إلى الشاطئ الكويتي وجزيرة وربة، وهي من أكبر الجزر بالكويت وتعادل تقريبا ثلث مساحة الكويت، وأنهم وصلوا عن طريق الخطأ بعد أن في خلل في أجهزة الملاحة عندهم في الزورة. أوكي، إذا آمنا بهذا الطرح، كيف يمكن إذا أنت وصلت إلى أرض غريبة بالخطأ، فأول ما تلتقي في ناس أو مسؤولين أو عسكر، فأنت تطلب منهم المساعدة وتشرح لهم ظروفك، إنما مش تفتح عليهم النار من أسلحة أوتوماتيكية. فحصل اشتباك، هم فتحوا النار على قوة حرس الحدود الكويتية، وتدخلت كمان ضدهم قوة من الجيش الكويتي، واستمر اطلاق نار تبادل اطلاق نار. هذا لا يمكن يدلك على انه هم نزلوا عن طريق الخطأ، وبدليل ان هناك اثنان استطاع الهرب والخروج من الجزيرة والعودة الى ايران. فاذا المسألة يعني يشوبها النكتة الكبرى، النكتة السخيفة، وكعادة الاعلام الايراني اللي هو يعني يشبه الاعلام احمد سعيد ايام الحكم الناصري.
1: نعم، الآن هنالك أيضا حديث عن أن الجهد العربي لوقف هذه الحرب أو التدخل بشكل من الأشكال لحماية بلدان الخليج يبدو جهدا أما أنه متعثر أو أنه معدوم تماما. كيف تقيمون أنتم في بلدان الخليج موقف البلدان العربية مجتمعة؟
0: يعني هو ليس متعثر، هو ميت. وبعدين عن أي دول عربية تتكلم؟ عن لبنان المسكين الممزق، عن سوريا الوليدة الجديدة، عن اليمن المحطم، عن السودان المحترق، عن ليبيا المتشابكة،

0: عن الصومال المجزأ، فإذا ما بقي لنا أحد، وبالتالي الآن الكل مشغول بهم، والكل تفتت والكل تمزق، وبالتالي نحن لا نراهن على أي موقف عربي ولو حتى بالبيانات الفارغة. أمة العرب تمر الآن بأسوأ تاريخ يمر عليها في منذ نشأتها، يعني ليس بها عرق ينبض، يعني كانت على الأقل قبل 10 سنوات وأيام أزمة الكويت يعني كلهم كانوا موجودين وتحركت الأمة العربية وساهمت في تحرير الكويت، كان فيها عروق تنبض. الآن يعني لا أوردة ولا شرايين تتحرك، وحتى التنفس أصبح بطيئا جدا إلى درجة أنه أصبح كالجسد الميت. نحن الآن في دول الخليج نعتمد على أنفسنا، على الله أولا ثم على أنفسنا، ولا معين لنا سواه وسواعدنا فقط لا غير. أما الركون إلى أن تأتي داعم عربي ولو حتى باللفظ، فهذا من أضغاث الأحلام.
1: نعم. هنالك دعوة متكررة لترامب يدعو فيها دول الأوروبية وبريطانيا لتشكيل تحالف من أجل كما يقول هو فك حصار إيران على هرمز. نحن لا نعرف من يحاصر من، يعني هو هذا المضيق أصبح تفاحة آدم بين إيران وترامب. في الحقيقة لا أحد يستجيب له. هل هذا مؤشر على أن وزن السياسة الأمريكية بدأ يضعف في السياسة العالمية، أم أن الأوروبيين حذرون من أن أي تدخل من جانبهم سيؤجج الوضع وسيعرضكم أنتم في بلدان الخليج إلى خطر هجمات أكبر؟
0: شوف، القادة الأوروبيين هم يعني يفعلون كما يفعل قادة الخليج، لا ينظرون إلى ترامب وتصريحاته وأفعاله على محمل الجد، وبالتالي يتركونا زي ما قلت. إذا حنا معتبرينه كأنه طفل مع رشاش تراتشينكوف، فالأوروبيين يرونه وكأنه قرد داخل بعض قفص يقفز من جهة إلى أخرى. هذا أولا. ثانيا، هم ردوا عليه رد قصير زمان، يعني قبل حوالي شهر، وقالوا له أنه الاتحاد الناتو هو لحماية أوروبا وليس للدخول في حروب خارج الاتحاد، وهذه طبعا مقولة مقبولة ومعقولة، ويمكن ما أضافوا عليها أنه يعني هذا للتصدي لحلف وارسو زمان أو لموسكو حاليا، روسيا الحالية، وبالتالي هم لا يريدون أن يدخلوا في معركة مع إيران، وهم أصلا لهم علاقات قوية جدا خصوصا مع فيما يتعلق بالنفط والصادرات، وبالتالي لا يريدون، لديهم الآن ما يشغلهم، أو أن ترامب أشغلهم بالضرائب وزيادة الضرائب على الواردات الأوروبية ورفع إيدة عن الدعم المالي أو القيادة في داخل حلف الناتو من 2% إلى 5% إلى آخره. وبالتالي الاتحاد الأوروبي ينظر إلينا من بعيد زي ما تفعل الصين وزي ما تفعل روسيا، يعني ينظرون إلينا، يتعلمون تجارب ويتعلمون دروس ويرون العبر فيما يحدث في الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: من نعم. معارك شراكات غزة وكذا.
1: لو تسمحون، في يوليو ستعقد قمة لحلف الناتو، وستحضر وقد وجهت الدعوة للكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية وقطر للمشاركة في هذه القمة ضمن مجموعة تعرف بالأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون. يعني هذه الدول تنضم تحت ما يعرف بمبادرة إسطنبول للتعاون، ستشارك بهذه القمة. هل نتوقع أن تنضم هذه الدول للناتو؟ هي فترة طويلة يعني لم ترغب بأن تتورط في هذه التحالفات العالمية، لكن يبدو الآن أن هذه الدعوة للحضور قد تفتح الطريق أمام شكل آخر من أشكال التحالفات العسكرية في المنطقة.
0: مسألة انضمام هذه الدول الخليجية الثلاثة أو الأربعة إلى الناتو مسألة ليست بهذه السهولة. يعني أتذكر أنا بعد قصف مبنى العزيزية في ليبيا أيام ريغان، المرحوم القذافي طلع في خطاب جماهيري وقال أنا سوف أتقدم بالطلب للانضمام لحلف وارسو، وهذا طبعا يعني ليس بالمسألة البسيطة أو ليست بالمسألة المقبولة من كل الأطراف. فيعني ممكن ندخل الناتو كمراقبين كأعضاء شرف، إنما يعني إذا أنت تقصد المفهوم انضمام من دول إلى الناتو كأعضاء فعالين، وبالتالي حتصبح أيضا إذا صرنا أعضاء في الناتو معناته لازم يفرض علينا قواعد أمريكية مثل ما هي موجودة بألمانيا وموجودة بدول أوروبا. يعني حنرجع مرة ثانية الدائرة، نرجع للمربع الأول. فما أعتقد أنه هذه ممكن تكون، إذا كانت الاتفاقيات الدفاعية اللي وقعناها مع الدول الخمس لم تثمر عن نتيجة حتى الآن، بما فيها الأمريكان طبعا اللي وقعناها، فكيف يكون الحل مع الأوروبيين مثلا؟
1: شكرا جزيلا للأستاذ فؤاد الهاشم الكاتب والصحفي الكويتي، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: ثلاث دول هدف واحد، تنظيم مونديال لا ينسى. مونديال 2026 رح يكون فرصة تاريخية لدول أمريكا الشمالية لإظهار تطور كرة القدم بالمنطقة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بيمتلك جيل شاب وطموح وبيحلم بتحقيق إنجاز تاريخي على أرضه. أما منتخب كندا فتطور بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة وأصبح منافس قوي بالقارة. بالنسبة للمكسيك، الجماهير المكسيكية تعيش كرة القدم بجنون حقيقي، رح تمنح البطولة أجواء استثنائية. اللعب على الأرض بيمنح أفضلية كبيرة، لكنه يضيف أيضاً ضغط نفسي هائل على أصحاب البلد المضيف. المكسيك رح تكون أول دولة تستضيف كأس العالم 3 مرات.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينا نجوان في التحرير، تقديم جان خوري، وأخراج سافيو بوصعب.

رئيس بيري يرفض اتفاق وقف النار. قائد الجيش زار عين التيني قبيل مغادرته إلى إسلام أباد. لودريان يواصل زيارته لبنان، وبن سلمان يدعون بإعادة فتح الأبواب أمام الصادرات. إشكال بين أمل وحزب الله في البيساري، وأهالي عائشة بكار يستنكرون البلطجة. وفي النشرة أيضا هبوط أول طائرة على مدرج القليعات.

0: النائب أديب عبد المسيح في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: لا يزال اللاعب عند حافة الهاوية مستمراً مع رفض إيران وحزب الله والرئيس بري وقف أطلاق النار من جهة، والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية بتدفيع حزب الله الثمن من جهة ثانية. أما في الجديد الإسرائيلي فتناقض بين المستويين السياسي والعسكري قبيل الانتخابات الداخلية الإسرائيلية، مع تشديد الضغوط على رئيس الوزراء نتنياهو، إذ نقل عنه مساء أنه يفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، في حين رئيس أركان جيشه قال رؤساء البلديات الشمالية في إسرائيل: عرضنا في المستوى السياسي خطة توسيع العمليات وصولا إلى الليطاني، وستكون المنطقة خالية من حزب الله. على الضفة الرسمية اللبنانية، وبعد وصف الرئيس بري اتفاق وقف النار بالجائر والهجين والمفخخ وانتقاد ما ورد لناحية المناطق التجريبية، سجل تصعيد لافت شنه رئيس الجمهورية والحكومة على حزب الله وإيران. كما أكد عون أن الشيخ نعيم قاسم لا يمثل لبنان، في حين يزور قائد الجيش باكستان في مبادرة رسمية تتوسط فيها بين إيران وأمريكا. إذن البداية من المواقف عالية السقف بين الرئيس عون وحزب الله والرئيس سلام. فقد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون: أننا حققنا اختراقا كبيرا في مفاوضات شاقة مع إسرائيل، والاتفاق الأخير قد يفضي إلى سلام عادل ودائم. وتوجه إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول: أقول لنعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك، لافتا إلى أن قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. ومخاطبا إيران قال رئيس الجمهورية للCNN: أنتم لا تحاولون مساعدتنا، الشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة. وشدد على أن إيران تستخدم لبنان ورقة مساومة في المحادثات مع أمريكا، ومصالحنا لا تتوقف.

0: وافق مع مصالح إيران. عون توجه عبر CNN إلى إيران بالقول: ليست بلادكم بل هي بلادنا، وعلى حزب الله أن يدرك ذلك، ويجب أن يفهم أن لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض.
1: هذا ليس بلدكم، هذا بلدنا وواجبنا، وهذا ليس عملكم التدخل في بلادنا. وأنا أرفض هذا التصريح بشكل تام، لأن شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا هي التي تدمر، وهم يستعملون لبنان كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بدوره رئيس الحكومة نواف سلام هاجم إيران وأكد أن لبنان نجح في التوصل إلى اتفاق لوقف النار، لكن اللبنانيين فوجئوا بتصريح الحرس الثوري الإيراني الرافض لهكذا تفاهم. سلام شدد على أن لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، وهل أن أهل الجنوب هم الذين يدفعون ثمن الحرب التي ليست حربهم؟ كلام رئيس الحكومة جاء خلال إطلاق مؤتمر النداء الإنساني العاجل الثاني للبنان.
2: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. إن رفض وقف إطلاق النار يعني ببساطة وضوح أن الحرب مستمرة، وأن الأزمة إنسانية مستمرة تالية، بل إنها تتعمق يوما بعد يوم. فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين.
0: وبعد رفض إيران وحزب الله اتفاق وقف النار، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بالهجين الجائر والمفخخ، واعتبر أنه جرى تفخيخه بإضافة وقف تام لإطلاق النار من قبل حزب الله فقط وإجلاء عناصره من جنوب الليطاني. بري رأى أيضا أنه كان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا خارج الحدود المحتلة اللبنانية، لكنه فخخ بمناطق تجريبية، وأعلن أنه كان ليوافق عليه عندما يفهم بوقف إطلاق النار وقفا شاملا من دون قيد أو شرط برا جوا وبحرا، وانسحاب حتى الحدود الدولية للمناطق التي احتلها الإسرائيلي. لكن باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. الرئيس بري كان التقى في عينتين قائد الجيش على مدى رودولف هيكل قبيل توجهه إلى إسلام أباد في دعوة رسمية من نظيره الباكستاني عاصم منير. في المواقف الأمريكية من لبنان، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة الشرق أن إيران أرادت إطالة أمد النزاع في لبنان وعرقلة المسار لتتمكن من الادعاء بأنها أنقذت الموقف وأمام حزب الله خيار بسيط: إما الاستمرار في حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين لإعادة الأعمار. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هيئة البث الإسرائيلية كانت نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي إشارته خلال الاجتماع الوزاري المصغر إلى اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي، لأننا نفضل المسار الدبلوماسي، وأن الرئيس ترامب شريك استراتيجي ويجب إتاحة المجال للمفاوضات. أما رئيس أركان الحرب الإسرائيلية أيال زمير فقال لرؤساء البلديات الشمالية الإسرائيلية: عرضنا في المستوى السياسي خططا لتوسيع عملياتنا وصولا إلى الليطان، وستكون المنطقة خالية من حزب الله. هذا في الموقف الإسرائيلي. أما في الميدان فاستمر التحليق فوق بيروت والضاحية الجنوبية، وأغار الطيران الإسرائيلي على سحمر البقاعية بعد الظهر. وزارة الصحة كانت أعلنت الحصيلة التراكمية الإجمالية منذ أول أذار حتى الأول من حزيران ب3,558 شهيدا و10,870 جريحا. التفاصيل من الميدان الجنوبي مع حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف القرى والبلدات والمدنيين والمسعفين فيها، حيث ارتكب العدو الإسرائيلي اليوم مجزرة في بلدة زبدين بعد استهدافه سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في البلدة أثناء محاولتها إيصال الخبز لعائلة صامدة داخل البلدة، ومعها استهدف المنزل بغارة حربية، وأسفر العدوان المجزرة عن استشهاد 6 أشخاص مسعفين ومدنيين بينهم نساء. كما استهدف الطيران الحربي مساء اليوم بلدات مجدل سلم وميفدون والريحان ووادي برغس وبيت يحون والشهابية وكفر تبنيت وحي الترمسي في بلدة معركة وتفاحتة ودبعال ومجدل زون وجميجمي والمرواني وعرنابة وشوكين وزفتة وبرعشيت، بعد أن كان استهدف عشرات الكرة خلال ساعات النهار. فيما رفع الطيران المسير من وتيرة غاراتي فشن اليوم أكثر من 20 غارة استهدفت بلدات قانا والمازوري وحبوش وذيل الزهراني والتول وكفر دونين ودوار كفر رمان وتبنين وبئر السلاسل والحوش. وقد أسفرت الغارات هذه عن سقوط أكثر من 26 شهيد والعديد من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف المدفعية طاولة اليوم جبشيت وقعقعية الجسر وكفر رمان وميفدون، كما استهدف في جنوب النهر بلدات مجدل سلم وبرج قلواي وتبنين والمنصوري. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أن عناصره كمنوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري، وعند وصول القوة المتقدمة إلى نقطة المكمن فجروا فيها عددا من العبوات الناسفة وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفرادها بحسب بيان الحزب، الذي أضاف بعدها عمد العدو إلى سحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف، ثم استهدف العدو المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدة القنطرة وفي محيط قلعة شكيف وعند أطراف وادي الحجير وأطراف حداثة والأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية ويحمر شكيف وفي تلة العويدة والناقورة. كذلك أعلن عن استهداف قوة إسرائيلية متموضعة في مبنى بمحيط قلعة شكيف ودبابة مرقابة في محيط القلعة، بالإضافة إلى استهداف آلية اتصالات وآلية نميرة عند تلة الصلعة في القنطرة. أيضا أعلن حزب الله عن تصديه لمسيرتين من نوع هرمز 450 زيك في أجواء البقاع الغربي وفي أجواء منطقة الزهراني بصواريخ أرجو وأجبرهما على التراجع. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: عرض رئيس الجمهورية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم أوضاع لبنان والمنطقة، وشكره على وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان، وتمنع من ولي العهد إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية. بن سلمان أعطى توجيهاته في هذا الشأن وجدد وقوف السعودية إلى جانب لبنان وحرصها على سلامة واستقلال أراضيه وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبناني، ووعد بتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى المملكة السعودية. أفادت معلومات متقاطعة بأن وحدات الجيش اللبناني تدخلت لاحتواء إشكال في البيسري في صيدا، وقد نشب التوتر بعد محاولة مرور بالقوة داخل البلدة تخللها إطلاق نار، والإشكال وقع بين عناصر من أمل وحزب الله بسبب وجود منصات صواريخ موضوعة بين المنازل بحسب الرواية، ما زاد من حدة التوتر. وكانت منطقة عائشة بكار قد أيضا شهدت توترا، وصدر بيان عن الأهالي أشار فيه إلى أن المختار طارق عيسى يتخذ المنطقة مقرا لمكتبه وإدارة أعماله ومولدات الكهرباء فيه مستقويا بجهات حزبية، وأن حجم تقاطعه مع جمعية المشاريع والنائب طرابلسي الذي احتفل بخروجه من السجن ما يعيد إلى الأذان حقبة النظام السوري. وطلب البيان من أهالي المنطقة برحيل عيسى ومجموعاته ونقل مكاتبه إلى الدائرة التي انتخب فيها، وطلب الجيش بفتح تحقيق حول تحشيد مئات الشبان المسلحين في لحظة واحدة عند كل إشكال، ما يؤكد وجود بلطجة في المنطقة في عائشة بكار. وتعليقا على الإشكال، اعتبر نائب فؤاد مخزومي أن أمن العاصمة ليس مطلبا بل واجب على الدولة. مخزومي كان التقى في قصر السنوبر المفدى الرئاسي جون إيف لودريون الذي واصل زيارته إلى لبنان، وأكد السير نحو سلام مستدام يضمن أمن لبنان وسيادته. لودريون واصل جولاته والتقى أيضا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. بعد الجدال والتوتر بسبب قانون العفو العام، أعلن نائب رئيس المجلس اليابيليس بوصعب بعد لقاء الرئيس بري أنه طلب تجهيز الأجواء وتحضير الأرضية لعقد هيئة عامة للتشريع واستكمال جدول الأعمال الذي وضعته هيئة مكتب المجلس. وقال بوصعب: الجميع يعرف التوترات التي حصلت وتحصل في الشارع ويجب احتواؤها. هذا ويشهد شمال لبنان عند 11 من قبل الظهر محطة أساسية في تاريخه، فسيتم الإعلان عن مشروع تطوير وتشغيل مطار نيم عوض في الأقليعات خلال احتفال تنظمه وزارة الأشغال بحضور رئيس الحكومة. وقد تم التقاط أول فيديو لطائرة تهبط على مدرج مطار الأقليعات اليوم. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب فوق المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل البقاعي، بينما ترتفع فوق الجبال وعلى السواحل مع نشاط في الرياح مساء الغد. كان في عناوين لبنان اليوم: عون لقاسم لا تمثل الشعب اللبناني وإيران تساوم علينا، سلام لإيران ارحموا جنوبنا. بعد طهران وحزب الله، رئيس بري يرفض اتفاق وقف النار. قائد الجيش في عين التين قبيل مغادرته إلى إسلام أباد. لودريون يواصل زيارته لبنان، وبن سلمان يعد عون بإعادة فتح الأبواب أمام الصادرات. إشكال بين حزب الله وأمل في البيسري، وأهالي عائشة بكار يستنكرون البلطجة، وهبوط أول طائرة على مدرج الإقليعات. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز الأخبار من صوتي كل لبنان. بحسب المعلومات الصحفية المتوافرة، فيتوجه القائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى إسلام أباد اليوم، والتي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة. تأتي زيارة بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، والرئيس الأمريكي شريك استراتيجي معنا. في الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف لكشافات الرسالة في زبدين، ما أسفر عن استشهاد 6 مسعفين

لقليلي في سور. أعلن حزب الله أن عناصره كمنوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم لبلدة الغندوري من الطرف الشرقي باستخدامه عبوات ناسفة، وأوقعوا إصابات بين أفراد المجموعة المقتحمة. حزب الله أعلن عن استهداف الجيش الإسرائيلي في القنطرة وآليات اتصال وآليات نميرة، وشن هجمات في محيط قلعة الشقيف ومناطق الحجير، حداثة، زوتر الشرقي، ويحمر الشقيف، وتلة العويضة. وأعلن عن تصديه لمسيرتين من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي والزهراني، واستهدف على دفعتين جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة الطيري. أعلنت مصلحة الليطاني أنه بالتنسيق مع مخابرات الجيش تمت الموافقة على تأمين وصول فرق فنية تابعة لها إلى سد الزراري التحويلي لخمسة عشر يوما بصورة يومية بين السابعة والتاسعة صباحا، وبمؤازرة الجيش اللبناني لإجراء أعمال ضرورية وتنظيف المنشأة والقنوات بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي لحماية الأمن الغذائي في المنطقة. شهد لبنان شمالا عند 11 من قبل الظهر محطة في مطار روني معوض مع الإعلان الرسمي عن تشغيله من قبل وزارة الأشغال في حضور رئيس الحكومة. قال الرئيس الأمريكي إننا نحرز نجاحا عظيما مع إيران، لن تمتلك طهران سلاحا نوويا وهي ليست في موقع يمكنها من امتلاكه، وأن الكثير من ناقلات النفط تعبر هرمز، وهو ما سبب عدم ارتفاع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل. ترامب الذي كان زار بكين منذ فترة قال نبحث معها إمكانية إرسال أسلحة إلى تايوان. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن الموفدين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اجتمعا بخبراء نوويين في ولاية تينيسي وحول خلافات بين واشنطن وطهران في شأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم النووية معها. موقع أكسيوس كان ذكر أن اجتماع ويتكوف وكوشنر بخبراء نوويين مؤشر على مفاوضات جدية في هذه المرحلة، ما يعني أن الاتفاق وشيك. مضيفة أكسيوس أن المفاوضات في مرحلتها النهائية غير واضحة، وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أم لا. بهذا الخبر نختم الموجز من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة. التحيات نجددة لكل الأصدقاء في لبنان والعالم، نلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.